0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: كتير منا بيسألوا ليش الأطباء بيلبسوا هيك ألوان، إن كان أبيض أو حتى أخضر أو أزرق. حقك تعرف إنه هاللباس عند الأطباء تطور عبر العصور. فينا نقول إنه تطورت مع تطور المعرفة الطبية والرموز المرتبطة بالمهنة. يعني من زمان كانوا يلبسوا أزياء أو لباس طويل غامق نوعياً مستوحى من ملابس العلماء ورجال الدين، يعني فينا نقول الأقرب إلى الغوامق مثل الأسود، وهذا الشيء كان يحتم الاحترام والجدية. أما بخلال فترات مثل الطاعون وغيرها من الأوبئة فكان في أزياء خاصة يلبسوها الأطباء. بالقرن 19 ومع التقدم العلمي وازدياد أهمية النظافة صار الروب بلانش أو المعطف الأبيض مثل ما بسموه بالعربي رمز الأساسي للطبيب، لأنه بيعتبروه أنه هو دليل نظافة وثقة وبيخلي المريض يطمئن. أما بالقرن 20 فشهدت الملابس تطور كتير مهم، منها ظهور الملابس الجراحية الخضراء والزرقاء، ويقال أنه هاللونين بيريحوا النظر من بعد رؤية لون الدم الأحمر بالعمليات.

لكم يا حبايب بهالعيد مني ألف بوسة وتهاني على حساب.

يابا صياح الام صياح الام عم بيقول عودوا ارحموا هالقلب من

0: لتجنب أي حوادث بالكهرباء تسبب لك إصابات خطيرة خاصة ببيت وإذا في أطفال صغار، التأكد من الأسلاك الكهربائية، وأهم شيء تكون بعيدة عن متناول الإيد. يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية مخفية تما نتفركش فيها. ربط كل الأسلاك الكهربائية بعلبة تحكم مركزية للسيطرة على أي خلل كهربائي داخل المنزل. التأكد أن الأجهزة الكهربائية بعيدة عن وجود المياه. التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية قبل وضعها قيد التشغيل تجنباً لأي ماس كهربائي. تجنب توصيل الكثير من الأسلاك للأجهزة الكهربائية بمنفذ واحد أو استعمال الرلونج. منفذ الكهربائي أو البريز، وفي حال وجود أولاد صغار بالبيت اقفاله بغطاء خاص للبريز. التشيك المستمر على كل الأجهزة الكهربائية، الغسالة، مايكروويف، براد المياه، التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر. الانتباه للأسلاك القديمة والمتهالكة. عدم إخفاء الأسلاك تحت السجادة عند أي مشكلة كهربائية قد تحدث، وقبل البحث عنها سحب الفيش من البريز أو قطع الديجونكتور.
1: هدفنا سلامتكم.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوار الطويل بالقداس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القداس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: جميل شفيق جعيتاني، جميل توما الراسي، شكرالا متري يني، بيير جميل لحود، فؤاد سعد أنطونيوس، أرتين كريكور جابوريان، ألبير جبران، جرجس خليل، فارس يونس، خليل أزي، بطرس شيبان، جورج طايع، رانيا طايع، غادة طايع.
0: ارتفعوا كالقرف.
2: أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هالي

أعمال الرسل الفصل الرابع من الآية 5 إلى 12. يا إخوتي، اجتمع في أورشليم رؤساء الشعب والشيوخ والكتبة وحنان عظيم الأحبار وقيافة ويوحنا والإسكندر وكل أعضاء الأسرة الحبرية، وأقاموا بطرس ويوحنا في الوسط وأخذوا يسألونهما: بأي قوة أو بأي اسم فعلتما أنتما ذلك؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب ويا أيها الشيوخ، إن كنا نستجوب اليوم عن إحسان إلى إنسان مريض بماذا نال الخلاص؟ فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم والذي أقامه الله من بين الأموات، بهذا الاسم وقف هذا الرجل أمامكم معافا. هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون والذي صار رأس الزاوية، فلا خلاص بأحد سواه، لأنه لم يعطى تحت السماء بين الناس اسم آخر به ينبغي أن نخلص. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع: أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن في لا يحمل ثمرا يقطعه، وكل غصن يحمل ثمرا ينقيه ليحمل ثمرا أكثر. أنتم الآن أنقياء بفضل الكلمة التي كلمتكم بها. أثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يحمل ثمرا من تلقاء ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا هو الكرمة وأنتم الأغصان. من يثبت في وأنا فيه يحمل ثمرا كثيرا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. من لا يثبت في يطرح كالغصن خارجا وييبس، وتجمع الأغصان اليابسة وتطرح في النار فتحترق. إن تثبت في وتثبت أقوالي فيكم، تطلب ما تشاءون فيكون لكم. بهذا يمجد أبي أن تحملوا ثمرا كثيرا وتصيروا لي تلاميذ.

0: سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد وأيدي الأعداء، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: اذكر يا رب البتولة القديسة مريم وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين.

0: ارحم
1: من أجل الآباء الأطهار والملافنة الذين رقدوا واستراحوا بين القديسين، ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان.
0: يا رب ارحم.
2: ليتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

ندرع إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطية واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة.

تصحبكم بركة الثالوث لكم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية وجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. ووين ما كنتوا عم تسمعونا منقلكن أهلا وسهلا فيكن لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. قلب يسوع الأقدس ملك جميع القلوب، نحن نكرس لك قلوبنا في بداية هذا الشهر ونضعها كليا في خدمتك. نحن نقدم لك نفوسنا بكل طاقاتها وأجسادنا بكل حواسها، ونريد أن نقضي حياتنا كلها في محبتك وخدمتك والاقتداء بك، وننوي أن نكون متعبدين لسر محبتك. يا يسوع، نحن نوكل إلى قلبك وطننا لبنان. نحن نعتمد عليك ونسلم ذواتنا إليك ونثق

عندما نتصور أننا تعرضنا إلى الأذى من قبل شخص ما في الماضي، فإننا نبني دفاعات لحماية أنفسنا من التعرض إلى الأذى في المستقبل. لذا يتسبب الماضي المخيف بمستقبل مخيف، ويصبح الماضي والمستقبل واحداً.

نستطيع أن نحب عندما نشعر بالخوف، ولكن عندما ندع الماضي المخيف خلفنا ونغفر للجميع ونشعر بالحب والاتحاد التام مع الجميع، عندئذ فقط نستطيع أن نحب.

صديقي، إذا كنت تقضي وقتك على أمل أن يعاني شخص ما من عواقب ما فعله بقلبك، فأنت تسمح له بإذائك مرة ثانية في ذهنك.

يعتقد بعضنا أن التمسك بالأشياء هو ما يجعلنا أقوياء، ولكن التخلي عنها أحيانا هو الذي يفعل ذلك.

قاتلة هي الاعتقادات والتعاليم التي تجعل الإنسان تعيسا في حياته، وكذابة هي العواطف التي تقوده إلى اليأس والحزن والشقاء، لأن واجب الإنسان أن يكون سعيدا وأن يعلم سبل السعادة وأن يهدي الناس إليها

صديقي، تذكر أن أي شيء في الحياة لا معنى له إلا المعنى الذي تعطيه له. ولهون نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك، ومنذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودائما عبر إذاعتكن لبنان.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوافينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

السابعة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: ماذا بعد قلعة شقيف؟ حزب الله أبشروا إننا على مقربة من تحرير ثالث. ترامب على تشدده وطهران لا تثق به.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي لبنان الحر التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. عشية مرور الشهر الثالث على الحرب التي أشعلها حزب الله بستة صواريخ في الثاني من آذار إسنادا لإيران، إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف أمس كان الأخطر بعد تهجير أهل الجنوب أولا إلى شمال الليطاني ومن ثم إلى شمال الزهراني، وهذا التطور سينعكس حتما على مفاوضات اليومين غدا وبعده في مبنى الخارجية الأمريكية بين الوفدين الدبلوماسيين السياسيين اللبناني والإسرائيلي، خصوصا وأن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية في تل أبيب أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على القلعة تنطوي على دلالات استراتيجية بالغة الأهمية تشي بعزم إسرائيل على التقدم في شمال أو شرق لبنان انطلاقا من قلعة الشقيف.
1: واليوم أشار تقرير لموقع أكسيوس أن هناك مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، وأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث في الساعات 48 الماضية مع كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة طرحت في سياق المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان.
0: ووفق التقرير فقد اقترحت الولايات المتحدة كخطوة أولى أن يوقف حزب الله كل هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تمتنع تل أبيب عن التصعيد في بيروت، ما يفسح المجال لخفض التصعيد تدريجا ووقف فعلي للأعمال العدائية.
1: أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن عون سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق في شأنه، لكن رد الرئيس نبيه بري كان مراوغا ومخيبا للآمال.
0: وتابع المسؤول نفسه أن بري زعم أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه ألقى باللوم على إسرائيل في التوقف عن إطلاق النار أولا رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال.
1: كما أشار مسؤول أمريكي إلى أن حزب الله يتبع خطى طهران، ومن الواضح أنه لا يكترث لمصلحة الشعب اللبناني، مدعيا أن إيران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان لتنسب لنفسها الفضل في إنقاذ الموقف.

0: مؤكدا أيضا دعمها للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
1: والأربعاء يصل إلى بيروت المبعوث الفرنسي جان-إيف لودريان لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية، فيما ترى باريس أن إسرائيل تتصرف كما تشاء معتبرة أنها الأقوى، وأن الحديث عن وقف إطلاق النار بمثابة لعبة خداع، وحتى إذا كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة فإن هناك المزيد من النازحين فيه وثلث البلد مدمر.
0: كما أن هناك بعض اللوم لدى الأوساط الفرنسية على الرئيس جوزيف عون وحكومته لأنهما أقدما على مسار المفاوضات لوحدهما، والآن يتحملان المسؤولية لوحدهما أيضا في مواجهة الأمريكيين، في حين كان في الإمكان أن تفرض القيادة اللبنانية مشاركة الفرنسيين والعرب رغم رفض الجانب الإسرائيلي.
1: وزير العدل عادل نصار أكد أن لبنان اختار معركة التفاوض مع إسرائيل، وأن الدخول في محادثات لا يعني الخضوع لمطالبها.
2: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت تفاوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. تفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا، ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية، واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات. حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبنانيين. الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم تفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله إنه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم سلاحه للدولة اللبنانية. تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الإطلاق استسلام، إنما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون أقوى بكثير من المفاوضات، وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخد مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا أن نواجه إسرائيل على طاولة المفاوضات. الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة، بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تمزج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار، وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين وأكثر احتلال، وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاق من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عن موقف الرئيس بري المتميز تماما عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية، بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية نائب باراز الحاج قال لنجرب خيار الدولة مرة واحدة، وإذا لم ينجح لندرس الخيارات الأخرى.
3: العقدة الأساسية تكمن في موضوع سلاح الحزب، ما بقى نروح وندور ونبرم ونتخبى بخيل إصبعنا. حزب الله فات بحربين خلال سنتين، دمر البلد، يعترف الأمين العام تبعه أنه هو ما عنده القدرة على كسر إسرائيل، وبيقول نحن عم نقاتل للتاريخ. يعني في مجموعة حابة تعمل موقف تاريخي، حابة تاخد قرار فيه، هذا القرار ما بيقدر يخدنا كلنا كلبنانيين على حالة الانتحار الجماعي. وبالتالي الدولة اللبنانية شيء الوحيد يلي فيها تقدمه على الطاولة هي خطة جدية لحصر السلاح، نقطة على السطر. إذا الدولة اللبنانية تبين بالمفاوضات أنها غير قادرة أو لا تريد أنه تحصر السلاح الإسرائيلي، ما في شيء بيوقفه على الاستمرار باللي عم بيقوم فيه، لأنه الوضعية الدولية هيك، لأنه مش بإيدنا القصة.
1: وكان الرئيس نبيه بري قال أنه يجب الحفاظ على الحكومة، رافضا أي دعوة لإسقاطها، ومعتبرا أن وجود وسطاء في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل سيكون المسار الأنجح.
0: أضاف: لدي همان اليوم، وقف الحرب أولا، والحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار، ورعاية النازحين ثانيا، موضحا أنه يضمن التزاما كاملا وشاملا وفوريا لوقف النار من قبل ما سماها بالمقاومة. لكن السؤال: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟
1: والليلة الماضية ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا أمنيا خصص للبحث في توسيع العملية العسكرية في لبنان وإمكان العودة إلى استهداف بيروت من دون معرفة حصيلته.
0: وذكرت القناة 12 أنه يسعى إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل العاصمة اللبنانية، وأنه حاول إقناع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضرورة توسيعها، فيما كشفت القناة 15 أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من نظرائهم الأمريكيين منح الضوء الأخضر لتوسيع العمليات العسكرية.
1: نتنياهو كان أشار إلى أنه أصدر تعليماته لجيشه بتوسيع نطاق المناورة في لبنان، مضيفا أن تعليماته الحالية هي توزيع وتوسيع قبضة إسرائيل على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله، مشددا على أن السيطرة على قلعة شقيف تحول حاسم في الهجوم على لبنان.
0: وقال نتنياهو: عدنا إلى قلعة شقيف بطريقة مختلفة، عدنا موحدين ومصممين وأقوى من أي وقت مضى. السيطرة على القلعة تحول حاسم، كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان.
1: وأمس أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب، وأنها سيطرت على مرتفعات شقيف وعبرت نهر الليطاني، معتبرا أنها من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل.
0: كما شدد على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة. أضاف: أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي قال أن القيادة الشمالية باشرت عملية قيادية في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي لتدمير البنى التحتية وتصفية عناصر حزب الله في إطار تعزيز السيطرة العملاتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن أصبع الجليل وبلدة المطلي.
0: وتابع أن العملية بدأت قبل أيام عدة، حيث شرعت قوات برية كبيرة من بينها لواء جولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، شرعت في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي.
1: أدرعي أشار إلى أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات إلى مناطق إضافية.
0: ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إلى سحق الضاحية الجنوبية لبيروت، علما أن السيطرة على قلعة شقيف يمكن إسرائيل من فرض طوق أمني بالنار على مدينتي سور والنبطي وجوارهما وقرى أقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان المطلة على جنوب نهر الليطاني وجزين والبلدات المحيطة بها.
1: وكشف الإعلام العبري عن أن إسرائيل قدمت طلبات رسمية إلى الولايات المتحدة للحصول على موافقة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل العاصمة اللبنانية عبر تنفيذ غارات جوية.
0: ونقل عن مصدر إسرائيلي أن إدارة ترامب تبدي انفتاحا أكبر تجاه هذه المسألة، في مؤشر إلى احتمال توسيع رقعة العمليات العسكرية في حال توفرت الموافقة الأمريكية.
1: رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، وفي رسالة إلى الأهل الصامدين ومسلحي الحزب، قال: أبشروا، إننا على مقربة من تحرير ثالث بإذن الله.
0: ولخص في بيان موقف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، مؤكدا عدم التخلي عنه وإن اقتضى مواجهة حسينية ونيل إحدى الحسنيين، ومحددا 6 نقاط هي: إيقاف إطلاق النار الشامل والاعتداءات برا وبحرا وجوا، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم حتى الحافة والأعمار لتعود، والإفراج وإطلاق الأسرى، ومن ثم نذهب إلى تطبيق خطاب رئيس الجمهورية بحوار استراتيجي أو بحوار استراتيجية دفاعية أو دفاعية الأمن القومي وفق تعبير الشيخ يزبك.
1: عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله قال أن أهداف إسرائيل تتجاوز موضوع سلاح الحزب إلى محاولة فرض وقائع جغرافية سكانية جديدة.
4: ستواصل المقاومة عملها وأنشطتها وهي تقوم بعمل دفاعي عن بلدها، وهذا حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وعن ناسها وعن أهلها، هذا حقها وبتضل تكمل فيه. وشو ما كانت المخاطر وشو ما كانت التهديدات، سنواصل اعتماد هذا الخيار الذي لا بديل عنه. والعدو سبق واحتل هذه الأرض وقاتلته المقاومة وحررت أرضها، واليوم ستواصل المقاومة هذا العمل وستطرد الاحتلال من أرضنا. العدو دخل إلى قلعة شقيف كما صور. قلعة شقيف هي موقع أثري وطني وليست موقعا عسكريا، هي تحت سلطة الحكومة اللبنانية وتتبع لوزارة الثقافة، ولم تكن منشأة عسكرية ولا مقاتلين فيها. ولذلك عندما صور العدو رفع علم الاحتلال هذا يجب أن يكون مستفزا لكل وطني لبناني ولكل مخلص لبلده، وهذا ضد لبنان. هل الحكومة اللبنانية التي هي تملك هذه القلعة الأثرية، هل الحكومة اللبنانية تعتبر نفسها معنية بهذا المشهد، أم ستعتبر أن المقاومين الذين يدافعون عن بلدهم هم خارج القانون مثل ما طلعت بقرارها؟
0: البيئة الحاضنة لحزب الله بدأت تنتفض ضده وترفع الصوت.
5: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان، نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان، وزير الدفاع صار فايت 2 مرات على لبنان، على الميدان وين بده يلاقيك يعني؟ بس فهمني وين بده يلاقيك، قل لي وين بده يلاقيك، انت لاقي يطلع لعنده.
6: انا مش في حدا، انا مش ضد ايران، مش ايران قاعده ولكي اجر على اجر وتبعتني انا لموت، انا ما بدي اموت.
7: وقف الحرب ايران، نحن بعدنا لحالنا عم نكلم، بيجي واحد بيطلع لي بتفلسف لي هلا انه ايران دوله وايران فيهاش مش عارف شو، فيهاش ضد الحرب، يا خيي رح سلم معكم، ايران ما فيهاش ضد الحرب كمان، ما فيها، بس احنا فيها نفوت بالحروب كمان كل العالم، ايران فيهاش ضد الحرب. طب ايران ما كان فيها توقف المفاوضات مع امريكا، تجمد كل المفاوضات مع امريكا لاسرائيل تسحب من لبنان؟ يا خيي مش اسرائيل تسحب من لبنان، لاسرائيل توقف اطلاق النار بلبنان.
8: انا كنت اقول لكم انا مش مع ايران، هلا رح اقول لكم انا ضد ايران، بس اتامن علم امريكا رح احطه عندي على البرنده، عم تدز ولادي فلزات اكبادي علي وزوجي، عشان شو؟ اذا انت رايك تموت في سبيل ايران والعدو اخذ نص ارضك، مش طالع من امرك شي يا خيي، مش عم تعمل شي، خطابات قيادتكم نوابكم خطابات، روحوا على الصفوف الامامية وموتوا هونين، مش تحكوا تنحشوا باعراض الناس.
1: المانيا وعبر وزير خارجيتها اعربت عن قلقها البالغ ازاء توغل الجيش الاسرائيلي في الجنوب، محذرة من تداعيات اي تصعيد اضافي على الاوضاع الامنية والانسانية في المنطقة، وداعية كل الاطراف الى الالتزام بوقف النار وتجنب المزيد من التصعيد.
0: أضافت أن أي تصعيد جديد من شأنه أن يزيد الوضع المتوتر أساسا سوءا، وأن يؤدي إلى موجات نزوح جديدة داخل لبنان في ظل التدهور المستمر للأوضاع الميدانية على الحدود الجنوبية.
1: وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قالت أن تصعيد الجيش الإسرائيلي للإجراءات العسكرية في لبنان أدى إلى مقتل وتشريد مدنيين وتدمير بنية تحتية وتقليص الفرصة أمام الحوار الدبلوماسي، ولذا يجب وضع حد له.
0: أضافت أن جميع الأطراف على الجميع احترام وقف إطلاق النار والانخراط في المفاوضات بحسن نية، مشيرة إلى ضرورة أن يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل.
1: الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دان العدوان الإسرائيلي على لبنان، وقال أن القوات الإسرائيلية توغلت في الأراضي اللبنانية ودمرت قرى ومواقع تاريخية في الجنوب واستهدفت المدنيين ما أدى إلى نزوحهم، وأن هذه الأعمال تنتهك سيادة القانون الدولي ولبنان.
0: وحض أبو الغيط مجلس الأمن الدولي على إجبار إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية والتنفيذ الكامل للقرار 1701 الذي دعا إلى وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.
1: وفي الجديد الميداني غارات على برج قلاويز، بدين القطراني، عرب صليم وقرب المستشفى اللبناني الإيطالي في صور الحوش وميدون في البقاع الغربي.
0: حزب الله في المقابل أشار إلى استهدافه قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة حمر شقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية، وإلى تصديه مساء أمس لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوبا بصاروخ أرض جو.
1: وصباحا دوت صفارات الانذار في مستوطنات في الجليل شمال اسرائيل خشية تسلل مسيرة.
0: وامس نفذ الحزب 19 عملية ضد اهداف اسرائيلية شملت قوات واليات في جنوب لبنان ومواقع ومستوطنات شمال اسرائيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، ويناقش بتفاصيل دقيقة وباستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه تم إبلاغ ترامب أن طهران قد تستغرق 3 أيام للرد على مقترحه الأخير، وأنهم يعيشون حرفيا في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني.
1: من جهتها كشفت مصادر مطلعة لشبكة سي بي اس أن التعديلات التي أدخلها ترامب على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت تغييرات جوهرية تتعلق بملفين رئيسيين، مستقبل مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
0: وبحسب المصادر فإن الخطوط العريضة للمذكرة تنص على وقف أعمال العنف لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، إلى جانب وضع إطار تفاوضي لاستئناف المباحثات في شأن البرنامج النووي الإيراني.
1: كما ذكرت المصادر نفسها أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا إمكان منح إعفاءات أو تخفيف العقوبات على إيران، ما قد يسمح لها بالوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمدة بناء على مدى نجاح أو تقدم العملية الدبلوماسية بين الطرفين.
0: مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني رأى أن فرض وترسيخ السيادة الإيرانية على هرمز يفوق أهمية الأسلحة النووية.
1: وفي وقت سابق اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يتضمن حقوقها، ولن تقر أي اتفاق قبل أن تتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني.
0: ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذها ضربات دفاعية استهدفت موقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خصوصا بالطائرات المسيرة في منطقتي غوروك في محافظة هرمزغان في جنوب إيران وجزيرة قشم، وأن الضربات التي اتسمت بالدقة والتروي نفذت السبت والأحد الماضيين ردا على أعمال إيرانية عدوانية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.
1: أضافت سنتكم في بيان أن المقاتلات الأمريكية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضي وطائرتين مسيرتين هجوميتين أحادية الاتجاه كانت تشكل تهديدا واضحا للسفن العابرة في المياه الإقليمية، مؤكدة أنه لم يصب أي من العسكريين الأمريكيين بأذى وأنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية ردا على أي عدوان إيراني غير مبرر في ظل سريان وقف إطلاق النار الحالي.
0: وفي الكويت اعترضت الدفاعات الجوية هجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية بعد سماع دوي صفارات إنذار في أنحاء البلاد.
1: كان في النشرة ماذا بعد قلعة شقيف؟ حزب الله أبشر إننا على مقربة من تحرير ثالث. ترامب على تشدده وطهران لا تثق به. أن الشنتهات نفذها مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 7:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

حر أكثر من إذاعة. RLL Weather.

0: نفس اليوم غائم جزئيا مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات من دون تعديل يسكر بالحرارة على الساحل يلي بتكون أقل من معدلات الموسمية لشهر حزيران، بينما بترتفع بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. بكرة طقس قليل الغيوم من دون تعديل يسكر بالحرارة على الساحل اللي بتبقى أقل معدلات أيضا، بينما بترتفع بشكل إضافي وطفيف على الجبال وبتكون ضمن معدلاتها. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم إجمالا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بالحرارة.
1: لبنان الحر أكثر

0: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيد الصيفي. البداية مع عناوين النهار: قلعة الشقيف، العودة الصادمة للاحتلال، مسيرات حزب الله، سلاح يغير الحرب أو ذريعة لإطالتها، صندوق النقد، الأزمة المالية اللبنانية نظامية. ننتقل إلى عناوين نداء الوطن: اختفاء صواريخ الحزب الدقيقة، فداء لإيران لا للجنوب. سقوط قلعة الشقيف يعقد المفاوضات في واشنطن. إلى الديار التي عنونت إسرائيل تحتل الشقيف والتصعيد يتمدد. المسار التفاوضي يترنح ولبنان الرسمي محرج. ننتقل إلى صحيفة الأخبار: ماذا جرى بين الوفدين العسكريين في البنتاغون؟ صورة الشقيف لا تحقق أمن المستوطنات، الصواريخ تمتد من الجليل إلى حيفا. لوبي لبناني أمريكي يضغط لإلغاء جرم الاتصال مع العدو. من يقود الحرب على الجيش اللبناني في واشنطن؟ والآن إلى صحيفة الشرق: حزب الله يضحي بالوطن من أجل نظام ولاية الفقيه. ترامب مرتاح وسلام، المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة. إلى صحيفة اللواء التي عنونت: دعم سعودي لوقف النار بقرار من مجلس الأمن، وبر يضمن الحزب ويرفض إسقاط الحكومة. قصف الضاحية ينتظر حصول نتنياهو على موافقة ترامب، ومحاور القتال مشتعلة في كل الجنوب وصولا إلى المستوطنات. والآن إلى صحيفة الجمهورية التي عنونت: ماكرون لا مبرر للتصعيد الكبير، إسرائيل تسيطر على قلعة الشقيف مجسدة احتلالها. وإلى الأنباء الكويتية: إسرائيل ترفع علمها على قلعة الشقيف الاستراتيجية، وفرنسا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن بشأن لبنان. قلعة الشقيف صرح تراثي شاهد على عصور تاريخية يتعرض للعدوان الإسرائيلي، ودعوات لحمايته. التقدم الإسرائيلي جنوبا يضغط على مفاوضات واشنطن. أما صحيفة الرأي الكويتية فعنونت: لبنان ليس غزة، والجنوب ليس منطقة أمنية سهلة. عبد العاطي لسلام: السلاح بيد الدولة ركيزة أساسية لحفظ الأمن والاستقرار في لبنان. الوحش على الجبل، إسرائيل تحتل قلعة الشقيف. قلعة الشقيف اللبنانية العين التي ترى كل شيء. إلى الجريدة الكويتية التي عنونت: نتنياهو يستحضر اجتياح بيروت، وترامب يتشدد مع إيران. الشرق الأوسط عنونت: لبنان يرزح تحت وطأة النزوح الداخلي ومطالبات بإعلان الطوارئ في بيروت. نتنياهو يشيد بتحول حاسم بعد السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان.
1: أسرار الصحف.

0: البداية مع أسرار النهار. نتيجة توسع الاحتلال في الجنوب تبادل سياسيون وصحفيون على الواتساب بيتا من قصيدة للشاعر إيليا أبو ماضي. خرجت أصوات شيعية من بيئة الثنائية على وسائل التواصل تنتقد بشدة الرهان على إيران لوقف النار في جنوب لبنان بعد توسع الاحتلال والتدمير، وتقر ضمنا بأهمية الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بأنها ربما كانت تكفل تدحرج الانهيار بدل إضعاف الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية. يقول مقاول لبناني إن تنافسا بدأ يطل برأسه بين مستثمرين لبنانيين وآخرين إسرائيليين في جزيرة قبرص، حيث يعمل كل طرف على تأسيس موطئ قدم قريب جغرافيا في ظل عدم وجود استقرار أمني في البلدين. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: لبنان الحر.

0: السابعة والربع في لبنان الحر، آخر الأخبار. أشار تقرير لموقع أكسيوس أن هناك مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، وأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث في الساعات 48 الماضية مع كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة طرحت في سياق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
1: ووفق التقرير فقد اقترحت الولايات المتحدة كخطوة أولى أن يوقف حزب الله كل هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت، ما يفسح المجال لخفض التصعيد تدريجيا ووقف فعلي للأعمال العدائية.
0: أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن عون سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق في شأنه، لكن رد الرئيس نبيه بري كان مراوغا ومخيبا للآمال.
1: وتبع المسؤول نفسه أن بري زعم أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه ألقى باللوم على إسرائيل في التوقف عن إطلاق النار أولا، رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال.
0: كما أشار المسؤول الأمريكي لأن حزب الله يتبع خطى طهران، ومن الواضح أنه لا يكترث لمصلحة الشعب اللبناني، مدعيا أن إيران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان لتنسب لنفسها الفضل في إنقاذ الموقف، وأن واشنطن لا تتوقع أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على المدنيين.
1: ويعقد بعد ظهر اليوم في نيويورك اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء.
0: وللغاية نفسها يصل الأربعاء إلى بيروت المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية.
1: في إشارة إلى عناصر ما يعرف بالحرس الوطني التابع للزعيم الروحي الدرزي حكمة الهجري، أعلنت السلطات السورية مساء أمس قيام مجموعات خارجة عن القانون بمنع طلاب المدارس في محافظة السويداء من التوجه إلى محافظتي دمشق وريفها لإجراء الامتحانات.
0: قناة الإخبارية السورية الرسمية ذكرت أن مجموعات الحرس الوطني قابلت التسهيلات الحكومية بتصعيد ميداني، مشيرة إلى تداول ناشطين بيانا صادرا عن تلك المجموعات تعلن فيه قطع طريق السويداء دمشق بشكل كامل ومنع خروج طلاب الشهادتين باتجاه العاصمة تحت ذريعة الاعتبارات الإنسانية والأمنية والخوف على سلامة الطلاب.
1: ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي أي التاسع في الرابع من الحالي وتستمر حتى الرابع والعشرين منه، وتليها امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا بكل فروعها في السادس من حزيران على أن تنتهي تباعا بين الخامس والعشرين منه وثاني من تموز المقبل، ويتقدم إليها العام الحالي أكثر من 832 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع.
0: شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

على العالم. حذر القائم بأعمال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن من أن تراجع تمويل العمليات الإنسانية بات يهدد حياة نحو 64 ألف لاجئ في البلاد. في ثاني عملية من نوعها في خلال أيام، أنقذ خفر السواحل الموريتاني 143 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن زورق قبالة سواحل البلاد، وشرح في بيان أن عملية الإنقاذ نفذت شمال نواكشوط أثناء مهمة رقابة وإنقاذ في المياه الإقليمية، حيث كان الزورق مبحرا من العاصمة الغامبية، وأن المهاجرين ينحدرون من دول غرب إفريقية عدة، بينهم 88 من غامبيا و44 من السنغال و8 من سيراليون، إضافة إلى مهاجرين من غينيا ومالي ونيجيريا. وفي أحدث موجة عنف تضرب السجون المرتبطة بعصابات المخدرات في البلاد، أدت اشتباكات بين مجموعتين متنافستين داخل سجن في ولاية سينالوا في شمال غرب المكسيك إلى مقتل 7 سجناء. وقد اندلعت أعمال الشغب داخل السجن التي تعد معقلا لكارتال سينالوا الشهير قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الوضع وتعليق الزيارات العائلية مؤقتا. وبحسب السلطات فإن المجموعتين المتناحرتين تدينان بالولاء لزعيمين بارزين في الكارتال محتجزان في الولايات المتحدة. إلى البرازيل، حيث عزلت السلطات رجلين للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا في إطار إجراءات احترازية مشددة اتخذتها مع استمرار تفشي المرض في أجزاء من إفريقيا. وبحسب وزارة الصحة فإنه لا يوجد حتى الآن تأكيد لإصابة أي منهما بالفيروس، مشيرة إلى أن أحدهما وصل من أوغندا والآخر من الكونغو. عين على العالم.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: تحية طيبة لكل المستمعين. منبلش فورا مع برج الحمل. بدك ترتاح وتجدد طاقتك للأسبوع اللي جاي، يوم للمحبة والدفء العائلي، وهيك نزهة كتير صغيرة أو رحلة بتفرح لك روحك. برج الثور، تخطيط هادي لأهداف جاية، لحظات ما فيك تنسيها مع المقربين لإلك وتجمع عائلي دافي. برج الجوزاء، أفكار كتير حلوة لمشاريع مستقبلية ما تتردد إنك تنفذها، مغامرة رومانسية مفاجئة وحفلة أو تجمع بخلي طاقتك تكون عم تولح. برج السرطان، راحة مستحقة وشحن للبطاريات، يوم للدفء المنزلي الحلو وقضاء وقت مع يلي بتحبن. برج الأسد، يوم للتأمل بإنجازاتك، علاقتك بأبهى صورة والنجم الساطع أنت اليوم بأي تجمع بتقوم فيه. برج العذراء، تنظيم ووضع خطة كتير حلوة للمستقبل، اسمح لنفسك بالاسترخاء والاستمتاع ولقاءات ممتعة وخفيفة. برج الميزان، يوم مثالي للتسوق الذكي، رومانسية هادية وحلوة، توازن رائع بين الراحة والتواصل. برج العقرب، تأمل بنجاحاتك المالية، يوم لمشاعر عميقة وصادقة ووقت نوعي مع الأقربين. برج القوس، رحلة أو نشاط بيلهمك ماديا، حريتك مع شريكك بتقوي الرابط بيناتكن ومغامرة جماعية ممتعة. برج الجدي، مراجعة هادية لإنجازات الأسبوع، ارتاح وخلي عائلتك تكون عم بتحيط فيك وتقدير حقيقي من الأشخاص يلي هني حواليك. برج الدلو، أفكار ثورية بتنضج بعقلك، علاقتك الفريدة بتزيد متانة وأيضا مبادرة إبداعية بتجمعك بالآخرين. أخيراً مع برج الحوت، حدسك المادي بيدلك على القرار الصحيح، يوم حالم ورومانسي بامتياز، روحك اللطيفة بتضوي على الناس يلي هني حولك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

فنيا بين الشائعات والتكهنات بيبقى الجمهور بانتظار أي توضيح رسمي بيحسم الجدل عن حقيقة الوضع الصحي لملك الرومانسية والكفورة يلي أثار القلق. إطلالة وائل الأخيرة على منصات التواصل لفتت الأنظار بسبب التغير الواضح بملامحه وخسارته للوزن، وهالشي دفع الكتار يتساءلوا عن وضعه الصحي. ومع انتشار صوره الجديدة تداول بعض رواد مواقع التواصل معلومات غير مؤكدة، حكيت عن احتمال إصابته بالسكري، وحكيوا أيضا عن فقدانه الملحوظ للوزن بالفترة الماضية، إلا أنه هالأنباء بعد ضمن إطار الشائعات، خصوصي أنه ما صدر أي تأكيد رسمي من وائل أو من المقربين منه حول معاناته من أي مشكلة صحية. بالمقابل شافوا كتار أنه هالتغير بالمظهر ممكن يكون نتيجة اتباع نظام غذائي صحي أو نمط حياة مختلفة، خصوصا بظل غياب أي معلومات موثوقة حول إصابته بأي مرض. ويذكر أنه فقدان الوزن هو من الأعراض المعروفة لمرض السكري، خصوصا إذا ما تشخص أو انضبط بالشكل المناسب، وممكن يلجأ الجسم لاستهلاك الدهون والكتلة العضلية للحصول على الطاقة فبيؤدي لنزول الوزن. عين على العالم.

0: مشوي مش مقلي القزي صحة ولسي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو $9.90 سائل جالي بريل 3 لتر $5.70.

الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: قلعة شقيف لم تصمد أمام إسرائيل، فما الهدف التالي؟ خطة أمريكية لخفض التصعيد، وحزب الله لن نتخلى عن شروطنا وأن اقتضى مواجهة حسينية. إشارات متزايدة: إيران باعت الجنوب، والبيئة لنعم قاسم مش طالع من أمرك شي، لقي نتنياهو على الميدان. ترامب يحسمها: طهران لن تملك سلاحا نويا. قادة إيران يعيشون في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولسي. توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. ها هو حزب الله يطل مجددا ببيان مضلل للبقية الباقية من جمهوره ومسلحيه، ويقول لهم أبشروا إننا على مقربة من تحرير ثالث بإذن الله، ولن نتخلى عن موقفنا وأن اقتضى مواجهة حسينية، وفق تعبير رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله محمد يزبك، ليكمل سرديته النائب حسن فضل الله بقوله إن ما سماها المقاومة ستواصل عملها وأنشطتها مهما كانت التهديدات، وستطرد الإسرائيلي من أرضها. فبالله عليكما ارحموا العقول الضعيفة والبريئة ولا تكملوا هذه الكذبة المهزلة، فالمقاومة الإيرانية أنجزت تحرير الأرض الجنوبية من أهلها وسكانها، وأسكنت الجيش الإسرائيلي فيها إلى مدى غير منظور، وقد يمدد انتشاره في المدى القريب إلى ما هو أخطر من احتلال قلعة شقيف جغرافيا. وهذا التطور الميداني وعشية مرور الشهر الثالث على الحرب التي أشعلها حزب الله بستة صواريخ في الثاني من آذار إسنادا لإيران، سينعكس حتما على مفاوضات اليومين غدا وبعده في مبنى الخارجية الأمريكية بين الوفدين الدبلوماسيين السياسيين اللبناني والإسرائيلي، خصوصا وأن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر عسكرية في تل أبيب أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على القلعة تنطوي على دلالات استراتيجية بالغة الأهمية تشي بعزم إسرائيل على التقدم في شمال أو شرق لبنان انطلاقا من قلعة شقيف. وما يوحي أن طهران باعت جنوب لبنان، ذكر المحلل الإيراني حسن أحمد يان أنه يعتقد أن إيران أخطأت بوضعها الخط الأحمر فقط على بيروت والضاحية وليس الجنوب.
2: واليوم أشار تقرير لموقع أكسيوس أن هناك مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، وأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث في الساعات 8:40

0: سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق في شأنه، لكن رد الرئيس نبيه بري كان مراوغا ومخيبا للآمال.
1: وتابع المسؤول نفسه أن بري زعم أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه ألقى باللوم على إسرائيل في التوقف عن إطلاق النار أولا، رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال.
0: كما أشار مسؤول أمريكي إلى أن حزب الله يتبع خطى طهران، ومن الواضح أنه لا يكترث لمصلحة الشعب اللبناني، مدعيا أن إيران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان لتنسب لنفسها الفضل في إنقاذ الموقف، وأن واشنطن لا تتوقع أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على المدنيين.
1: وبعد ظهر اليوم يعقد في نيويورك اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا، وكان وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أبلغ نظيره اللبناني يوسف رشدي بالطلب الفرنسي في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء.
0: بارو جدد لرجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة، مؤكدا أيضا دعمها المفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة.
1: والأربعاء يصل إلى بيروت المبعوث الفرنسي جون إيف لودريان لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية، فيما ترى باريس أن إسرائيل تتصرف كما تشاء معتبرة أنها الأقوى، وأن الحديث عن وقف النار بمثابة لعبة خداع، وحتى إذا كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة فأن هناك المزيد من النازحين فيه وثلث البلد مدمر.
0: كما أن هناك بعض اللوم لدى الأوساط الفرنسية على الرئيس جوزيف عون وحكومته لأنهما أقدما على مسار المفاوضات لوحدهما، والآن يتحملان المسؤولية لوحدهما أيضا في مواجهة الأمريكيين، في حين كان في الإمكان أن تفرض القيادة اللبنانية مشاركة الفرنسيين والعرب رغم رفض الجانب الإسرائيلي.
1: وزير العدل عادل نصار أكد أن لبنان اختار معركة التفاوض مع إسرائيل، وأن الدخول في محادثات لا يعني الخضوع لمطالبها.
2: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت تفاوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. تفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا، ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية، واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات. حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبنانيين. الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم تفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله إنه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم سلاحه للدولة اللبنانية، تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الإطلاق استسلام، إنما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون أقوى بكثير من المفاوضات، وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخد مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا أن نواجه إسرائيل على طاولة المفاوضات. الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة، بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تمزج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار، وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين وأكثر احتلال، وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاق من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عن موقف الرئيس بري المتميز تماما عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية، بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية نائب رازي الحاج قال لنجرب خيار الدولة مرة واحدة، وإذا لم ينجح لندرس الخيارات الأخرى.
3: العقدة الأساسية تكمن في موضوع سلاح الحزب، ما بقى نروح وندور ونبرم ونتخبى بخيل إصبعنا. حزب الله فات بحربين خلال سنتين، دمر البلد، يعترف الأمين العام تبعه أنه هو ما عنده القدرة على كسر إسرائيل، وبيقول نحن عم نقاتل للتاريخ. يعني في مجموعة حابة تعمل موقف تاريخي، حابة تاخد قرار فيه، هذا القرار ما بيقدر يخدنا كلنا كلبنانيين على حالة الانتحار الجماعي. وبالتالي الدولة اللبنانية الشيء الوحيد يلي فيها تقدمه على الطاولة هي خطة جدية لحصر السلاح، نقطة على السطر. إذا الدولة اللبنانية تبين بالمفاوضات أنها غير قادرة أو لا تريد أنه تحصر السلاح الإسرائيلي، ما في شيء بيوقفه على الاستمرار بيلي عم بيقوم فيه، لأنه الوضعية الدولية هيك، لأنه مش بإيدنا القصة.
1: وليلة الماضية ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا خصص للبحث في توسيع العملية العسكرية في لبنان إلى أمكان العودة لاستهداف بيروت من دون معرفة حصيلته.
0: وذكرت القناة 12 أنه يسعى إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب بدعم توسيع العمليات لتشمل العاصمة اللبنانية، وأنه حاول إقناع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بضرورة توسيعها، فيما كشفت القناة 15 أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من نظرائهم الأمريكيين منح الضوء الأخضر لتوسيع العمليات العسكرية.
1: نتنياهو كان أشار إلى أنه أصدر تعليماته لجيشه بتوسيع نطاق المناورة في لبنان، مضيفا أن تعليماته الحالية هي تعزيز وتوسيع قبضة إسرائيل على المواقع التي كانت تحت سيطرة حزب الله.
0: وقال نتنياهو: عدنا إلى قلعة شقيف بطريقة مختلفة، عدنا موحدين ومصممين وأقوى من أي وقت مضى. السيطرة على القلعة تحول حاسم، كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات في سوريا وغزة ولبنان.
1: وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن قواته ستبقى في قلعة شقيف كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب، وأنها سيطرت على مرتفعات شقيف وعبرت نهر الليطاني، معتبرا أنها من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل.
0: كما شدد على أن إسرائيل مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة. أضاف: أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في غاي أدرعي قال إن القيادة الشمالية باشرت عملية قيادية في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي لتدمير البنى التحتية وتصفية عناصر حزب الله في إطار تعزيز السيطرة العملاتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلي.
0: وتابع أن العملية بدأت قبل أيام عدة، حيث شرعت قوات برية كبيرة من بينها لواء جولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد العاملة تحت قيادة الفرقة 36. وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية شرعت في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي.
1: أدرع أشار إلى أن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات إلى مناطق إضافية.
0: ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير إلى سحق الضاحية الجنوبية لبيروت، علما أن السيطرة على قلعة شقيف يمكن إسرائيل من فرض طوق أمني بالنار على مدينتي صور والنبطية وجوارهما وقرى أقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان المطلة على جنوب نهر الليطاني وجزين والبلدات المحيطة بها.
1: وكشف الإعلام العبري عن أن إسرائيل قدمت طلبات رسمية إلى الولايات المتحدة للحصول على موافقة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية لتشمل العاصمة اللبنانية عبر تنفيذ غارات جوية.
0: ونقل عن مصدر إسرائيلي أن إدارة ترامب تبدي انفتاحا أكبر تجاه هذه المسألة، في مؤشر إلى احتمال توسيع رقعة العمليات العسكرية في حال توفرت الموافقة الأمريكية.
1: رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك وفي رسالة إلى الأهل الصامدين ومسلحي الحزب قال: أبشروا، إننا على مقربة من تحرير ثالث بإذن الله.
0: ولخص في بيان موقف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا مؤكدا عدم التخلي عنه، وإن اقتضى مواجهة حسينية ونيل أحد الحسنيين، ومحددا 6 نقاط هي: إيقاف إطلاق النار الشامل والاعتداءات برا وبحرا وجوا، الانسحاب الإسرائيلي الكامل، عودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم حتى الحافة، والإعمار والإفراج وإطلاق الأسرى، ومن ثم نذهب إلى تطبيق خطاب رئيس الجمهورية بحوار استراتيجية دفاعية أو دفاعية الأمن القومي وفق تعبير الشيخ يزبك.
1: عضو كتلة حزب النائب حسن فضل الله قال إن أهداف إسرائيل تتجاوز موضوع سلاح حزب الله إلى محاولة فرض وقاع جغرافية سكانية جديدة.
4: ستواصل المقاومة عملها وأنشطتها وهي تقوم بعمل دفاعي عن بلدها، وهذا حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وعن ناسها وعن أهلها، هذا حقها وبدها تظل تكمل فيه. وشو ما كانت المخاطر وشو ما كانت التهديدات، سنواصل اعتماد هذا الخيار الذي لا بديل عنه. والعدو سبق واحتل هذه الأرض وقاتلته المقاومة وحررت أرضها، واليوم ستواصل المقاومة هذا العمل وستطرد الاحتلال من أرضنا. العدو دخل إلى قلعة شقيف كما صور. قلعة شقيف هي موقع أثري وطني وليست موقعا عسكريا، هي تحت سلطة الحكومة اللبنانية وتتبع لوزارة الثقافة ولم تكن منشأة عسكرية ولا مقاتلين فيها. ولذلك عندما صور العدو رفع علم الاحتلال هذا يجب أن يكون مستفزا لكل وطني لبناني ولكل مخلص لبلده، وهذا ضد لبنان. هل الحكومة اللبنانية التي هي تملك هذه القلعة الأثرية، هل الحكومة اللبنانية تعتبر نفسها معنية بهذا المشهد، أم ستعتبر أن المقاومين الذين يدافعون عن بلدهم هم خارج القانون مثل ما طلعت بقرارها؟
0: البيئة الحاضنة لحزب الله بدأت تنتفض ضده وترفع الصوت.
5: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان، نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان، وزير الدفاع صار فايت 2 مرات على لبنان، على الميدان وين بده يلاقيك يعني؟ بس فهمني وين بده يلاقيك، قل لي وين بده يلاقيك، انت لا يطلع لعنده.
6: انا مش ضد حدا، انا مش ضد ايران، مش ايران قاعده ولكي اجر على اجر وتبعتني انا لموت، انا ما بدي اموت.
7: وقفت الحرب ايران، نحن بعدنا لحالة عم نكلم، بيجي واحد بيطلع لي بتفلسف لي هلا انه ايران دوله وايران فيهاش مش عارف شو، فيهاش حب الحرب، يا خيي رح سلم معكم، ايران ما فيهاش حب الحرب كمان، ما فيها، بس نحن فيها نفض بالحروب كمان كل العالم، ايران فيهاش حب الحرب. طب ايران ما كان فيها توقف المفاوضات مع امريكا، تجمد كل المفاوضات مع امريكا لاسرائيل تسحب من لبنان؟ يا خيي مش اسرائيل تسحب من لبنان، لاسرائيل فوق كيف اطلاق النار بلبنان.
8: انا كنت اقول لكم انا مش مع ايران، هلا رح اقول لكم انا ضد ايران، بس اتامن علم امريكا رح احطه عندي على البرنده، عم تدز ولادي فلزات اكباد علي وزوجي، عشان شو؟ اذا انت رايك تموت في سبيل ايران والعدو اخذ نص ارضك. مش طالع من امرك شي يا خيي، مش عم تعمل شي، خطابات قياداتكم نوابكم خطابات، روحوا على الصفوف الامامية وموتوا هونين، مش تحكوا تنهشوا باعراض الناس.
1: في هذا الوقت نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصدر أمنية أن بنت جبيل والقنطرة تبدوان اليوم مثل بيت حنون، مشيرا إلى أن القوات الهندسية الإسرائيلية تعمل في 60 قرية ومدينة في جنوب لبنان بما فيها صور التي خلت من سكانها.
0: كما نسب الموقع إلى مصادر أمنية أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا يمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي عبر إنشاء منظومة أمنية استراتيجية داخل أراضي العدو.
1: وفي الجديد الميداني غارات على زفتة، برج قلوي، زبدين، القطراني، عرب صليم وقرب المستشفى اللبناني الإيطالي في صور الحوش وميدون في البقاع الغربي.
0: حزب الله في المقابل أشار إلى استهدافه قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية، وإلى تصديه مساء أمس لمسيرة إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.
1: وصباحا دوت صفارات الإنذار في مستوطنات في الجليل شمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة، وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في المنارة ومرج اليوت إثر دخول مسيرات معادية أجواء المنطقة، قبل إعلانه اعتراضه صاروخا أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل إلى تدميره منصة أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه طبرية الليلة الماضية. وقبل قليل ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله يواصل منذ الفجر إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو الشمال.
0: وأمس نفذ الحزب 19 عملية ضد أهداف إسرائيلية شملت قوات وآليات في جنوب لبنان ومواقع ومستوطنات شمال إسرائيل.

0: قال الرئيس دونالد ترامب إن اتفاقه النووي مع إيران ينص بكل وضوح على أنها لن تملك سلاحا نوويا، ويناقش بتفاصيل دقيقة وباستفاضة جوانب شتى أخرى تتعلق بالملف النووي، مشددا على أن معظم الاتفاقية تتمحور حول الملف النووي.
1: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أنه تم إبلاغ ترامب أن طهران قد تستغرق 3 أيام للرد على مقترحه الأخير، وأنهم يعيشون حرفيا في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني.
0: من جهتها كشفت مصادر مطلعة لشبكة CBS أن التعديلات التي أدخلها ترامب على مذكرة التفاهم تضمنت تغييرات جوهرية تتعلق بملفين رئيسيين، مستقبل مضيق هرمز ومخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: وبحسب المصادر فإن الخطوط العريضة للمذكرة تنص على وقف أعمال العنف لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، إلى جانب وضع إطار تفاوضي لاستئناف المباحثات في شأن البرنامج النووي الإيراني.
0: كما ذكرت المصادر نفسها أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا إمكان منح إعفاءات أو تخفيف العقوبات على إيران، ما قد يسمح لها بالوصول إلى مليارات الدولارات من أصولها المجمدة بناء على مدى نجاح أو تقدم العملية الدبلوماسية بين الطرفين.
1: مسؤول شؤون السياسية في الحرس الثوري رأى أن فرض وترسيخ السيادة الإيرانية على هرمز يفوق أهمية الأسلحة النووية.
0: وفي وقت سابق اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوقها، ولن تقر أي اتفاق قبل أن تتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني.
1: ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات دفاعية استهدفت موقع رادار وقيادة وسيطرة إيرانية خاصة بالطائرات المسيرة في منطقتي غوراك في محافظة هرمزغان في جنوب إيران وجزيرة قشم، وأن الضربات التي اتسمت بالدقة والتروي نفذت السبت والأحد الماضيين ردا على أعمال إيرانية عدوانية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.
0: أضافت سنتكم في بيان أن المقاتلات الأمريكية دمرت دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضي وطائرتين مسيرتين هجوميتين أحادية اتجاه كانت تشكل تهديدا واضحا للسفن العابرة في المياه الإقليمية، مؤكدة أنه لم يصب أي من العسكريين الأمريكيين بأذى وأنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية ردا على أي عدوان إيراني غير مبرر في ظل سيران وقف إطلاق النار الحالي.
1: وفي المقلب المواجه نقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري أنه استهدف القاعدة الجوية التي انطلق منها عدوان الجيش الأمريكي على جزيرة سيرك، وأنه في حال تكرار العدوان فإن الرد سيكون مختلفا تماما وفق تعبيره.
0: وفي الكويت اعترضت الدفاعات الجوية هجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية بعد سماع ذوي صفارات إنذار في أنحاء البلاد. ختاما نذكر بالعناوين. قلعة شقيف لم تصمد أمام إسرائيل، فما الهدف التالي؟ خطة أمريكية لخفض التصعيد وحزب الله لن نتخلى عن شروطنا. إشارات متزايدة، إيران باعت الجنوب والبيئة لنعيم قاسم مش طالع من أمرك شي، ليه نتنياهو على الميدان؟ ترامب يحسمها، طهران لن تملك سلاحا نوويا. قادة إيران يعيشون في كهوف ولا يستخدمون البريد الإلكتروني. النشرتات نفذها مارون بشعلاني. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: يوم بكرة طقس غائم جزئيا مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بالحرارة على الساحل يلي بتكون أقل من معدلاتها لشهر حزيران، بينما بترتفع بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. أما الأربعاء فطقس ترتفع فيه شوي الحرارة وبتكون ضمن معدلاتها الموسمية.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على مداخل العاصمة بيروت من طبرجة باتجاه جونية نهر الكلب، دبي نهر الموت الكارنتينا، وأيضا زحمة سارع خلد باتجاه أنفاق المطار وخلد الأوزاعي. من البقعة باتجاه بيروت عنا حركة ناشطة لكثيفة من علي نزولا وصولا لليرز الحزمية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع في

0: الذكرى. ريفرش على الماضي، نرجع بالتاريخ لورا ومنتذكر شو صار بمثل هاليوم. للذكرى كل يوم من لبنان الحر.
1: في مثل هذا اليوم في الأول من حزيران عام 1948، العرب وإسرائيل يوافقون على وقف إطلاق النار في الحرب الأولى التي أدت إلى سيطرة الجماعات اليهودية المسلحة لمعظم أراضي فلسطين. في الأول من حزيران عام 1980، المحطة الإخبارية العالمية CNN تبدأ عملها. في العام 1938، الإصدار الأول للمجلة المصورة سوبرمان. لبنانياً، في الأول من حزيران 1985، أقفل الدولار الأمريكي على 15 ليرة و92 قرشاً.
0: ريفرش على الماضي للذكرى.

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وتدميره منصة أطلق منها صواريخ باتجاه طبري الليلة الماضية. في هذا الوقت نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصدر أمني أن بنت جبيل والقنطرة تدوان اليوم مثل بيت حنون، مشيرا إلى أن القوات الهندسية الإسرائيلية تعمل في 60 قرية ومدينة في جنوب لبنان بما فيها صور التي خلت من سكانها. كما نسب الموقع إلى مصادر أمنية أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا يمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي عبر إنشاء منظومة أمنية استراتيجية داخل أراضي العدو. في الأثناء أشار تقرير لموقع أكسيوس إلى أن هناك مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، وأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث في الساعات 48 الماضية مع كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن المبادرة الجديدة طرحت في سياق المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان. ووفق التقرير فقد اقترحت الولايات المتحدة كخطوة أولى أن يوقف حزب الله كل هجماته على إسرائيل، وفي المقابل تمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت ما يفسح المجال لخفض التصعيد تدريجيا ووقف فعلي للأعمال العدائية. أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي أن عون سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق في شأنه، لكن رد الرئيس نبيه بري كان مراوغا ومخيبا للأمال. وتابع المسؤول نفسه أن بري زعم أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه ألقى اللوم على إسرائيل في التوقف عن إطلاق النار أولا، رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال. كما أشار مسؤول أمريكي إلى أن حزب الله يتبع خطى طهران، ومن الواضح أنه لا يكترث لمصلحة الشعب اللبناني، مدعيا أن إيران تسعى لإطالة أمد الصراع في لبنان لتنسب لنفسها الفضل في إنقاذ الموقف، وأن واشنطن لا تتوقع أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها الحزب على المدنيين. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% والعقود الأجلة لخام برنت إلى أكثر من 93 دولارا للبرميل مع افتتاح الأسواق الأسبوع الحالي، في حين انخفضت العقود الأجلة للنفط الأمريكي إلى ما يقارب 90 دولارا للبرميل. وكان سعر خام برنت والنفط الأمريكي انخفض بنسبة 1.8% و1.7% على التوالي الجمعة الماضي وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: بعد الغداء فنجان قهوة ولا كاسة شاي عادة يومية عند كتير منا، بس السؤال هل هي فعلا صحية ولا عم بتضرنا أكتر من ما منعرف؟ خليني أخبركن علميا شو بيصير بالجسم. أول شيء بعد الأكل مباشرة جسمنا بيكون بمرحلة امتصاص العناصر الغذائية، خاصة الحديد والزنك وبعض الفيتامينات. وهون المشكلة، القهوة والشاي فيهم مركبات بقللوا امتصاص الحديد تحديدا، وخصوصا اذا وجبتكم فيها حديد نباتي مثل العدس السبانخ او الحبوب. يعني ببساطة اذا شربت قهوتك دغري بعد الغداء ممكن تكون عم بتخفض استفادتك من الاكل بدون ما تنتبه. طيب شو الحل؟ هل نمنع القهوة او الشاي؟ اكيد لا، لانه اثنيناتهم لهم فوائد. القهوة بتحفز التركيز وبتحسن المزاج، والشاي فيها مضادات اكسدة، بس التوقيت هو كل شيء. أفضل وقت نطور ساعة مينيموم بعد الأكل، هيك بتعطي جسمك فرصة يمتص العناصر الغذائية وبنفس الوقت تستمتع بمشروبك بدون ضرر. وإذا عندك نقص حديد، تعب أو دوخة، هون الموضوع بيصير أدق ويفضل تنتبه أكتر على التوقيت. خلاصة، مش غلط تشرب قهوة أو شاي، الغلط هو أمتى تشربهم. خلي قهوتك بعد الغداء بشوي وخلي جسمك يستفيد من أكلك 100%.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: برجك اليوم
0: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة لكل المستمعين. منبلش فورا مع برج الحمل. بدك ترتاح وتجدد طاقتك للأسبوع اللي جاي، يوم للمحبة والدفء العائلي، وهيك نزهة كتير صغيرة أو رحلة بتفرح لك روحك. برج الثور، تخطيط هادي لأهداف جاية، لحظات ما فيك تنسيها مع المقربين لإلك وتجمع عائلي دافئ. برج الجوزاء، أفكار كتير حلوة لمشاريع مستقبلية ما تتردد إنك تنفذها، مغامرة رومانسية مفاجئة وحفلة أو تجمع بخلي طاقتك تكون عم تولع. برج السرطان، راحة مستحقة وشحن للبطاريات، يوم للدفء المنزلي الحلو وقضاء وقت مع يلي بتحبون. برج الأسد، يوم للتأمل بإنجازاتك، علاقتك بأبهى صورها، والنجم الساطع أنت اليوم بأي تجمع بتقوم فيه. برج العذراء، تنظيم ووضع خطة كتير حلوة للمستقبل، اسمح لنفسك بالاسترخاء والاستمتاع ولقاءات ممتعة وخفيفة. برج الميزان، يوم مثالي للتسوق الذكي، رومانسية هادية وحلوة، توازن رائع بين الراحة والتواصل. برج العقرب، تأمل بنجاحاتك المالية، يوم لمشاعر عميقة وصادقة ووقت نوعي مع الأقربين. برج القوس، رحلة أو نشاط بيلهمك ماديا، حريتك مع شريكك بتقوي الرابط بيناتكن ومغامرة جماعية ممتعة. برج الجدي، مراجعة هادية لإنجازات الأسبوع، ارتاح وخلي عائلتك تكون عم بتحيط فيك، وتقدير حقيقي من الأشخاص يلي هني حواليك. برج الدلو، أفكار ثورية بتنضج بعقلك، علاقتك الفريدة بتزيد متانة، وأيضا مبادرة إبداعية بتجمعك بالآخرين. أخيرا مع برج الحوت، حدسك المادي بيدلك على القرار الصحيح، يوم حالم ورومانسي بامتياز، روحك اللطيفة بتضوي على الناس يلي هني حولك. برجك اليوم
0: على لبنان الحر.

صباح خير مجددا لكل متابعي لبنان الحر بلبنان وبرات لبنان. رح نضلنا نقول صباح الخير يا لبناننا الحلو رغم انك جريح. صباح الخير يا ارضنا الطيبة رغم انك موجوعة. هلا وللعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت منترافق مع كل مواطن سياسي لمسيحي وأنا لحتى نعالج ونحن وياكم مثل العادة أهم المواضيع اللي بتكون صارت تحديدا بهالويكند.

0: الحدث امبارح كان سقوط قلعة الشقيف، مع الإشارة إلى أن السيطرة على القلعة بمكن إسرائيل من فرض طوق أمني بالنار على صور والنبطية وجوار وقرى إقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان المطلة على جنوب نهر الليطاني وجزين والبلدات المحيطة فيها. وبيقول رئيس الهيئة الشرعية بحزب الله شيخ محمد يزبك وبرسالة للأهل الصامدين ومسلحي الحزب، أبشروا إننا على مقربة من تحرير ثالث بإذن الله. ولخص ببيان موقف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا وأكد عدم التخلي عنه وأن اقتضى مواجهة حسينية ونيل إحدى الحسنيين. النائب حسن فضلله قال إنه أهداف إسرائيل تتجاوز موضوع سلاح الحزب لمحاولة فرض وقائع جغرافية سكانية جديدة.
1: ستواصل المقاومة عملها وأنشطتها وهي تقوم بعمل دفاعي عن بلدها، وهذا حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وعن ناسها وعن أهلها، هذا حقها وبدها تظل تكمل فيه. وشو ما كانت المخاطر وشو ما كانت التهديدات، سنواصل اعتماد هذا الخيار الذي لا بديل عنه. والعدو سبق واحتل هذه الأرض وقاتلته المقاومة وحررت أرضها، واليوم ستواصل المقاومة هذا العمل وستطرد الاحتلال من أرضه.
0: البيئة الحاضنة للحزب بلشت تنتفض ضده وترفع الصوت.
2: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان، نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان، وزير الدفاع صار فايت 2 مرات على لبنان، على الميدان وين بده يلاقيك يعني؟ بس فهمني وين بده يلاقيك، قل لي وين بده يلاقيك، انت لاقي يطلع لعنده.
3: انا مش فدا حدا، انا مش فدا ايران، مش ايران قاعده ولكي اجر على اجر وتبعتني انا لموت، انا ما بدي اموت.
4: وقفت الحرب ايران، نحن بعدنا لحالة عم نكلم، بيجي واحد بيطلع لي بتفلسف لي هلا انه ايران دوله وايران فيهاش مش عارف شو، فيهاش حب الحرب، يا خيي الاحسن لما اكل، ايران ما فيهاش حب الحرب كمان، ما فيها، بس نحن فيها نفض الحروب كمان كل العالم، ايران فيهاش حب الحرب. طب ايران ما كان فيها توقف المفاوضات مع امريكا، تجمد كل المفاوضات مع امريكا لاسرائيل تنسحب من لبنان؟ يا خيي مش اسرائيل تنسحب من لبنان، لاسرائيل توقف اطلاق النار بلبنان.
5: انا كنت اقول لكم انا مش مع ايران، هلا رح اقول لكم انا ضد ايران، بس اتامن علم امريكا رح احطه عندي على البرنده، عم تدز ولادي فلزات اكباد علي وزوجي، عشان شو؟ اذا انت رايك تموت في سبيل ايران والعدو اخذ نص ارضك، مش طالع من امرك شي يا خيي، مش عم تعمل شي، خطابات قياداتكم نوابكم خطابات، روحوا على الصفوف الامامية وموتوا هونين، مش تحكوا تنحشوا باعراض الناس.
0: قبل ما نكفي، في هلأ غارة استهدفت سيارة ببلدة بريقع، فإذا الغارة هلأ على بلدة بريقع واستهدفت سيارة. كمان في غارة على أطراف بلدة طول بقضاء صور. خليني بلش أنا وياكم الأسئلة اللي رح نتناقش فيها مثل العادة على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 709-59-1111. أول سؤال، شو بيعني سقوط قلعة الشقيف بنظر اللبنانيين، خصوصا بهالتوقيت يعني عشية المفاوضات الجديدة بكرة وبعد بكرة بواشنطن ومن بعد انتهاء المفاوضات العسكرية، وهل رح ترجع إسرائيل ترسم شريط حدود جديد؟ السؤال الثاني، ماذا لو حول الحزب الحرب لحرب حسينية؟ السؤال الثالث، لأي مدى هالأصوات المعارضة للحزب من البيئة الحاضنة ممكن تسأر أو تتأثر بقراراته؟ والسؤال الرابع، لماذا لم تتدخل إيران حتى الساعة لدعم الحزب؟

0: خليني اخذ اتصال مع التمني انه احبائنا اللي دايما بيحكونا تقريبا على طول على طول على طول افسحوا لنا شويه مجال. الو
1: بونجور توني نصار.
0: بونجور اهلين
1: كيفك؟ هادي سابا معك من الكوره الخضراء.
0: اهلا فيك هادي
1: حبيبي، والله نحن كل عمنا بنسمع صوتك بس قاعدين تقصدك.
0: يا هلا فيك يا هلا
1: حبيبي. اول سؤال، سقوط القلعه امبارح هيدا دليل انه سلاح اللي خارج سلاح الدوله اللبنانيه منه شرعي وما عاد يعمل واجب، صح ولا غلط؟ يعني ما في داعي له.
0: ليه ما في داعي له؟ يعني هلا بيقولوا لك الحزب بيقول لك نحن ما كنا اصلا موجودين، هيدي ملك الدوله.
1: كل سلاح غريب فات على لبنان من السوري للفلسطيني للاسرائيلي، كله هيدا سلاح عدو. يعني ما بيعتبروا سوريا اسرائيل عدوه لانه احتلت قسم من لبنان، سوريا احتلت فتره اطول من لبنان، فلسطينيه كمان كان موجود سلاحهم اكثر. يعني اذا ما في جيش ودوله وسلاح موحد لشو الدوله؟
0: نعم.
1: يعني سلاح خارج السلطه اللبنانيه ساعه ما بدهم بيقوصوا بيضربوا، شو هالحكي هذا؟
0: نعم.
1: كل واحد على ذوقه، يعني حارت كل مين ايده له، هيك عم تقلي.
0: اوكي بس هيك هذا اللي بدك تجاوب عليه.
1: السؤال الثاني شو هو؟ ما سمعت مظبوط.
0: السؤال الثاني خلينا ناخذ غير اتصال تنلحق على الكل. طيب. شو رايك؟
1: اوكي حبيبي توني.
0: عندك مانيا؟
1: يلا
0: اهلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا. هلا موقع واينت العبري بيقول وزراء حكومة نتنياهو يحتفلون بالانجازات الاستراتيجية في جنوب لبنان ويهددون باجتياح بيروت. اتصال كمان. الو راح الخط. خلينا ياخذ جورج.
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: معك جورج من ألمانيا.
0: أهلا بجورج.
2: بدي أقول شغلة، أنا من وقت ما فلوا الأون فلوا من لبنان،
0: الأون بعد ما فلوا
2: وقت بزيت الوقت بزيت النهار القلعة الشقيف سقطت
0: ما فلوا.
2: أنا بقول هود القواد الإيرانية واللي جايين من برا كلهم سحبون مع الأون، فمشان هيك ضعفوا حزب الله اللبناني، ضعف ما بيقدر يقاتل، بقى فاتوا عليه وعم بيطحنوه واحد ورا الثاني لانه الايرانيين ما بدهم يقعوا بالمشكله، وكل اللي جايين من برا العراقيه واليمنيه كلهم سحبون معهم اليوان. ليش انسحبت اليوان؟
0: مشان
2: هيك تاخذوا معهم المسؤولين الكبار.
0: عن جد ما انسحبت، والله ما انسحبت، معلوماتك مغلوطه. عمليه تبديل لاكثر ولا اقل، هن اليونيفل قال وطلعوا بيان. جورج معلوماتك مغلوطة، ما انسحبوا اليوان لا أبدا. هلأ ورد في إنذار عاجل لسكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: العقبية، إزرارية، المروانية، صنيبر، النجارية، العدوسية بصيدا وخربط بصل. المطلوب منهم مغادرة المنطقة فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. يعني كانوا يقولوا شمال الليطاني، صاروا يقولوا الإسرائيلية شمال الزهران. اسمع رمزي.
3: صباح الخير طوني.
0: صباح النور.
3: قلعة الشقيف بتثبت الذاكرة 79-82 بقوا يضغطوا على الإسرائيلية لفوتون على بيروت، كانت فتح حكمتنا، فات الإسرائيلي على بيروت حملهم بالبواخر لياسر عرفات وجماعته وفل من بيروت، والتاريخ بيعيد نفسه، والدليل هي قلعة الشقيف. يسعد صباحا.
0: ألف أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. 09-218-233. ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: صباحو.
0: صباح النور. مين؟
4: إياد.
0: إياد.
4: إيه.
0: بس بليز إياد وطي هالراديو. كيفك يا إياد؟ كيفك يا إياد؟
4: حبيب قلبي كيف صحتك يا أخي؟ لأقول لك شغلة.
0: نعم.
4: أول شيء العار مش إنه تسقط قلعة الشقيف، العار إنه تبقى بقلبها إسرائيل. وفي نقطة تانية مهمة.
0: تتذكر كم
4: بس ما يقيم الدولة اللبنانية.
0: بس خليني أسألك سؤال، بتتذكر وقت الفاتوا الإسرائيلية وقعدوا بقلعة الشقيف كم سنة ضلوا؟
4: ضلوا كتير. بس الله لا يقيم الدولة اللبنانية لأنه بحياتها ما تحملت مسؤولية ولا بدها تتحمل مسؤولية، والأمور لما تكبر عليها وما تعرف شو تساوي بتدفش الأمور لقدام وما بتتحمل مشاكلها وما بتتحمل بلدها. الدولة اللبنانية فاشلة بامتياز عن لسان أكبر مسؤولين إجوا لهون عم ينظروا للمسؤولين اللبنانية بإزدراء.
0: طيب.
4: بإزدراء
0: يعني
4: بمعنى الكلام
0: خلينا نفوت يعني غير عن هالموضوع، طبعا نضل بهالنقطة بالذات، يمكن هذه وجهة نظرك. الحزب ساند إيران مظبوط من بعد ما اغتيال الخامنئي، ليش إيران ما تدخلت حتى الساعة لمساندة الحزب ولو بصاروخ يعني هيك حطوا على عيننا؟
4: ما عم نحكي يا أستاذ توني، ما بعدنا عم نحكي إيران دفعت عن حالة، دفعت عن بلدها،
0: بس
4: دفعت عن كرامتها، دفعت عن شعبها، ما بيهم لبنان.
0: بس نحن دفعنا عنهم، عم بحكي كحزب
4: عنهم، هي دفعت عن حالها لأنه هي بتعتبر إيران بشكل مختصر يسمع اللي يسمع، هي دافعة حق الموضوع سلف.
0: أوكي شكرا لك، محطة صغيرة، نحن نرتاح مع موجز أخبار 9:15 مع كارلا، إن شاء الله تكون حاملتنا أخبار جيدة، بس يبدو أنه الأخبار اليوم عاطل بلشي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب4 دولار و60 سنت.

0: أنذر الجيش الإسرائيلي سكان العقبية زرارية المروانية سنايبر النجارية العدوسية قضاء صيدا خربة بصل وأيضا مليخ وكفرحونة للابتعاد إلى مسافة لا تقل عن 1000 متر. واستهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بريقع وطولت غارات أخرى محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في طول قضاء النبطية وأخرى على أطراف البلدة وعلى النبطية الفوقى والزرارية. في المقابل دوت صفارات الإنذار في مرجليوت في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة. وذكر موقع واينت الإسرائيلي أن وزراء حكومة نتنياهو يحتفون بالإنجازات الاستراتيجية في جنوب لبنان ويهددون باجتياح بيروت. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراضه صاروخا أطلق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وأعلن تدميره منصة إطلاق صواريخ لحزب الله باتجاه طبرية الليلة الماضية. في هذا الوقت نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصدر أمني أن بنت جبيل والقنطرة تدوان اليوم مثل بيت حانون، مشيرا إلى أن القوات الهندسية الإسرائيلية تعمل في 60 قرية ومدينة في جنوب لبنان بما فيها صور التي خلت من سكانها. كما نسب الموقع إلى مصادر أمنية أن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وقطاع غزة وسوريا يمثل تغييرا في المفهوم الأمني الإسرائيلي عبر إنشاء منظومة أمنية استراتيجية داخل أراضي العدو. وصل هذه الأجواء نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف النار في لبنان فشلت، مشيرا إلى أن دبلوماسيين إسرائيليين ولبنانيين من المتوقع أن يجتمعوا في وقت لاحق من الأسبوع في وزارة الخارجية الأمريكية في جولة جديدة من المحادثات. وفي سياق التطورات الميدانية قال مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس إن إسرائيل وسعت عملياتها البرية في لبنان في الأيام الأخيرة وطلبت من إدارة الرئيس ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبيرة في بيروت. كما نسب الموقع إلى مسؤول لبناني كبير أن حزب الله وإسرائيل لا يريدان وقف إطلاق النار، في حين لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التصعيد. وأشار المسؤول اللبناني إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحث حزب الله على التصعيد من أجل امتلاك ورقة ضغط في المحادثات الأمريكية الإيرانية. أما موقع ولا فنقل عن مصدر أن واشنطن تبدي انفتاحا على طلب إسرائيل توسيع العملية العسكرية في لبنان. وقفة ونتابع.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% والعقود الأجلة لخام برنت إلى أكثر من $93 للبرميل مع افتتاح الأسواق الأسبوع الحالي، في حين انخفضت العقود الأجلة للنفط الأمريكي إلى ما يقارب $90 للبرميل. وكان سعر خام برنت والنفط الأمريكي انخفض بنسبة 1.8% و1.7% على التوالي الجمعة الماضي وسط توقعات بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف النار. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أمس اليوم وبكرة غائم جزئيا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة والضباب على المرتفعات من دون تعديل يسكر بالحرارة على الساحل يلي بتكون أقل من معدلاتها الموسمية لشهر حزيران، بينما بترتفع بشكل طفيف على الجبال وبالداخل. أما الأربعاء فطقس قليل الغيوم إجمالا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجة

0: طبعا بعد شوي بخلال فترة أنا وياكم لح أرجع عيد كل الموضوع من الأول حتى الساعة، ولكن هلأ الأسئلة لح أرجع كمان ذكركم فيها، لأنه طبعا تشتتت أفكارنا بخلال الموجز. شو يعني سقوط قلعة الشقيف بنظر اللبنانيين؟ وهل رح ترجع إسرائيل ترسم شريط حدودي جديد؟ بتمنى كمان من أهل الشريط الحدودي السابق اللي بعدهم صامدين بهالقرى كمان يخبرونا إذا عندهم وجهة نظر يقولوا لنا إياها. والسؤال الثاني، ماذا لو حول الحزب الحرب لحرب حسينية؟ سؤال رقم 3، لأي مدى الأصوات المعارضة للحزب من البيئة الحاضنة ممكن تتأثر بقراراته؟ يعني قدي ممكن تأثر، ممكن تغير بقراراته ولا ما ممكن؟ سؤال رقم 4، ليش إيران ما تدخلت حتى الساعة لمساندة الحزب؟ هذا سؤال مهم كتير، ليه بعد إيران ما تدخلت حتى الساعة لمساندة الحزب، خصوصا أنه في أحد المحللين الإيرانيين بيقول أنه إيران باعت الجنوب على طاولة التفاوض. طبعا يلا 09-218-233 Voice Messages 70-959-111. ألو ألو ألو، يلا بسمع فادي.
1: بونجورك مسيطوني، بونجور لك المستمعين، لبنان الحر،
0: أهلا وسهلا.
1: يوم مسيطوني، أنا بدي وجه تحية وشكر أكيد لجميع اللبنانيين، أكيد أخواننا بالوطنية، وبوجه شكر أكيد لكل الدول اللي عم تساهم في صمود لبنان بوجه الاعتداء الإسرائيلي. أكيد أنا بتفهم أكيد الأصوات اللي عم تطلع من غضب أكيد اللبنانيين، أكيد أنا بتفهم هون. نعم. العدو الإسرائيلي يعني دايما عم بيبس الزرائع والقلائل مثل ما بيقولوا، لا يخلي فيكون في فتنة بين اللبنانيين. هلا بخصوص مسيوطوني، نحن اليوم القلعة أكيد مجرد هي عبارة عن أثار، هي مجرد عن حجارة
0: بس
1: تركت منذ زمن، هي أثار بتدل أنه كان في قلعة موجودة ما زالت حتى الآن. أما بخصوص اليوم، أكيد إسرائيل عم تشع الشريط الحدودي، وأكيد هولي هلأ بتعتبر هولي أنه عم تسترد أرضها اللي هي أرضنا بالتحديد، عم توسع أكيد استيطانة وبدت استيطانة. أكيد بعد عندها أكيد ما حتوقف هون، أكيد في عندها بعد أكيد بيروت وشمال وانتقالها إلى الأردن وسوريا وأكيد مصر. يعني معروف إسرائيل يعني إسرائيل مش معروف حدودها، ولكن تزعن أنه هي حدودها هون، يعني بأكيد في عندها توسيع أكيد أكتر من هيك. بخصوص أكيد البيئة شو اسمه المقاومة، أكيد ثابتة وكانت وما زالت وحتستمر. أكيد أنا بتمنى أكيد الخير للبنان أكيد وتخلص الحرب، أكيد الله يحمي اللبنانيين ويحمي لبنان ويحمي كل الدول الأكيد المتأثرة. يعني
0: شكرا لك، تعرف كم مرة قلت أكيد. شكرا لك فادي، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 وردني هلأ أنه في غارة على بلدة شوكين قضاء نبطي، الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين باشتباكات بالجنوب، بس ما حدد بأي منطقة.

0: حكيت عليه، ليه إيران ما تدخلت حتى الساعة لمساند الحزب؟ كانت تقول انه نحنا ما بنعمل اي اتفاق الا ما يوقف اطلاق نار، بس عم تحكي بجنوب لبنان، بس يبدو انه الاتفاق مع الولايات المتحدة صار بمراحله الاخيرة، لدرجة انه ترامب كتير متفائل كتير. بقى ليش نحنا ما ادخلنا، وياريت ما بدخلونا بالمرة بشي. نسمع كمان جورج من فرنسا.
1: بونجور توني.
0: بونجور.
1: على الأسئلة مش هنك أجيب عليهم كلهم، بس إيران هلا قاعدة على جنب، لأنه إيران عم تدافع مصالحها هلا. عم تفاوض تشوف كيف بقدروا يحكوا راسهم ويجربوا يبقوا بالحكم وبالقوة تبعهم. يعني بعدين المعارضة الشيعية طلع البلاغ من أهالي مناطق السور ومناطق النبطية
0: إنه بدنا نحيي،
1: خوانوا مثل العادة،
0: بدنا نحيي منطقة.
1: ما في حل تاني إلا إنه الأصوات الشيعية المعارضة اللي عم بيعمل الحزب إنه تقوى أكتر، وإلا ما راح ينتهي الوضع بلبنان. بعدين سوء الحظ قلت شيء لسوء الحظ اللي هو بيقهر أكتر، إنه هي معلم أثري من عصور موجود يروح يتدمر بهالطريقة. ما بعرف كيف رح تكون هيدي الأمر، يا بدهم يوعوا الشعب اللبناني خاصة البيئة الشيعية اللي بتعرف إنه ما في مجال إلا للدولة، وأنا ما راح يسمح لهم ولا.
0: شكرا لك. بجديد المعلومات هلأ وردنا أنه في قتيلين نتيجة الغارة اللي استهدفت محيط مستشفى شيخ راغب حرب بطول قضاء النبطية. فإذا الحصيلة حصيلة استهداف محيط مستشفى شيخ راغب حرب بطول قضاء النبطية قتيلين. يلا اتصال. الو
2: الو، مرحبا.
0: مرحبتين، اهلين
2: استاذ توني. جوابا على سؤالك الرابع، ليه
0: اول شيء مين معي؟
2: جوزيف.
0: ليه مستعجل؟
2: لا ابدا.
0: تفضل يا جوزيف.
2: صباح الخير. اول
0: شيء صباح النور.
2: جوابا على سؤالك الرابع، ليه ايران لحديث هلا ما تدخلت لمساندة حزب الله ضد
0: يعني طحلونا بفترة أولى إنه لبنان على طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار على، وإذ منفاجأ إنه يبدو الإيرانية مش مزبوط كلامه، كان ترامب معه.
2: أول شيء الإعلام والخطابات يلي بيعملوها الحزب والأبواء يلي بتطلع بتحكي من لا تمت بالحقيقة بأي صلة، ما في شيء بقلو حقيقة، أخبار كاذبة وأخبار ملفقة وجرائد صفر ويلي هو. هلا إيران ليه ما دخلت؟ لأنه إيران دافع سلف حق هاي الحرب من تمويله ومن عيتاته ومن شوية مصاري ومن تمويل توزيع معاشات ومن لبس وثياب وأكل وإلى آخره. حزب الله صرفها هاي الشغلة، صارف المصريات وعم يدفع الشعب اللبناني الثمن. هذه تو سامبل مو.
0: طيب خبرنا.
2: نعم.
0: قديش له تأثير معنوي مثلا، أو يمكن كمان عملاتي سقوط قلعة الشقيف؟
2: لك قلعة الشقيف هي إلى شقيف؟ معنى بالنسبة لنا كلبنانيين معنى معنوي. قلعة وصرح أثري كبير وكل جنوب بنحبه ونريده.
0: بس بدي أتشك شوي صغيرة كمان، إضافة للمعلومات اللي ذكرناها هلأ عن قتيلين حد مستشفى شيخ راغب حرب، هلأ كمان في قتيل جراء الغارة على زفتة. أوكي،
2: فقال معنا بالنسبة لنا كلبنانيين شنو كله له معاني. والقلعة بالذات معنى أثري تاريخي موجود بوجدان كل واحد لبناني، بس السقوط عسكريا لا يعني شيئا،
0: لا يعني شيئا، علما أنه هي
2: سقوط عسكريا لا يعني شيئا، هي منها لا مركز عسكري موقع.
0: نعم.
2: استراتيجي، بس
0: نعم.
2: يلي بفكر انه الاسرائيليين رح يوقفوا هون وخلصت القصة، للأسف بنقلهم لا.
0: نعم.
2: يا جماعة وعود، صرنا كنا نحكي بشمال الليطاني، صرنا نحكي بشمال الزهراني، يعني لوين رايحين؟ وعم يطلبوا انه يقصفوا بيروت.
0: نعم.
2: لبنان كله معرض، لبنان كله معرض للخطر.
0: نعم.
2: وراء سياسات حمقاء.
0: اوكي، شكرا لك جوزيف. خلينا فإذا نرجع نطرح الموضوع من أساسه. الحدث مبارح كان سقوط قلعة الشيف، مع الإشارة إلى أنه السيطرة على القلعة بيمكن إسرائيل مثل ما سبق وقلنا من فرض طوء أمني بالنار على سور مكشوفة والنبطية والجوار وقرى أقليم التفاح ومرتفعات جبل الريحان المطلي على جنوب الليطاني وجزين والبلدات المحيطة فيها. رئيس الهيئة الشرعية بحزب الله الشيخ محمد يزبك وبرسالة للأهل الصامدين ومسلحي الحزب بقول أبشروا إننا على مقربة من تحرير ثالث بإذن الله. ولخص ببيان موقف الحزب المحظور أمنيا وعسكريا وأكد عدم التخلي عنه وأن اقتضى مواجهة حسينية ونيل إحدى الحسينين. هلا النائب حسن فضل الله تابع سردية الشيخ حرب وبيقول انه اهداف اسرائيل بتتجاوز موضوع سلاح الحزب لمحاولة فرض وقائع جغرافية سكانية جديدة.
3: ستواصل المقاومة عملها وانشطتها وهي تقوم بعمل دفاعي عن بلدها، وهذا حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وعن ناسها وعن اهلها، هذا حقها وبدها تظل تكمل فيه. وشو ما كانت المخاطر وشو ما كانت التهديدات، سنواصل اعتماد هذا الخيار الذي لا بديل عنه. والعدو سبق واحتل هذه الارض وقاتلته المقاومة وحررت ارضها، واليوم ستواصل المقاومة هذا العمل وستطرد الاحتلال من ارضه.
0: هلا البيئة الحاضنة لحزب الله بلشت تنتفض ضده وترفع الصوت، واسمعوا شو قالت المدام اهم شيء بالاخر.
4: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان، نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان، وزير الدفاع صار فايت مرتين على لبنان، على الميدان وين بده يلاقيك يعني؟ بس فهمني وين بده يلاقيك، قل لي وين بده يلاقيك، انت لا يطلع لعنده.
5: انا مش فدا حدا، انا مش فدا ايران، مش ايران قاعده ولكي اجر على اجر وتبعتني انا لموت، انا ما بدي اموت.
6: وقفت الحرب ايران، نحن بعدنا لحالنا عم نكلها، بيجي واحد بتفرغ بتفلسف لي هلا انه ايران دوله وايران فيهاش مش عارف شو فيهاش فوت بالحرب، يا خيي رح سلم معكم، ايران ما فيهاش فوت بالحرب كمان، ما فيها، بس نحن فيها الفوت بالحرب كمان كل العالم، ايران فيهاش فوت بالحرب. طب ايران ما كان فيها توقف المفاوضات مع امريكا، تجمد كل المفاوضات مع امريكا لاسرائيل تنسحب من لبنان؟ يا خيي مش اسرائيل تنسحب من لبنان، لاسرائيل فك في اطلاق النار بلبنان.
7: انا كنت اقول لكم انا مش مع ايران، هلا رح اقول لكم انا ضد ايران، بس اتامن علم امريكا رح احطه عندي على البرندة، عم تدز ولادي فلزات اكباد علي وزوجي، عشان شو؟ اذا انت رايك تموت في سبيل ايران والعدو اخذ نص ارضك. مش طالع من امرك شي يا خيي، مش عم تعمل شي، خطابات قياداتكم نوابكم خطابات، روحوا على الصفوف الامامية وموتوا هونيك، مش تحكوا تنهشوا باعراض الناس.
0: اسئلتنا هي التالية، شو بيعني سقوط قلعة الشيف بنظر اللبنانية، وهل رح ترجع اسرائيل ترسم شريط حدود جديد؟ سؤال التاني، ماذا لو حول الحزب الحرب لحرب حسينية؟ يعني كربلائية لحد ما. لأي مدى هالأصوات المعارضة للحزب واللي سمعناها من البيئة الحاضنة ممكن تأثر بقراراته أو حتى تتأثر بقراراته؟ مين عارف، ممكن يرجعوا يقلبوا. والسؤال رقم 4، ليش إيران ما تدخلت حتى الساعة لمساندة الحزب؟ اتصال. ألو.
8: ألو، يعطيك العافية.
0: صباح النور، أهلين.
8: معك علي من البقاع.
0: أهلا فيك يا علي، كيفك؟
8: حبس حبيب الله، كونه انت عم تسأل على الاتش اي في رامز من رامز لبنان، يعني اكيد بيعنينا، بس استوقفني حكي قصة البيئة وما البيئة، ونحن ولاد البيئة خيي، بس بدي اقول لك شغلة.
0: طب واللي سمعناه هون شو؟
8: نعم؟
0: واللي سمعناه هون شو؟
8: اللي سمعناه هون ننتبه ناس كأنه وصلت لمرحلة الخلص لا مبالاة، بس تعبت العالم، احنا مش بيئة خلقت للحرب وبس لنقاتل وندافع عن حي الله بلد، لأنه ولا بلد إجا دافع عنا هون ببلد.
0: ما نحن كلنا عم نسأل إنه ليش إيران ما عملت شيء؟
8: ما حتعمل شيء أصلاً، بس نحن ما منتعلم، نحن شعب ما منتعلم، وهي ما حتعمل شيء. وبالزمان داود قال لهم إياها، فلتحترق طهران وتبقى الجنوب، ونحن حنضل نقولها على طول، فلتحترق كل الدول ويبقى لبنان، لأنه ما حيفيدني ولا بلد غير بلدي.
0: بس يبدو بالعكس، احترق الجنوب وبقيت كل البلدان،
8: ولح يحترق البلد كله، ما حدا حيتطلع فينا.
0: يعني انت
8: ولا بلد حيتطلع فيك، لانه انت بلد بس خلقت لتحارب.
0: طب هل برايك الحزب ممكن يحول، يعني بعد هالخسارات المتتاليه كمان ما فينا نقول انه قلعت شيء
8: الشهداء شو الشهداء على راسنا وكل اللي راحوا في ده البلد على راسنا، بس خلينا نكون واعيين شوي. نحن شعب اولاد البيئه، بنحب السهر ونحب البسط ونحب الحياه. يعني
0: هلا لحيت همك انك انت من الطرف المعارض بالبيئه.
8: لا لا مش قصه معارض، بالنهايه اللي راحوا اولاد بلدنا اولاد طائفتي، بستحي اقول قصه طوائف، بس انه يعني يحكي منطقي هذا بلدنا، بس انه لا عراسي مش قصه معارض، بس نحن نكون واعيين.
0: طيب
8: نحن اولاد بلد، انت بتحمل هويه لبنانيه وانا بحمل هويه لبنانيه، بس معش بدنا شيء.
0: طب انا عندي سؤال لك، ماذا لو حول الحزب الحرب لحرب حسينيه؟
8: ما بتصير.
0: ليه ما بتصير؟
8: لانه لو الامام،
0: ما هيك شيخ حرب عم بيقول،
8: لو الامام الحسين كان من 1400 سنه ما كان رضى باللي صار فينا بلبنان. خلينا نكون واعيين.
0: شو برايك كان اخذ قرار؟
8: ولا شيء، ما كان، لانه هذا اللي عم بيصير، هذا اللي بتشوفه انت، الناس اللي قاعده على الطرقات، هذا اسمه ذل.
0: نعم
8: ماشي، هذا مش يعني
0: هلا حتى الناس اللي قاعدين على الطرقات بيقولوا لك انه هيدي باطار المقاومه ونحن مستمرين وبالنتيجه رايحين عن جديد نرجع نعمر.
8: وانتبه، ونحن حنضل نقاوم لاخر شبر من طرابلس، هاي بلدنا، ما حدا بيترك بلده، ونحن ما عم نقاوم لكرمال باي بلد بالعالم، نحن هذا بلدنا، هذا لبنان.
0: نعم
8: عرفت كيف؟ بس انه خلينا نكون واعيين، بس اجاد رب الناس تعبت.
0: خلينا نكون واعيين، هل يعني بتعتبر بالنتيجه انه خسر الحزب الحرب؟
8: اللي بيكون عم دافع عن بلده ما بيخسر. خلينا نكون واعيين. مزبوط،
0: هلا هو عم يدافع عن البلد ما خسر،
8: هو عم يدافع عن لبنان.
0: ايه
8: نحن شو بدنا بكل الله يرد البلد، لانه ولا حدا بيخاف عليه.
0: اوكي، يعني هو هلا خايف على لبنان،
8: كل حبه تراب.
0: بس انا عندي انا عندي سؤال لك، يعني هو عم بدافع عن لبنان، بس ما تنسى شعل لبنان كرمال ايران.
8: لك يا خي، هي وقفت على ايران.
0: لك لا لا، خليني لحظه، هاو
8: الست
0: حبيب قلبي. طيب هلا خي، ما اختلفنا، بس اخر شيء هلا الحرب المدمره والاجتياح الاسرائيلي الجديد بسبب 6 صواريخ. قال
8: اذا حكينا.
0: شكرا شكرا لك، في فمي ما بدك تقول. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يعني اذا عم دافع عن لبنان من الاول، حتى السيد حسن وقتها قال لو كنت اعلم، نسيتوها هالجملة؟ يعني بكرة ما بعرف اذا الشيخ نعيم رح يطلع يقوله. الو،
9: يعني تفسير ما يعاطي برا اكبر.
0: ها؟
9: لين؟ برا اكبر مش.
0: الو؟
9: ها
0: الو الو؟ الو؟ خلينا نسمع ليون هيك، نحن ايكوت تنصت. الو؟
9: الو صباح الخير.
0: صباح النور.
9: كيف الحال؟
0: لقطني، بس اذا بليز سلمان، ما عم بسمع شيء، صوتك كتير ضعيف، كنت عم تحكي مع حدا تاني.
9: لا مانيش عم بحكي مع حدا. عفوا.
0: ها؟
9: ايه اسلكتوني.
0: ما عم بفهم ولا كلمة.
9: ايه، اول شيء رح بلش من الاخر.
0: نعم.
9: اذا منرجع للتاريخ، الفرس غادوا هاي البلاد.
0: ها؟
9: العرب غادوا هاي البلاد، بس شعبنا ما بيقرأ. فمن حتى رح يكون معانا اول شيء، ايران مش مستعدنا، العرب مش مستعدون.
0: سلمان اذا ممكن بدي اعتذر منك يا سلمان، بس بالكاد عم بفهم، يعني يا ريت بتزبط موقعك بترجع تحكيني بعد شوي، لانه بالكاد عم بفهم الكلمات، بالكاد بمعجزة عم بسمع الكلمات. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. حسام بقدر بعتلنا فويس بلا صوت.
10: صباح وليك، كيفك حسام؟ معك
0: توني.
10: على بالنسبة لقلعة شقيف او غيرها، شو بتعني الا رمزية يمكن، وعم بيستغلوها الاسرائيلية بالبروباغندا تبعهم. يعني بعدين هو نفس السيناريو اللي عم بتكرر سنة 82، بس مع تغير الاسماء، بدل منظمة التحرير هلأ حزب الله، مع غطاء امريكي اكيد. هلأ بس في شغلة انت قلت احدى الحسنين، هي بتنقال احدى الحسنيين.
0: حسنيين ايه،
10: بس بعتقد انا ما حيطلع لهم ولا شيء من الحسنيين، لا نصر ولا شهيد اكيد، يا ميتي في سبيل ايران، يا خسارة.
0: بعتذر. ايه يعني صح، معك حق، تصلح لي. ثانك يو. في غارة هلأ على حروف منطقة الجبل، فاذا الغارة هلأ على حروف منطقة الجبل تحديدا، والدخان الكثيف يغطي المنطقة. اف، عم توصلني صور مخيفة من منطقة حروف. يلا 09-218-233. الو الو الو الو
11: الو بونجور مسيو توني.
0: تفضل اهليني. هلا
11: معك الياس.
0: اهلا بالياس.
11: مسيو توني هلا بالنسبة للقلعة هي قلعة تراثية وهي أرض لبنانية أكيد بتحدد
0: كل بقعة تراب هلا موجودة على الإسرائيلي هي اللبنانية بالنتيجة. إيه
11: صح. بس كمان هي من موقع العسكري منطقة كاشفة واستراتيجية يعني بتمكنوا من إنه يكشفوا المناطق حواليه.
0: هاي قلناها.
11: هيدي قلناها. هلا مشان إنه ليش إيران ما تدخلت؟ إيران ما تدخلت لأنه مصلحتها العليا أكبر من أي مصلحة تانية. يعني ما أنا
0: ممكن تكون باعت لجنوب على طاولة التفاوض.
11: ممكن تضحي فيه لأنه
0: عم نسمع أنه قالوا لهم
11: لأنه
0: حتى يبدو أنه إدارة ترامب وافقت على العمليات والخوف أنه تكون وافقت ترامب إدارة ترامب على توسيع العملية باتجاه بيروت. ما بعرف
11: لأنه لقيون ما عم بيردوا على وقف إطلاق النار ولا بدهم مفاوضات ولا بدهم شيء. ما بقى في حل تاني إلا المسألة العسكرية لقيقة. كمان مشان إنه الحزب كان طول عمره عم بياخد ويقبض هلأ صار وقت يدفع. هيك الهيئة إيرانية عم بيشوفوا من هالمنظر. هيدا
0: شو بده يدفع؟ ما دفع. شو بده يدفع بعد؟ دفع من عناصره، دفع من مقاتلينه، دفع كتير.
11: دفع وما عم بي يعني قدام بيئته ما بقى فيه يتراجع.
0: اوكي.
11: هذه المسألة اللي هي مش عارف كيف بده يطلع منها.
0: شكرا لك. محطة صغيرة كمان استراحة. موجز 9:15 مع كارلا. نلتقي بعد الموجز وآخر الأخبار.

0: لبنان الحر.
1: كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي نعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعياً بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء. والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون الـ14 حتى نعرف شو عمر أثر معين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدات العقبية زرارية المروانية سنايبر النجارية العدوسية صيدا خربة بصل مليخ وكفرحونة بضرورة الابتعاد وإخلاء المنازل. واستهدفت غارات بلدات ميفدون حروف شوكين أطراف طول ومحيط مستشفى الشيخ راغب حرب أدت إلى سقوط قتيل. وطاولت الغارات أيضا النبطية الفوق والزرارية وسقط قتيلان باستهداف سيارتهما في بريقع. في المقابل اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة بعد انطلاق صفارات الإنذار في مرجليوت بالجليل الأعلى وتحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان أيضا. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها الحزب بحسب يديعوت أحرونوت، وبذلك يرتفع عدد قتل الضباط والجنود الإسرائيليين إلى 26 والمصابين إلى 1180 منذ تجدد القتال في الجنوب مطلع آذار الماضي. في هذا الوقت وفيما ذكر موقع واينات الإسرائيلي أن وزراء حكومة نتنياهو يحتفون بالإنجازات الاستراتيجية جنوب لبنان ويهددون باجتياح بيروت، نقل موقع ول عن مصدر أن واشنطن تبدي انفتاحا على طلب إسرائيل توسيع العملية العسكرية في لبنان. كتب النائب وضح صادق على منصة اكس بالتزامن مع سقوط قلعة شقيف ورفع العلم الإسرائيلي عليها يحاول الحزب الانقلاب في الداخل من جديد، لكن المشهد كشف أن البيئة التي لطالما احتضنت هذا النهج بدأت تمل منه. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء بعدم التدخل في سياساته بشأن إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الغربية وهالبؤس والشقاء اللي عم بعيش في بلدنا، بضل الطفل عنده محطة صغيرة بوطننا. براءة الأطفال موجودة بزغطورة حبت توجه رسالة لأمها على الواتساب. أمها هيكار لزميلتنا كانت عم تقرأ بموجز الأخبار إنه الإسرائيلية وجهوا تحذير لضيعة اسمها خربة بصل. ثاقبت هالزغطورة مع بيا عم تسمع البروغرام، بالأحرى عم تسمع الموجز، واسمعوا شو بتبعت لها فويس. شغلي كتير مهضومة عن جد، اسمعوا معنا.
1: ماما ليه بهاي الدراجة في كلمة بصل؟ ليه
2: خربة بصل؟
1: خربة بصل
0: هيدا وسيم.
1: انت بترافاي او عم تعمل تبولة؟
0: انت بترافاي يعني انت بالشغل او عم تعمل تبولة؟ بفتكر عم تعمل فتوش. عن جد حلوة براءة الأطفال.

0: نتابع نحن وياكم عبر لبنان الحر. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: مش الحال.
0: ايه مش الحال سلمان حبيب. شو كان بخطك؟
1: ها
0: شو كان بخطك؟
1: ايه كان في فوضى حد مني بس.
0: فوضى؟
1: ايه.
0: طيب
1: حبيب القلب يا طوني، وهذا الكلام لازم تعرفه كل الناس.
0: نعم.
1: بس نحن شعب معظمنا ما بيقرا التاريخ.
0: نعم.
1: لو بيقروا التاريخ يخي يقروا الأديان بس، لا الفرس بيساعدونا أو أو نحن منهمون ولا العرب.
0: سلمان سلمان إذا بتريد، ما عندي كتير وقت لحتى نقعد نعمل أطروحة على السريع، عندي ماكسيموم دقيقتين لإلك.
1: ماشي حبيب القلب، نحن أي بقعة من الجنوب أو من لبنان نحن نبكي دم عليه. اثنين، كل اللي عم بيموتوا نحنا بنحترمهم، ولكن انا ما بدي كون لا فدا طهران ولا فدا العربين ولا فدا، انا فدا لبنان يا خيي.
0: طب ما عم بيقولوا لك عم بيروحوا فدا لبنان هالشبيبة؟
1: لا، اول بيانات طلعوا فداء لغزة وعلى طريق القدس،
0: هادي
1: بأول
0: هادي يعني بأول حرب وتاني حرب. ايه
1: انا لبناني، انا ما بيعمل كل حدا.
0: طيب
1: ونحن كبير هيك.
0: طيب سلمان خليني اسألك، خليني اسألك على السريع لانه طبعا نضل نطول بالاطروحات. الى اي مدى هالاصوات المعارضة للحزب من البيئة الحاضنة ممكن تأثر بقراراته او ممكن ترجع عن قراراتها هي؟ يعني سمعناهم قبل شوي شو عم بيقولولون، انه خلص شيخ نعيم اطلع انت قابله لنتنياهو بالمعركة.
1: انا انتين قلتلون يا اخي ما عاد فينا تغير الوقت، وهي البيئة او هاي الاصوات انا بقول رح تأثر ونرجع لوطنيتنا، وبناشد عبر اذاعتك الاستاذ نبيه بري. الاستاذ نبيه بري له كلمة القول الفاصل، هو اللي بيحيد جنوب وهو اللي بيحيد لبنان بالتعاون مع
0: اوكي. شكرا سلمان، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233، رسائل صوتية 70-95-11-11. الى جو
2: خلص الصوني.
0: صباح النور.
2: امبارح بشرونا انه في نصر ثالث.
0: اليوم
2: ما بدو يعني ياخذوا نصر ثالث بايران اللي بعت جنوب كله، وهلا اذا في هدني هلا 60 يوم بس كرمال المونديال،
0: بعدين رجع
2: الحرب ورجع الحرب على ايران.
0: شيخ محمد يزبي، شيخ محمد يزبي عم ببشر الاهالي بيقول لهم اننا على مقربه من تحرير ثالث باذن الله، يعني رايحين الى تحرير ثالث. ايمتى وكيف ما بعرف، تحرير ثالث والاسرائيلي فايتين هلا. بيقول لك بالنتيجه مش انه المهم يفوتوا، المهم قد ايه رح يقدروا يضلوا.

فاجن شو بيعني صوت قلعة الشيف بنظر اللبنانيين؟ هل رح ترجع إسرائيل ترسم شريط حدودي جديد؟ نعرف نتذكر أيام شريط الحدودي أيام جيش لبنان الجنوبي، كلنا بنتذكر هذيك الفترة كيف كانت إسرائيل عاملة سيكوريتي زون لألا. السؤال الثاني، ماذا لو حول الحزب الحرب إلى حرب حسينية؟ السؤال الثالث، لأي مدى هالأصوات المعارضة للحزب من البيئة الحاضنة ممكن تأثر بقراراته أو ترجع هي عن قراراتها؟ والسؤال الأخير والمهم كمان، لا إيران ما تدخلت حتى الساعة بأي شكل من الأشكال لمساندة الحزب، عم نحكي عسكريا. كانت تقول نحن بأي مفاوضات رح نجريها مع واشنطن مربوط اتفاق وقف اطلاق النار مع الأمريكان، إذا ما وقف اطلاق النار نحن مش مكفين. بيقول لك قليباف، لا نحن مكفين عادي عادي.

0: 09-218-233 فويس مسجز 70-95-9-1-1-1. الأصوات النسائية اليوم كتير كتير كتير كتير قليلة، ما بعرف وين إني. هدى
1: بونجور توني، معك هدى.
0: أهلا بهدى.
1: السؤال اللي بيعني إيران ليش ما تدخلت لهلا؟ لأنه إيران ما بهم المرتزقة تبعولا يلي زرعتهم بلبنان وبغير لبنان، إيران بهم مصلحتها هي أول شيء.
0: نعم.
1: ومصلحتها أنه تكفي تفاوض هلا، والمرتزقة تبعولا يدبروا روسهم. ثاني شيء بعتقد قلعة الشيف بتدل يعني هي رمز لاستقلال لبنان، وقت راحوا رجال الاستقلال لهونيك بعتقد. إذا
0: لا قلعة الشيف هذيك قلعة رشاية، هذيك قلعة رشاية. لا في هلأ صفارات انذار تدوي في الجليل الغربي وتحديدا في أدميت للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان.

0: هيلا بعلبك هيلا بعلبك يلا خلينا نسمع عباس من النبطية.
1: بونجور يا طوني.
0: بونجور.
1: تمام
0: الحمد لله.
1: بالنسبة لأنه إيران بتتدخل، ليش بتتدخل؟ بالنهاية حزب الله هو أذرع إيرانية بالمنطقة، مثل اليمن، مثل تعال حماس، هو زيته. فأقل شيء ما تتدخل. وأنا لما بكون عم نمي شيء معين وصر عم بتنميه سنين لحزب الله، فأقل شيء تقاتل فينا. ولما نقول فينا يعني نحن ولاد جنوب.
0: نعم.
1: إني أنا من الجنوب، بتقاتل فينا، بتقاتل بأرزاقنا، بتقاتل بأرواحنا. وهي أكبر دليل على ذلك هي وقف الحرب عندها وبقائها هون بالمنطقة عندنا بالجنوب. لا من الناحية، إذا ما نحكي من الناحية الدينية، لا من الناحية الدينية، لأنه فينا نقول لأنه هن بيقولوا جمهورية إسلامية. لا من الناحية الدينية أنه انتركونا ضابطة، لا من الناحية الأخلاقية. ونحن نبعنا بالصراحة، نحن نبعنا على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكانية. هل قد حجمنا نحن بالنسبة لنا؟ أنا كرأيي الشخصي
0: كلام دقيق جدا. نحن نبعنا على أرض على طاولة المفاوضات. 09-218-233 رسائل صوتية، فإذا على 70-95-9111. دايما أنا بقلكن أنه بالفويس مسجز بتبقى رسالة معلبة، ما فينا كتير ناخد ونعطي، تعرفوا على التليفون، بس تلفنوا لنا فينا نتناقش أكتر بوضوح.

0: يلا خليني اخذ اتصال كمان. الو الو الو الو، راح الخط، حدا عم يشكو الخط اصلا. هلا بما يوحي انه طهران باعت جنوب لبنان، ذكر المحلل الايراني حسن احمديان انه يعتقد ان ايران اخطأت بوضعها الخط الاحمر فقط على بيروت والضاحية وليس الجنوب. هيدا كلام لإلو، يعني شو بدي لكم، هيدا محلل ايران. صديقنا حسن،
1: صباح الخير سيد طوني، لك ولمستمعينك تحياتي لإلك. معك حسن الضاحي الجميل. بالنسبة للثلاث سؤالات، أنا بدي ألخص موضوعي بس بسؤال واحد بالنسبة لموضوع اللي عم بيصير هلأ بالجنوب وعلى المنطقة كله. أول سؤال، أنا أخشى أن إسرائيل تعتدي على الضاحية وبيروت وصيدا، تعمل جرائمها مرة تانية وتهجر البيئة الحاضنة للمقاومة. نحن أبناء الحسين، أبناء الإمام الصدر، نحن أراؤنا يعني، وكل يعني الشعب اللبناني بيعرف نحن مع المقاومة وليس مع إسرائيل، ولكن هذه المعركة كما يقولون فرضت علينا. هلأ منا نفوت بالتفاصيل، محفوظ أنا بالتفاصيل، نترك المواضيع لبعدين لأنه فتنا بمغليطة كبيرة كبيرة، نحن مش قده. بالنسبة لموضوع إيران،
0: لحظة سمعتوا سؤال،
1: قال الشهيد الداود داود،
0: بس بدي وقف شغلة هون، نكزي قبل ما نكفي. فتنا بمعركة فوتونا بمعركة، نحن مش قده، بمغليطة نحن مش قده. بس مين فوتنا فيها يا حسن؟ ليه دايما تجهيل الفاعل؟ ليه دايما تجهيل الفاعل؟ أوكي بحترم رأيك، بس ضروري ما بقى نجهل الفاعل ونقول فوتونا أو فتنا بمغليطة نحن مش قده. مين؟
1: فلتسقط إيران فليبقى الجنوب، فأين إيران وأين اليمن وأين العراق؟ تحية لإلك، والله يحمي دولة الرئيس نبيه بري والسلام.
0: لاحظت أنه في انقلاب جذري حتى بتصريح صديقنا، بموقف صديقنا حسن من الضاحية، كان يقول غير شيء قبل، هلأ فلتسقط إيران، تسقط اليمن، تسقط، يعني سمعتوا التسقطات تساقطات تبعوله. يلا ألو ألو
2: ألو، بونجور
0: بونجور، أهلين أهلا،
2: ماشي الحال
0: تمام.
2: أبو خالد،
0: أبو خالد،
2: نعم
0: عم بيقطش خطك أبو خالد،
2: ماشي الحال،
0: شو قالي زبط خطه، جرب احكي له شو.
2: الو،
0: اهلا وسهلا. هلا في مسيرات على علوم منخفض فوق، ما تعلي الراديو، في على علوم منخفض جدا فوق بيروت والضاحية، تفضل.
2: هدول
0: جماعة افلسوا، بليز قرب تمك على التليفون او الميكرو عندك.
2: هولي جماعة افلسوا
0: بشو؟
2: افلسوا بخطاباتهم، افلسوا بقوتهم، افلسوا بكل شيء. يعني تصور واحد مبارح بيقول لك انه هيدا هيدي القلعه، هيدي قلعه لبنانيه، مفروض الدوله اللبنانيه تدافع عنها.
0: عم تحكي عن حسن فضل الله؟
2: ايه، ما انت هلكتنا، ما انت هلكتنا، انت عم بتقاوم، انت عم بتدافع على الشيء اللي ما قادره تعمله الدوله، هلا صار بدك الدوله؟ كيف هيدا الحكي؟ كيف هيدا الحكي؟ شيء مش مزبوط يا خيي. هول جماعه صاروا عايشين برات الواقع، صاروا عايشين بدنيا تانية، ما بفهم كيف. يعني صور امبارح دايو لمظاهرة نزل عليهم 70 مخلوق، هذول لما كانوا يدعوا بالزمان كان ينزل ألوف ومئات الألوف، حتى بيئتهم ما بقى.
0: طب شو هالدليل هيدي انه ما نزل كتير
2: يا خي؟ ما بقى بيئتهم، ما بقى تصدقون بيئتهم، والله والله والله يا طوني صدقني، في عالم منهم بدهم يحكوا مخوفانين تحكي العالم، بيهددون عم يضربون عم يقتلوا بيئتهم، يعني مثل ما عم خبرك، يا محلى نظام السوري، يا محلى النظام السوري باللي صاير بحزب الله، وبعد اللي جاي اعظم، طول بالك، بعد اللي جاي اعظم. طيب، يعني شيء ما بقى ينحمل.
0: هل ايران باعت الجنوب؟ هل ايران
2: مش من هلا شو؟ مش من هلا طوني، ما هي اصلا كانت عم تستثمر بالجنوب، هي ما بتحب الجنوب، هي عم تستثمر بالجنوب لحتى بس تمرق مصالحها، وهلا مصالحها حتمرق طبعا، بدها تبيعهم. واحد انت عم تعطيه معاش كل شهر بشهر، وليه؟ لحتى يشتغل لألك.
0: طب هل خزل الحزب لأنه ما قدر يواجه إسرائيل ويعمل إنجازات؟
2: لك لا خزل ولا شيء، ما هي من الأساس عارفة إنه الحزب نمر من ورق، بس حكي فاضي جعجعه بلا طحن بس حكي فاضي ولو يا طوني ماشي بعدين بس بدي الفت لك
0: نظره بس هلا بدي انا اقول لك شغلي في قصف مدفعي على بلده صريفه هلا قضاء سور قصف مدفعي عنيف ايه
2: معايا واللي جاي بكره شوف بكره شوي تاني طوني الجماعه الازرق صاروا عم يمشوا ماشي بالجنوب الله يسترنا من نام من ام اليوم بصيدا
0: قال الله يستر شكرا لك خلينا نسمع اهلا وسهلا ابو خالد خلينا نسمع حسن
3: ايه بونجور طوني
0: اهلا وسهلا
3: ما هي ايران ناظرة الحزب لي سندها انه كيف بدها هي تتدخل
0: ايه
3: ما هي عم تقوله لحزب الله شوف شو بدك تعمل ساعدنا هي بدها تساعده ما هي عم تطلع هلا كيف بدها تخلص بحالها
0: ما هي الراعي
3: بعدين الموضوع انتهى يعني هي مسألة وقت بس حنشوف اذا حنطلع بخسائر كبيرة ولا حنقلل الخسائر ولا هيدي القصة صارت
0: اوكي حبيبي شكرا لك 09-218-233 بس بقلكم شغلي انه نحن ما بناخد ولا رسالة مكتوبة ببرنامجنا انا ما بقرأ اطلاعاً ولا رسالة مكتوبة بس نسمع voice messages بدي سمعكم البيئة الحاضنة كيف بلشوا يرفعوا صوتهم أكثر وأكثر اسمعوا هالبيئة الحاضنة شو قالوا
4: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان وزير الدفاع صار فايت مرتين على لبنان على الميدان وين بدو يلاقيك يعني بس فهمني وين بدو يلاقيك اللي وين بدو يلاقيك انت لا يطلع لعنده
5: انا مش فتا حدا انا مش فتا ايران مش ايران قاعده ولكي اجر على اجر وتبعتني انا لموت انا ما بدي اموت
6: وقفت الحرب ايران نحن بعدنا لحالة عم نكلها بيجي واحد بتوعد بتفلسف لي هلا انه ايران دوله ايران فيهاش مش عارف شو فيهاش فوت بالحرب يا خيي رح سلم معكم ايران ما فيهاش فوت بالحرب كمان ما فيها بس نحن فيها الفوت بالحرب كمان كل العالم ايران فيهاش فوت بالحرب طب ايران ما كان فيها توقف المفاوضات مع امريكا تجمد كل المفاوضات مع امريكا لاسرائيل تسحب من لبنان يا خيي مش اسرائيل تسحب من لبنان لاسرائيل توقف اطلاق النار بلبنان
7: انا كنت اقول لكم انا مش مع ايران هلا رح اقول لكم انا ضد ايران بس اتامن علم امريكا رح احطه عندي على البرندة عم تدز ولادي فلزات اكباد علي وزوجي عشان شو اذا انت رايك تموت في سبيل ايران والعدو اخذ نص ارضك مش طالع من امرك شي يا خيي مش عم تعمل شي خطابات قياداتكم نوابكم خطابات روحوا على الصفوف الامامية وموتوا هونيك مش تحكوا تنحشوا باعراض الناس
0: اوكي هلأ في عندي كمان معلومات جديدة عن حصيلة الغارات على بريقع وتول وكفرصير المعلومات الأولية بتقول في 6 قتلى حصيلة هالغارات على 3 ضياع بريقع تول وكفرصير

0: فينا ناخذ كمان اتصال. الو
1: صباح الخير سيد.
0: صباح النور. هلا
1: معك شربل أسير.
0: شربل
1: عم بتصل تقلك بالنسبة للمقاومة. المقاومة المفروض انه يكون في عندها مقومات لحتى اللي تنجح، وهذه المقومات عم تخسرها يوم بعد يوم. بعتقد ما إلى المقاومة غير الاتكال على المفاوضات اللي عم تجري مع سفير سيمون كارام.
0: ما هن قالوا لك نحن ضد المفاوضات المباشرة، نحن مع مفاوضات غير مباشرة.
1: بعرف وسمعت هذا الشيء، ولكن ما عنده غير حل يعني.
0: بلى الحل الآخر هو المقاومة، وصولا لأنه الشيخ يزبك بيقول لهم يعني النصر قريب.
1: لو كان لبنان كله مقاوم، هل للبنان المقاوم مقومات المقاومة؟ لا اقتصاديا قادرين ولا سياسيا قادرين. ما في عنا غير المفاوضات، ما في غير المفاوضات، ما في حل.
0: طب انت شو بدك تقدم لإسرائيل اذا قلت لك انا رح وقف اطلاق النار؟ بس يبدو الاسرائيليين مش قبلانين. شو بتقول له لإسرائيلي؟
1: انا بضمن له حدوده على
0: كيف؟
1: انه هو يرتجع الدوله اللبنانيه.
0: ليش الدوله اللي عم تقوس؟ ما الدوله مش عم تقوس. اذا الحزب ما اقتنع شو بيعمل؟
1: المفروض انه الحزب يقتنع ويتكل على المفاوضات على قليله بجنب لبنان ككل الضمات وبتنحل الامور. يعني اليوم شو بدها اسرائيل غير انه تضمن حدوده؟
0: انت سمعت حسن فضل الله شو قال؟
1: سمعت شو قال حسن فضل الله، وانا برايي انه هيدا انتحار.
0: يعني هل معناتها انه نحن رح نسلم بالمفاوضات لما بيقول الكلام اللي قاله حسن فضل الله انه مستمرون بالمقاومه؟
1: ما في يقول غير هيك يا حسن فضل الله.
0: ليه ما في يقول غير هيك؟
1: اتكالنا
0: شو بيستحي يعني؟
1: الصوت الشيعي. نحن اتكلنا على خينا المواطن الشيعي اللي مقهور مثلنا مثله، واللي عم يتدمر البلد تبعولنا مثل ما عم يتدمر بلد وبلدنا كله. نحن كلنا اخوة بالمواطنة. اتكلنا على الصوت الشيعي اللي هو معتدل.
0: نعم.
1: واللي بده خلاص لبنان.
0: بس ما عنده تأثير حتى الساعة بتغيير الاتجاه،
1: ولكن بلش يبين، بلش ينسمع، وهيدا اتكلنا.
0: اوكي شكرا لك شربل، اهلا وسهلا فيك. خليني اخذ كمان اتصال. الو الو الو راح الخط بسمع روجي.
2: صباح الخير خيتوني.
0: صباح الخير
2: معك روجي انطونيان. الله خلصت لبنان بخير وسلامه، ما بدنا غير شيء. بس عندي امنيه واحده خيتوني، انه هاي الشعب اللبناني ينزلوا كلهم على الارض، أنا والكل صغار كبار، يحملوا علم اللبناني ينزلوا على الأرض ويطالبوا بوقف إطلاق النار فوري. بس هالقد حبيبي خيطوني، الله يوفقك يا رب.
0: ذكرتني بأبو ملحم. إيه طيب أوكي، طلبنا بوقف إطلاق النار وبعدين وما وقفوا الإسرائيلي وما وقف الحزب، شو بنعمل؟ معطيني حل. ما أعطيتني ولا أي جواب. اتصال. الو
3: الو صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
3: صباح الخير تيتوني، معك بشارة.
0: اهلا فيك بشارة.
3: اول شي بدلك رمان مباركة.
0: ثانك يو.
3: تاني شغلة بخصوص المفاوضات او بخصوص يعني في عندي شغل خبرية صارت معنا مبارح. بارح اذا بتعرف في عندك ناشط سياسي كوميدي ساخر اسمه رواد نصار من عائلتك، كنا مستضيفينه باكس، كان طالع ويحكي من رأيه يعني هيك
0: طريقة. فهمت خبرية قال كان سكران وهلأ رح يرفعوا دعوة لي.
3: هو عم يحكي اجاه تهديد تينزل عن الهواء، حددوه بالشخصي تينزل تيوقف مداخلته، ما بدون يحكي حتى من المقاومة من الممانعة. يعني حتى يعني اللي عم بيصير انه نقله كل شخص بيحكي ضدهم، يعني صارت مواجهة.
0: لا بس هو قال يعني رواد كنت عم بسمعه بأحد المطاعم كان عم بيقول انه تحية للجيش الإسرائيلي وشي من هالنوع بقى، ممكن مشان هيدي النقطة أثارت حفيظة البعض.
3: ممكن
0: لا مش هلا. ممكن هيدي هي رجع هو اعتذر وقال انه انا كنت سكران مشان هيك حكيته.
3: اوكي
0: هلا عرفت شيئا وغابت عنك أشياءه.
3: بخصوص المفاوضات
0: انتهيت اللي بالموضوع.
3: بخصوص المفاوضات هي صحة، بس تروح مفاوضات مع جهة بكون شيء فيك تقدمه. نحن رايحين على عملاء نحن شو فينا نقدم للإسرائيلي؟
0: ما أنا عم بسأل شو فينا نقدم للطرف الإسرائيلي؟
3: ما هي ما قال معنا ما فيها نقدم شيء. شو فينا؟ ما زي نحن ما فيها نضمن أمننا، ما فينا نضمن حالنا.
0: يعني شو رح يعمل سيمون كرم بكرة وبعد بكرة؟ عنده نهارين اجتماعات مع الطرف الإسرائيلي ورح يقولوا له نحن مصرين على وقف إطلاق النار من قبلكم. نحن شو بنقول لهم؟ ما الدولة مش هي عم تقوص،
3: ما هي مش عم بتقوص، يمكن بيجربوا يحيدوا قد ما فيهم لدامج ليميتيشنز، ما فينا نعمل أكثر من هيك، ما فينا نقدم لهم شيء. طب
0: هل بتتخوف من انه اسرائيل توسع نطاق عملياتها وترجع ترسم شريط الحدود الى ضم جزين وغير مناطق؟
3: لسوء الحظ هذا رايحين عليه، هذا اللي رايحين عليه. الامريكان عم بيغض النظر شوي شوي وهو عم بكفي لك وان صار. مين قال له انت وين؟ ما حدا.
0: يعني هذا هذا السيناريو، هذا السيناريو المتبع،
3: هذا اللي راح يصير. لسوء الحظ هذا راح يصير. بعضهم مقتنين انه منتصرين وعم بيصفوا ملاحم وعم ندفع حقهم لسوء الحظ.
0: شكرا لك بشارة، اهلا وسهلا فيك. تعددت الاراء والمنبر الحر دائما لبنان الحر، علما انه اليوم يعني معظم الاتصالات كانت من طرف واحد معظمها، ما بعرف شو السبب. يبدو انه الشبيبة شوي متحفظين، يعني صار عنده النقزة. الى اللقاء لبكرة 8:15 صباحا 8:30 صباحا بتوقيت بيروت. تضلوا بألف خير. باي باي.

0: حوار حر
1: حوار حر مع كارلا أهوجي يستضيف النائب غسان حصبان. حوار حر الثلاثاء الساعة الواحدة.
0: حوار حر نجمع فيك

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

0: استهدف قصف مدفعي الطويري وصريفة وأطراف شحور، واستهدفت غارات بلدات ميفدون، حروف، شكين، أطراف طول ومحيط مستشفى الشيخ راغب حرب أدت إلى سقوط قتيل سوري. وطولت الغارات أيضا الضباطي الفوق والزراري، وسقط قتيلان باستهداف سيارتهما في بريقع. وسقط صاروخ فجرا في أحد الحقول الزراعية الملاصقة لمنزل في بلدة القليعة وتسبب بأضرار مادية جسيمة، وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج المنزل وتناثر الشظايا في مختلف أرجائه، حيث اخترقت أجزاء منها الغرف ووصلت إلى غرفة الأطفال لتستقر على مقربة من الأسرة التي كان ينام فيها أطفال العائلة. وبحسب أصحاب المنزل فإن العناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات بشرية، على الرغم من حجم الدمار الذي خلفه الانفجار وشدة الشظايا التي تطايرت، كما تضرر عدد من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، إضافة إلى أضرار لحقت بالمزروعات والأرض المحيطة بموقع الانفجار. في المقابل اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة بعد انطلاق سفارات الإنذار في مرجليوت في الجليل الأعلى، وتحدث عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان أيضا. ودوت سفارات الإنذار مجددا في أدميت في الجليل الغربي للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان، وانطلقت أيضا سفارات الإنذار في عرب العرامشة. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها الحزب بحسب يديعوت أحرونوت، وبذلك يرتفع عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين إلى 26 والمصابين إلى 1180 منذ تجدد القتال في آذار الماضي. في هذا الوقت وفيما ذكر موقع واينات الإسرائيلي أن وزراء حكومة نتنياهو يحتفون بالإنجازات الاستراتيجية جنوب لبنان ويهددون باجتياح بيروت، نقل موقع ولا عن مصدر أن واشنطن تبدي انفتاحا على طلب إسرائيل توسيع العملية العسكرية في لبنان، وأن تل أبيب أوضحت لواشنطن أن حصر النشاط العسكري بالمناطق الحدودية في لبنان ليس كافيا. وقفة إعلانية ونتابع.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن بيان الاتحاد الأوروبي الذي يلوم طهران لدفاعها عن نفسها نموذج صارخ للانتقائية في الاستنكار الأخلاقي على حد تعبيرها. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخر بجروح في انفجار وقع في وسط كوريا الجنوبية. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالايام اللي جايه. اليوم وبكره طقس قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بالحراره على الساحل اللي بتبقى دون معدلاتها، بينما بترتفع بشكل اضافي وطفيف على الجبال وبالداخل وبتكون ضمن معدلاتها مع بقاء ظهور ضباب محلي على المرتفعات ورؤيه سيئه. اما الاربعاء فطقس قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بالحراره على الجبال وبالداخل من دون تعديل على الساحل مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات. لبنان حر أكثر.

0: خبر عاجل من لبنان الحر.
1: العاجل هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولفتت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن أوامر نتنياهو والتي جاءت في بيان مشترك مع الوزير كاتس هي تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كل شيء.
0: خبر عاجل من لبنان الحر.

بوليكلينيك بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر مع

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تسجل المحروقات وتحديدا البنزين 95 أكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، أما الغاز فمليون 391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

صباحو. حسيت بدي أقول على لبنان اليوم، مش إنه صباح الخير من لبنان الحر. صباح ولكل حدا عم بتبعنا. جاي بدي أقول إنه في شي غريب بلبنان صار معي نهار الأحد، رجعت تذكرت إنه ليش في شي مش غريب بلبنان. ليك شو صار معي مبارح. موكب زعيم، تخيلوا طلعوا من الشباك وزمير وخربوا لنا الدنيا. فكرت انا حدا مريض وقاطع، يعني الامبولانس مش هيك بيعمل. موكب الزعيم بلبنان بعده ماشي بنفس الثقة بنفس السرعة بنفس الزمامير بنفس مواكب الموتوسيكلات وما بعرف شو. كأنه البلد بألف خير يا خي، زمان كنا نمرق لك اياها. الناس بالفترة الماضية كانت عايشة وهم معين، وهم الاستقرار. هلا كمان في وهم بس من نوع آخر اليوم، بس إنه شوية استقرار، شوية مصاري، شوية تفكير بالمستقبل، شوية قدرة لنكذب الواقع. بالزمانات، مش كتير بالزمانات يعني، كان المواطن لما يشوف 10 سيارات سود ورا بعض وبلا نمرة أو نفس النمرة يقول ايه يمكن هيدي هاي بالدولة. بركي كان مفكر انه هيك بيكون الحكم. بس اليوم اي هيبة يا حبيبي، هيبة شو تحديدا؟ بس حدد لي بليز، هيبة الانهيار ولا هيبة الافلاس اللي هيك جاي تعيشها؟ هيبة انك تمشي بموكب اطول من الايام اللي بكفيك فيها معاشك يا هالمواطن؟ جد مش مقبول كان المشهد، يعني سيارة الإسعاف توقف على جنب والموكب لازم يكمل وزمير. صراحة استفزني المشهد. بتحس كأنه حتى الخطر بلبنان صار له أولويات، يعني إذا أنت مريض قلب ناطر، إذا عندك حالة طوارئ ناطر. بس انه سوري اذا في زعيم رايح على غدا او على انترفيو او على موعد او على افتتاح مشروع انقاذ جديد للبنان، الكل عجنب لو سمحت. هاي اذا قالوا لك لو سمحت ما اكلت بهدلي. انا كنت مفكرتهم انقرضوا المواكب، ترينو بعدهم. انا دايما بحب اقول المضحك المبكي، المضحك المبكي انه نفس هالاشخاص اللي بدهم الطريق تفضل لهم هن نفسهم اللي فرغوا وفضوا حياة الناس من أبسط مقومات العيش. في لزوم عيد ولا صرتوا تعرفوا إنه شو صار بالمواطن؟ معاشه تبخر، تعبه تبخر، تعليمه صار مشروع هجرة، شيخوخته صارت خوف وقلق، أصلاً ما كانت بتطمن، اليوم الوضع صار أسوأ. حتى شبابنا صار waiting room بالسفارات، قاعدين بأوضة الانتظار بالسفارات حتى يفلوا، بس الفيمي بالموكب بعده عم بيلمع. مش مسموح يضل في هيدا التناقض العبسي بلبنان. كل ما البلد بيغرق أكتر كل ما المواكب بتكبر أكتر، كأنه السلطة ما بتنقاس بالإنجاز، بتنقاس بعدد السيارات اللي بتقطع الإشارة بتوقفك على جنب وبتعمل لك بالقلب. ما عليك تكوني أحكي لأنه استفزوني كتير مبارح. بس فكرت بدي أعطيهم تبرير أو بدي لقيلهم شي بخفف عن الذنب اللي حسيت أنهم عم يرتكبوه. قلت معقولة أنه من زمان كان الموكب تيفرج قوتهم، اليوم صار تيهربوا من الناس. لأنه إذا باقي عندك شوية ضمير
اليوم كيف بدك تمشي بين العالم بلا 10 سيارات يحموك؟ شو رح تعمل إذا شفت بعيونك الناس اللي انسرقت أعمارها؟ والموظفين اللي خسروا جنى عمرهم، والبي اللي صار يقبض معاش ما بيكفيه بنزين تيروح على شغله. حس إنه الموكب اليوم مش دليل هيبة، صار دليل خوف.

المشهد اللي مستفز أكتر إنه هيدا المواطن اللي ما بقى قادر يعمل شيء رغم إنه هو أصلاً كان كتير وضعه منيح ومرتاح، بس محروم يوصل على ممتلكاته على مصرياته. هيدا الشخص واقف على جنب ناطر موكب شخص يمكن واحد من هالأشخاص اللي ساهموا مباشرة أو غير مباشرة بانهيار حياته. بتحسوا كأنه البلد كله مسرحية عبثية، الشعب مفلس والسلطة بس عندها الزمور. ما بعرف إذا الحكي عم بيكون له طعمة، التعليق عم بيكون له معنى، بس رح نضل نعلق لأنه في شغلات مش مفروض نضل نقبل فيها أنها تقطع. حتى اللغة تغيرت. بس الفرق انه في ناس بتسترجي تعبر وناس خلص مثل كأنها بطل إلى جلادة تحكي قرفت. يعني مثلا بدل ما يقولوا افتحوا الطريق للموكب او زيح عجنب وسمعونا هذا الحكي المزعج ويعملوا لك نقزة، يعني عن جد اذا واحد بياخد دواء قلب ما بعرف شو بيصير معه. أنا بيني وبين حالي كنت عم أقول بس لو فينا أطلع من الشباك وقل له افتحوا طريق للمحاسبة يا حبيبي، مش افتحوا طريق للموكب ليقطع. بس طبعا هيك بيبغتوك بغتي ما بتلحق، يعني لا تحكي ولا تعلق ولا ممنوع تحكي أصلا. وحتى لو حكيت مين عم يسمع؟ للأسف عم بيكون صوت الزمامير أعلى. بس يمكن الشيء اللي هيك بيخليهم يكفوا لأنه هالأشخاص بعدهم بيتصرفوا كأنه الناس بعدها مقتنعة باللعبة القديمة. بس أنا بشوف أنه الناس مش مقتنعة، بس بطل إلا جلادة تحكي يمكن، أو لهيتوها بأشياء تانية. بس الحقيقة كتير واضحة، الهيبة الحقيقية مش أنك توقف السير. بدك يكون عندك هيبة ما تخلي شعبك يوقف عبواب البنوك يترجى ويشحد مصرياته. الهيبة انه الامبولانس يقطع قدامك، الهيبة انه العالم تشوفك وتمشي حدك مش تهرب منه وهي تهرب منك. الهيبة انك اذا وصلت مطرح ما رايح يوصل البلد معك مش يضل واقع وراك. بس للأسف هالمسؤولين وكتير من الناس بعضهم مفكرين انه يمكن المسؤول والزعيم واللي هو عنده شوية مركز اكتر من غيره كل ما علي زموره بخف غضب الناس، مع انه الحقيقة هي العكس تماما. وتأختم بقول انه اليوم كل زمور موكب عم بيذكر الناس مين سرق الوقت منا ومين سرق العمر ومين باع الحلم ومين بعده مصر يقطع الطريق حتى من بعد ما قطع الطريق على البلد كله.

0: خبر عاجل من لبنان الحر.
1: بعدما ضجت وسائل الإعلام وكنا أزعنا الخبر عن أن نتنياهو قال أنه سيقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أشارت القناة 14 الإسرائيلية منذ قليل إلى أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء بالضاحية الجنوبية لبيروت قريبا. هذا وتشهد المناطق المحازية للضاحية زحمة بسبب طبعا نزوح السكان من الضاحية الجنوبية، وهناك تحليق شبه يومي للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية. هذا كل شيء.
0: خبر عاجل من لبنان الحر.

0: هلا ما بعرف إذا رح يسمعوا خففوا لنا التزمير ولا لا، على أمل.
1: غلط صححني.
0: كنت عم بعمل جولة لبعض الأفكار والأمثال القديمة واللي كنا ملقطين فيها، واكتشفت إنه مع الوقت كان صار ضروري يا نصححها يا إنه نحن صححناها وخلصنا. إذا ما بتوافقوني أكيد فيكن تقولوا، يعني عادي رواق. غلط كنا نفكر إنه كل قديم أحسن. هلأ صحيح يمكن من زمان كانوا يشتغلوا بطريقة أحسن، بس صححناها لأنه في أشياء قديمة كانت مناسبة لوقتها بس ما بقى تمشي اليوم. هوني أنا بقلكن مش أنتوا بتقولولي أفهمكن كفاية. غلط كنا نقول هيك تعودنا وصححناها. التعود مش دليل انه الشي صح، لانه في ناس معودة على القلق، في ناس معودة على الصريخ، في ناس معودة على الطوابير، بس ما حدا بيعتبرها نعمة من الله. غلط كنا نفكر انه التغيير تهديد وصححناها. أوقات التغيير هو الشيء الوحيد اللي بيخلصنا من إنه نكرر نفس الأغلاط، بس بدك مين يوعى ويسمع ويفهم. زمان كانوا يقولوا اللي تعود على شيء، يعني مثل مثل من شاب على شيء أو من شب على شيء شاب عليه، هذا هو المثل. بس بتحس حالك مرات انك اخدت المثل بجدية زيادة عن اللزوم شوي، يعني متمسك بكل شيء قديم حتى لو بطل ينفع. رح اعطي مثل ما خصه بالسياسة بس انه انتو فيكن تسيسوا. يعني تخيل عندك جرور بالبيت، هيدا مش للاستعمال، هيدا بس تتحط فيه شارجرات قديمة من سنة 2003، لتحط فيه شو بعرفني مفاتيح ما بقى تستعملها، لتحط فيه أغراض انت كمان عارف انه مستحيل تعوزهم بس انه حرام ينكبوا. بركة يخي شارجر التليفون اللي من سنة 2003 هيدا اليوم ما بقى اصلا فيك تستعمله بولا أباري، لشو تركه الا اذا حابب تخنق فيه حدا ما بعرف. كمان غلط كنا نفكر انه احترام الماضي يعني نضلنا عايشين بالماضي. صححنا انه احترام الماضي شيء وتحويله لإقامة دايمة شيء تاني. اليوم ممنوع تعيش بالماضي، خصوصي اذا كان عم بعرقلك الحاضر والمستقبل ويمكن عم يعملك ازمات نفسية وبعلاقاتك، فاذا ما لازم تعيش بالماضي. يعني مثلا بالزمانات كانوا أهلنا يكتبوا الرسائل على الورق، ينطروا أسبوعين ثلاثة تيعرفوا إذا وصلت، ويجعوا ينطروا الرد شو أسبوعين ثلاثة. اليوم إذا الواتساب علق 10 ثواني نبلش نفتش إذا الإنترنت راحت، شو الوضع، منفشل، ما بقى عنا صبر ننطر. الدنيا تغيرت بس بعض العقليات بعد عاملة حالة ما سمعت خبر.

الستر كنا نقول من زمان مشي جنب الحيط وقول يا رب السترة. طيب صححناها أو لازم نصححها هيدا اليوم؟ إذا كل الناس مشيت جنب الحيط مين بده يواجه الغلط يا حبيبي؟ يمكن لو كم شخص بحياتنا مرقوا قالوا لا بوقتها كنا وفرنا على حالنا نص الكوارث اللي عايشينها اليوم، بس للأسف كتار مشوا جنب الحيط أو كتار ما كان عندهم خيار حتى يختاروا إذا بيمشوا جنب الحيط ولا بيواجهوا الغلط وبقولوا لا. طيب كمان غلط كنا نعتبر أنه الكبير بالعمر يعني تلقائياً معه حق بكل شيء والما عنده كبير يشتري كبير، هي يستشير بس بعدين صارت يشتري. صححناها أنه الخبرة كتير مهمة ويمكن العمر كتير مهم، بس كمان في فرق بين الحكمة وبين العناد المعتق واللي منشوفه عن بعض المسؤولين. يعني كتير أمثال لازم نعملها أبديت هلأ. تخيل مثلا الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح. طيب إذا صدينا كل باب بيجي منه رأي مختلف كيف بدنا نتعلم؟ ما هو أوقات الريح بحد ذاتها بتهوي لك عقلاتك. وغلط كنا نفكر إنه الإنسان القاسي هو الإنسان القوي وصححناها، في ناس صوتها واطي بس أقوى من 1000 شخص بيصرخ. حتى بالتربية زمان كانوا يقولوا انه الولد لازم يخاف حتى يتربى، اليوم صار معروف انه الطفل اللي بيتربى على الخوف عادة بيكبر يا مهزوز يا عدائي يا بيصير يخاف من هيك صوت النوتيفيكيشن بتجي على تليفونه بتعمل له توتر. وغلط كنا نعتبر انه الاعتذار ضعف وصححناها، الضعيف هو اللي بيغلط وبيكابر سنين لانه كبرياءه اضخم من الحقيقة. المشكلة إنه أوقات نحن ما منحب القديم لأنه ممتاز بس منحبه لأنه مألوف. المألوف بيعطيك شعور بالأمان حتى لو كان غلط، يعني مثل شخص بعده محتفظ بصوفة قديمة بالبيت، الصوفة تعبانة ظهرها موجوع مكسورة حتى الضيوف مش مرتاحين عليها، بس ممنوع حدا يقترح تغييرها لأنه إلها ذكريات. يا خي أوكي صورها وخلي الذكريات بالصورة وروح غيرها. الذكريات بتحتفظ فيها بالقلب مش ضروري تعمل لك ديسك وتزيزق كل ما حدا قعد عليها. كمان غلط كنا نفكر انه اي فكرة نجحت بالماضي لازم تعيش للأبد، صححناها. النجاح الحقيقي انك تعرف اي متى تطور الفكرة مش اي متى تحنطها. يعني الوعي مش انه تكسر كل شيء قديم، الوعي انه تسأل هالشي بعده بفيد، بعده بيناسب حياتي، بعده بخليني احسن. لانه اخطر كلمة ممكن توقف الانسان مطرحه هي خلص انا هيك ما حدا يحكي معي. لا يا حبيبي، الانسان الطبيعي بيتغير بيتعلم وبيصلح حاله والمجتمع اللي عايش فيه، وإلا مع الوقت رح تتحول من بشر عايشين العصر لقطع انتيكا. قطع انتيكا حلوين للفرجة بس ما حدا بقى بيعرف او بيعوز يستعملها.

0: شي صرتوا سامعين غرايب بعد في شي غريب رح سمعكم اياه، بس انه سافا بيقطع
1: مقال بيعمل فرق.
0: مقال أخذته من موقع الشرق تحت عنوان 70 فنانا يحولون مركزا مهجورا إلى مستشفى للمشاعر. وبيقول الخبر أو المقال، يعمل 70 فنانا على تحويل مبنى طبي قديم في لوس أنجلوس إلى مستشفى للمشاعر، يستكشف طيفا واسعا من المشاعر الإنسانية. استخدم الفنانون 80 مساحة في مركز سان فانسان الطبي السابق، حيث صمم كل فنان غرفة تعبر عن مشاعر مختلفة. وأطلقت المشروع القيمة الفنية يارا ساكس بدعم مالي للفنانين. 70 فنانا من مختلف المجالات الإبداعية يعملون على تحويل هذا المبنى للمشاعر، ويعمل الفنانون مع العناصر المعمارية القائمة مثل الممرات وغرف الفحص وغرف المرضى وغرف العمليات ومكاتب التمريض والمساحات الطبية، مستخدمين المبنى نفسه كلوحة فنية. كل فنان طلع له أوضة يحكي عن مشاعر معينة أو شعور معين. حصل كل فنان على غرفة في المستشفى صممها وفق رؤيته كي تحمل انطباعات تعبر عن الفرح، الحب، الخوف، الغضب، الأمل، الحزن، الامتنان، الصمود. يتابع المقال في مستشفى المشاعر في لوس أنجلوس يصبح لكل شعور وإحساس قسم خاص به. يجمع المشروع فنانين صاعدين وراسخين يعملون في مجالات متنوعة تشمل الفنون البصرية والتركيبات الفنية والهندسة المعمارية والتصميم وفن الشارع. يمكن فن الشارع الجرافيتي، ما هيك ولا لا؟ ويتابع المقال، أصبح كل جزء من المكان بما فيه الجدران والأسقف والأرضيات والأثاث عبارة عن بيئة تحمل مشاعر مختلفة وتفتح أبوابا على عوالم عاطفية غير متوقعة، حيث تقدم كل غرفة تفسيرا فريدا لمشاعر البشر. أنا عندي كتير تعليقات على المقال بس تركتهم للآخر. استخدم الفنانون التشكيليون 80 مساحة في أروقة المركز الذي تم إغلاقه، ومن المقرر تجديده ليصبح مركزا للصحة النفسية. ومطلقة المشروع تدير وكالة تدعى بيت الفن والأحلام. حصل كل فنان سواء كان معروفا أم لا على 4,000 دولار لمشروعه، وما يصل إلى 10,000 دولار لتغطية تكاليف المواد. وقالت ساكس، عادة ما يكون الهدف من زيارة المستشفى هو علاج الجسد، لكن هذه المرة يتمحور المعرض حول شفاء القلب، على أمل أن ينتقل الزوار بين الأعمال ويحققوا نوعا من التعبير والتنفيس. انتهى المقال الوارد بصحيفة الشرق أو بالموقع. يمكن هلا صراحة أنا لما قريت خبر مستشفى للمشاعر حسيت أنه اللبناني لازم يكون أول شخص بالعالم بياخد هنيك عندهم جناح، ومش حيلا VIP، مش مريض، لا بيعملوا عليه حالة دراسية كاملة. اللبناني قصة كبيرة، يعني تخيل برا العالم عم يعملوا مستشفى تيعالجوا المشاعر، نحن صرنا بحاجة لمستشفى لأنه المشاعر هي أصلا تعبت منه. تخيلت أنه شي واحد لبناني رايح يزور المستشفى ويبرم بين الغرف، تخيلوا معي، تخيلوا. أول أوضة القلق، بيطلع لبناني مستغرب وين الفن؟ هيدا أنا كل يوم على الساعة 2 بالليل لما بيصلني مساج وبقوم مفشول بدي أعرف شو فيه شو صاير. مشاعر الخوف، يا حبيب قلبي نحن شعب عايش انهيار اقتصادي، انفجار، حرب، انقطاع كهرباء، وبعدين مصرياتك مش قادر توصلن، انه بشو بعد كنت خوفونا. سوري، اذا في قسم للرعب بالمستشفى منفوت ومنعطي ملاحظات للإدارة ونقول لهم بتكون واقعية أكتر شباب. بقودة الغضب هون هيك، وأخيرا اللبناني بحس إنه في مطرح بيمثله ثقافيا، خصوصا إذا حطوا لك هيك مشهد واحد عم يقطع إشارة حمراء وبيفتح الشباك ويقول لك مش شايفنا، بيطرقك بهدلة وممكن يسبلك كمان. بس بقسم الأمل هون بصراحة برأيي إذا كان اللبناني عم يبرم في احتمال يبكي، أكيد مش لأنه تأثر بالفن، لأنه صار له زمان ما شاف الأمل معروض بشكل واضح. هلأ الفكرة عبقرية بصراحة، مستشفى بيعالج المشاعر بدل الجسد، لأنه كل العالم فهمين شغلة نحن بعدنا منعتبرها دلع. العالم فهم إنه الإنسان ممكن ما يكون عنده حرارة بس من جوا محروق، ممكن ما يكون عنده كسر بس قلبه مكسور، مش عم يضحك طبيعي بس صار له سنين ما حس بالأمان. بس نحن بلبنان إذا قلت تعبان نفسيا بيطلع لك حدا دغري بيقول لك روح اشتغل روح عن نفسك بتلتهي، كأنه الاكتئاب موظف يعني بيخاف من الإنتاجية. تخيلوا لو عملوا النسخة اللبنانية من مستشفى المشاعر، السال داتونت أو غرفة الانتظار لوحدها بتعمل لك انهيار عاطفي. يبقى واحد ناطر معاملة من 2019، واحد فات يدفع فاتورة بالدولة بيطلع معه PTSD اضطراب ما بعد الصدمة، واحد بس يسمع كلمة منصة إلكترونية بحس بده كزاناكس. بس أنا أكيد أنه منلاقي جناح خاص اسمه المواطن اللبناني المزمن، بحطوا لك شخص قاعد على الكنباية حامل قهوة فنجان القهوة عم بيقول ما بقى في شي بفجأني، بس قلبه عم يركض ماراثون. هلأ أكتر فكرة ضحكتني صراحة أنه كل فنان أخذ غرفة تعبر عن شعور، يعني نحنا إذا كلبنانية عطيونا غرفة ما فينا نعبر عن شعور واحد، أنه بنعمل open space. بدك أوضة للغضب من المصارف، أوضة للنوستالجيا، أوضة للقلق، أوضة للضحك الأسود، وأوضة كتير كتير كتير صغيرة للأمل، بس إنه بتحس بعده موجود، بس نحن مش فاهمين كيف بعده موجود الأمل عنا. معقولة لأنه عنا موهبة عجيبة، حتى نحن وتعبانين منضحك، حتى نحن ومقهورين مننكت، حتى نحن وخايفين بسيطة، مع أنه جوا مش بسيطة أبدا. وكل خبر بيذكرك بشغلة مهمة، إنه المشاعر منا طرف، منا رفاهية. الخوف بتعب لك جسمك، القلق بيكلك أعصابك، الكبت بيصير وجع حقيقي عن جد بتحس فيه بجسمك، والوحدة أوف من الوحدة. بس لأنه هيدي الأشياء ما بتبين بالأشعة وبالصور وبالفحوصات الدم، الناس بتتعامل معك كأنها مش موجودة. يمكن اليوم مع أنه الخبر غريب شوي، بس العالم عم يعملوا مستشفى للمشاعر لأنه فهموا أنه الإنسان منه مكانة، مش بس قلب وشريين وضغط دم، الإنسان كائن رح يتعب من جوا كمان. بس إذا برجع للبناني غالبا إذا راح وزار هالمعرض ما رح يحس حاله بمتحف فني، رح يحس أنه أخيرا في حدا فهم أنا بشو عم بمرق. إذا فعلا بدنا مستشفى للمشاعر بلبنان، مين بيتحمل كلفة العلاج؟ هو الضمان أصلا على الأمور الجسدية مش عم يعطيك، كيف على الأمور النفسية؟ ما أصلا مش معترف فيها، والدولة ووزارة الصحة ما حدا معترف أنه أنت ممكن تتعب نفسيا. يمكن هون لب المشكلة. بس هالحالة الجماعية يمكن صار بدها أمل مستورد.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية تمت بالتنسيق مع واشنطن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لضاحية بيروت الجنوبية قريبا. وعقب التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية تشهد المناطق المحيطة وخصوصا طريق صيدا القديمة ومن جاليري سمعان باتجاه شفرولي حركة سير كثيفة جدا. في جديد الميدانيات، استهدفت غارات في قضاء النبطي بلدات عدة منها عرب صليم، يحمر الشقيف، كفر تبنيت ومحيط زوطر الشرقية. في موقفها الأسبوعي أعلنت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع واشنطن. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في بعبدة استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الذي أبلغه دعم القوات اللبنانية لخياره في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. في أخبارنا الدولية، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده وحلفائها احتجزوا ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي خلال عطلة نهاية الأسبوع. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Weather Report طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم وبكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، أما الأربعاء فبترتفع الحرارة بشكل طفيف مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات، والخميس كمان في ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة السير اليوم 1 حزيران 2026 عقب التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية، تسجل حركة سير كثيفة جدا من جالوري سمعان باتجاه الشفرولي. وبحسب غرفة التحكم المروري تسجل حركة مرور كثيفة أيضا على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارانتينا، وحركة المرور كثيفة من جسر الكازينو باتجاه صربة وعلى الطريق البحرية بجوني، وكثيفة أيضا من أوتوستراد الضوية باتجاه أم تلياس وصولا إلى الدورة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
3: هاي خبره صار بدها غسلي وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أكتان 1,582,000، بنزين 98 أكتان 1,600,000، المازوت 1,197,000، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
5: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

بولي كلينيك. بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بولي كلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر مع

0: لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: بعد الغداء فنجان قهوة ولا كاسة شاي عادة يومية عند كتير منا، بس السؤال هل هي فعلا صحية ولا عم بتضرنا أكتر من ما بنعرف؟ خليني أخبركن علميا شو بصير بالجسم. أول شيء بعد الأكل مباشرة جسمنا بيكون بمرحلة امتصاص العناصر الغذائية، خاصة الحديد والزنك وبعض الفيتامينات. وهون المشكلة، القهوة والشاي فيهم مركبات بقللوا امتصاص الحديد تحديدا، وخصوصا اذا وجبتكم فيها حديد نباتي مثل العدس السبانخ او الحبوب. يعني ببساطة اذا شربت قهوتك دغري بعد الغداء ممكن تكون عم بتخفض استفادتك من الاكل بدون ما تنتبه. طيب شو الحل؟ هل نمنع القهوة او الشاي؟ اكيد لا، لانه اثنيناتهم لهم فوائد. القهوة بتحفز التركيز وبتحسن المزاج، والشاي فيها مضادات اكسدة، بس التوقيت هو كل شيء. أفضل وقت نطور ساعة مينيموم بعد الأكل، هيك بتعطي جسمك فرصة يمتص العناصر الغذائية وبنفس الوقت تستمتع بمشروبك بدون ضرر. وإذا عندك نقص حديد، تعب أو دوخة، هون الموضوع بصير أدق ويفضل تنتبه أكتر على التوقيت. خلاصة، مش غلط تشرب قهوة أو شاي، الغلط هو أمتى تشربهم. خلي قهوتك بعد الغداء بشوي وخلي جسمك تستفيد من أكلك 100%.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع في

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر. طاب يومكم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: جنودنا يعملون الآن في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل، وسيستمر ذلك حتى استكمال المهمة. سجلت غارة على الشهابي قضاء صور بصاروخين، وعلى مجد الزون وحداثة وأرنون شقيف، وعلى المرواني والعدوسي لبراك قضاء صيدا، وسقط قتيل وجريح باستهداف سيارة في بلدة زفتة. هذا وانطلقت رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان، فجرتها الصواريخ الاعتراضية في أجواء القطاع الشرقي. حزب الله أعلن قصفه بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية، كما أعلن تصديه أمس لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء البقاع بصاروخ أرض جو. توضيحا لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول إخلاء مراكز الأمن العام في صور، أوضحت المديرية العامة للأمن العام أن لديها مركزين في المدينة، واحد لتأمين الخدمات للمواطنين قرب السراي وآخر على المرفأ. وبعد غياب المواطنين عن المدينة وعدم الحاجة إلى المركز قرب السراي، تم نقل العناصر إلى مركز آخر مع الحفاظ على مركز المرفأ. توقفت الامتحانات في كلية العلوم الحدث الفرع الأول اعتبارا من الآن إلى مواعيد جديدة تحدد لاحقا. دوليا نددت الخارجية الكويتية بالهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على أراضيها، وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها. أخيرا هذان النداءان الإنسانيان: المريض ميشيل صليبي بحاجة إلى دم من فئة نيجاتيف في مستشفى ظهر الباشئ، للتبرع الاتصال على الرقم 03-444-325. والمريض نادر يوسف إسبر في مستشفى رزق الأشرفية بحاجة إلى دم من فئة أو بوزيتيف أو فئة بي بوزيتيف لعملية قلب مفتوح. كان هذا ختام الموجز، قدمناه لكم من لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي منعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعياً بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء. والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون 14 حتى نعرف شو عمر أثر معين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع أخصائية التغذية ريتا حكمي.
1: بعد الغداء فنجان قهوة ولا كاسة شاي عادة يومية عند كتير منا، بس السؤال هل هي فعلا صحية ولا عم بتضرنا أكثر من ما منعرف؟ خليني أخبركن علميا شو بيصير بالجسم. أول شيء بعد الأكل مباشرة جسمنا بيكون بمرحلة امتصاص العناصر الغذائية، خاصة الحديد والزنك وبعض الفيتامينات. وهون المشكلة، القهوة والشاي فيهم مركبات بقللوا امتصاص الحديد تحديدا، وخصوصا اذا وجبتكم فيها حديد نباتي مثل العدس السبانخ او الحبوب. يعني ببساطة اذا شربت قهوتك دغري بعد الغداء ممكن تكون عم بتخفض استفادتك من الاكل بدون ما تنتبه. طيب شو الحل؟ هل نمنع القهوة او الشاي؟ اكيد لا، لانه اثنيناتهم لهم فوائد. القهوة بتحفز التركيز وبتحسن المزاج، والشاي فيها مضادات اكسدة، بس التوقيت هو كل شيء. أفضل وقت انطور ساعة مينيموم بعد الأكل، هيك بتعطي جسمك فرصة يمتص العناصر الغذائية وبنفس الوقت تستمتع بمشروبك بدون ضرر. وإذا عندك نقص حديد، تعب أو دوخة، هون الموضوع بصير أدق ويفضل تنتبه أكتر على التوقيت. خلاصة، مش غلط تشرب قهوة أو شاي، الغلط هو أنت تشربهم. خلي قهوتك بعد الغداء بشوي وخلي جسمك تستفيد من أكلك 100%.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر

0: حوار حر
1: في حوار حر مع كارلا أهوجي. أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها؟ مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصبان.
0: حوار حر الواحدة من بعد الظهر. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر. إليكم موجزا لأهم الأخبار. أشار موقع صحيفة معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن قادة حزب الله يعملون من مقرات في الضاحية الجنوبية وفي البقاع، ويخطط لاستهداف مقرات القيادة وغرف الاتصالات والتحكم. وكشف الموقع أن مخازن أسلحة الحزب والشقق التي تخزن فيها صواريخ من الضاحية من أهداف الجيش الإسرائيلي. في الميدانيات، استهدفت غارتان بلدتي المجادل وجوية، وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة العدوسية، وسجلت 3 غارات على بلدة كفرحونة في قضاء جزين، وأغار الطيران الإسرائيلي على الحوش في صور، وسجلت غارة على مدخل العقبي في قضاء صيدة، وقصفت المدفعية خربة سلم. فيما تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف أمس قائد منطقة صور في حزب الله أبو علي حمزة. وسط هذه الأجواء، أعلنت بلدية كيفون في قضاء علي أن اتصالا ورد إلى أحد المنازل، وهو منزل شهاب عواضة في بلدة كيفون وتحديدا في منطقة الحرش، يطلب إخلاء المبنى تمهيدا لاستهدافه. وبعد التحقق والمتابعة تبين أن الرقم الذي تم التواصل منه يعود لإسرائيل، وطلبت البلدية إخلاء المنزل المهدد مع المنازل المجاورة والمحيطة به مباشرة لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي. رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار كما قال. شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلطات اللبنانية. في عين التين، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدفاع ميشيل منسة. أخيرا، نداء إنساني. المريضة نورة أبو راشد في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى دم من فئة A بوزيتيف. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 1,582,000، بنزين 98 أكتان 1,600,000، المازوت 1,197,000، والغاز 1,391,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
1: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر عبر إذاعة لبنان الحر، معي أنا صابين يوسف. وبحب أذكر كمان كل يلي عم يسمعونا أنه صار فيكم تتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب، قناة لبنان الحر. بين جحيم النيران التي عادت تلتهم الضاحية الجنوبية والمساعي الدبلوماسية التي تقودها الدولة لتجنيب بيروت الكأس المرة، يقف لبنان اليوم على فهوة بركان، وفي وقت تنهمر فيه الصواريخ والمسيرات باتجاه الداخل الإسرائيلي، يطرح اللبنانيون السؤال الأقصى: هل يسعى حزب الله لتوسيع رقعة الحرب وإفشال المفاوضات، أم أن الهدف هو إظهار الدولة بمظهر العاجز والمكبل؟ في المقابل تبدو الساحة الميدانية في الجنوب أمام توغل إسرائيلي واسع النطاق لا تشبه نتائجه موازين القوى التي تحاول صواريخ الحزب فرضها. فماذا يريد الإسرائيلي تحديدا من هذه الأرض المحروقة؟ ضيف اليوم الصحافي توني بولس، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: يعني على وقع الأحداث اليوم وعينا لقينا البلد قايم قاعد بعد تحذير نتنياهو المباشر للضاحية الجنوبية، شو صار تحديدا اليوم الصبح؟
2: يعني من الواضح انه الاسرائيلي كان حاطط خطة على المستوى العسكري بتقول انه ضرورة التقدم لحتى اسرائيل تقدر تحمي حدودها، وخاصة انه حزب الله عم بيستعمل تقنيات عسكرية جديدة. انطلاقا من هون صار في مصادقة على المستوى السياسي، اعلن عنه رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع اسرائيل كاتس، وكان واضح انه استهداف مجموعة كبيرة من الاهداف مبدئيا بالضاحية الجنوبية لبيروت.
1: بس هيدا الاهداف عم يحكي عن شقق وخنادق فيها سلاح، بعد في سلاح بالضاحية؟
2: يعني حزب الله ما ترك مطرح، صار له 40 سنة عمل بنية تحتية كتير كبيرة. اللي شفناه بالجنوب انه قديش عمق هالبنية التحتية وقديش مستخدم المباني المبنية والسكنية اللي تكون هي ترسانات عسكرية، وتبين انه حزب الله لا يحمي الشيعة انما يحتمي بالشيعة. لذلك شفنا عامل هالانفاق وين ما داخلها، كلها من البيوت، من مدارس، من سوبر ماركت. يعني في شيء كوارث عم تفضح. يعني اللي صار هلأ هذا منه بس فضيحة إنسانية كبيرة بسجل حزب الله الإجرامي. اللي بيفرجيكي انه كيف عامل تركيبته الأمنية تحت ياخد المدنيين دروع بشرية لإله بالجنوب، فالأمر نفسه بالضاحية الجنوبية. فلذلك ايه طبعا يعني بكل أسف قيادات حزب الله معظمهم اللي تم اغتيالهم كانوا بالبيوت وبشقق بالضاحية الجنوبية. فما بنعرف إذا الأهداف اللي بتستهدف هلأ هي شقق أو مواقع أمنية أو عسكرية أو أنفاق.
1: بس يعني الدولة سعيت يعني قد ما فيها لتجنب الضربات عن بيروت والضاحية. الحزب ما عم يتهدى، يعني كل شوية عم نسمع برشقات صاروخية جديدة عم تنطلق نحو إسرائيل. كيف اليوم رح نقدر أنه نوصل لتجنيب بيروت الكبرى؟ لأنه بس نحكي بيروت مش بس الضاحية.
2: تمام، خليني أقول لك أنا اللي برأيي اللي استجد أو اللي عم نشهده هلأ هو ردة فعل على فشل المفاوضات العسكرية اللي صارت بأمريكا. من الواضح كان في مسارين، مسار سياسي كان ناجح متقدم كتير منيح،
1: فشل بالأمن،
2: والدليل انه كل التقارير كانت انه في تقدم واصرار من الجانب اللبناني. اما على المستوى العسكري يبدو انه ما في اي نية لمواكبة المسار السياسي. هذا بيعكس واحدة من اثنين: اما انفصام بشخصية الدولة اللبنانية بين سياسي وعسكري، وهو موجود باللبنان، قرارات الحكومة لا تطبق، وبالتالي بالنسبة يعني هذا احنا بنشوف انفصام او عجز بدك المجتمع الدولي بتشوفها بس لك المجتمع الدولي بيشوف هذا الموضوع ازدواجية وبيعتبر وكأنه في بين هلالين خلينا نسميها نفاق سياسي، انه انتم بدكم من المفاوضات تاخدوا منا إضاعة وقت، مماطلة اللي بدكم إياه، ولكن وقت نقلكم طوع على الأرض نفسه ما بدكم. هذا اللي بتعكسه. فلذلك من أنه ما وصلت لمطرح المفاوضات العسكرية على مدى 9 ساعات شفنا النتيجة اليوم.
1: الدولة طلبت وقف إطلاق نار. قديش صعب أنك يقدر الإسرائيلي يوافق على وقف إطلاق نار؟ ما هو عامل اجتياح وضرباته بالفترة السابقة كانت جدا قاسية وفي تصاعد بالوتيرة كتير كبير. أنه قديش صعب عليهم أنهم يقبلوا بوقف إطلاق نار؟
2: أول شيء وقف إطلاق نار دون استراتيجية واضحة شو له أهمية؟ يعني اليوم ليش نحن كلبنانيين مش لازم كنا نبحث عن وقف إطلاق نار فقط، نحن لازم كنا نبحث عن استعادة السيادة في الجنوب، لأنه اللي عم بتسبب على مدى 40-50 سنة بالمأساة الدائمة هي أنه الجنوب ليس جزء من لبنان، ساعة جزء من السلطة الفلسطينية، ساعة جزء من عبد الناصر، ساعة تابع الاتحاد السوفيتي، ساعة تابع لإيران إلى آخره أو لسوريا أو غيرها، فولا مرة كان تابع للدولة. فإذا أنا اللي بدي إياه حتى حل مستدام أنه يكون تابع لمرة وحيدة للدولة اللبنانية. فلذلك أنا ما بدي وقف إطلاق النار نكون عم بأسس لحرب ونرجع من جديد على الدوامة ذاتها. طيب ما بال24 حصلنا على وقف إطلاق النار، وهي الوقف إطلاق النار خلينا نرجع ما هو اللي نحن عم نعيشه اليوم منا صدفة، ما كان كله مكتوب بال24 وقت وصلنا وقف إطلاق النار بحينا كله كان مكتوب شو مطلوب من الدولة اللبنانية وعلى شو شو وافقت الدولة. طيب أنت وافقت على اتفاقية معينة ما نفذتها، فلذلك أنت رجعت عم تعيش هالصراع من جديد. لا حزب الله التزم ولا الدولة التزمت. فعمليا بيجي المجتمع الدولي بيقول لك طب ليش نحن ما نعمل وقف إطلاق نار ويرجعوا يكسبوا علينا سنة وسنتين وما بعرف قد ايه ونرجع من جديد. بالنسبة لإسرائيل أنا عم جرب شوف المنظور شو اللي بدها إياه إسرائيل. عم بتقول إسرائيل من جانبها إنه نحن أول شيء صرنا الجبهة اللبنانية بتختلف عنا أربع جبهات مع دول حوالينا. نحن ما عنا مطامع بأي دولة، وبالدليل انسحبت من سيناء وقت خلصت الحرب وردت لهم سيناء وعملت اتفاقية سلام. نفس الشيء من العقبة بالأردن. فهالنموذجين بفرجي انه هيدا في الزاعة إسرائيل الكبرى منا موجودة.
1: السفير الإسرائيلي بواشنطن صرح من يومين ثلاثة انه نحن ما عنا مطامع.
2: وبعدين انا عبلك مش بس تصريحات، انا عبلك عن الوقائع. إسرائيل نفسها انسحبت من لبنان كذا مرة، اخرها بال24 انسحبت من لبنان وبقيت بخمس نقاط على اساس بدها تنسحب منهم بس مقابل عملوا شيء، ما عملنا اي شيء. فلذلك اليوم عم تقول اسرائيل طيب اذا انتم يا دولة لبنانية ما بدكم تعملوا شيء نحن ما نوسع نطاق السيطرة ونحن ما نشيل سلاح حزب الله بايدنا وما نعمل منطقة عزلة، لانه اذا هلا انسحبنا ودولة ضعيفة يمكن اذا كنا ضربنا حزب الله وانهيناه يمكن بيجي فصيل ما بعرف شو هو اخوان مسلمين تنقول او ما بعرف شو بيجي بيقعد بجنوب نرجع التكرار الماضي مجددا. فنحن ما عم نستفيد من اخطاء الماضي لذلك عم بصير هذا الواقع.
1: بس كان في تصريح للرئيس بري قال اعطوني وقف اطلاق نار وانا بكفل الحزب انه يوقف اطلاق الصواريخ.
2: هيدا هيدا استسلام اللحظات الاخيره بالوقت الضايع وبالوقت الخلص خلصت التشانس اللي قاطت لإلك. نبيه بري استسلم هو شخصيا واستسلم معه حزب الله ونقل رسالة استسلام لحزب الله. وأعطيك معلومات، رئيس نبيه بري عمل اتصالات عديدة مع كذا دولة إقليمية عم بيقول أنا أتعهد بوقف إطلاق النار. عم بيقولوا كلهم ستروتار بأي معنى؟ أول شيء طيب صرنا كل هالوقت عم نجربنا هلأ لفقته. تاني شيء بعد ما سقطت قلعة شقيف فهم حزب الله أنه مش قادر يعمل شيء عسكريا وصار بدي استسلم. تاني شيء مقابل الاستسلام شو عم بيقول لهم حزب الله؟ أنه أنا ما بسلم سلاحي، بستسلم بس ما بسلم سلاحي. يعني معناتها هون الخبز أنه أنا سلاحي للداخل اللبناني انه هذا السلاح انا خلص بتعهد وبنهي حد مع اسرائيل ولكن شو بدك بهالسلاح؟ معناتها انت عم بتحضر من بعد اسرائيل مثل ما عم بيقولوا ابواكو نحن ناطرينكم بس تخلص الحرب ونحن نفرجيكم بس تخلص الحرب وبيطلع بيهدد الحكومه اللبنانيه كل يوم بده يسقطها. هذا هو ترجمة
1: حتى السلاح. عم بيدعي لدعوات للنزول إلى الشارع. ايه. كان في تحرك بوجه الحكومة
2: يعني حلو يعني بفرجيك كيف الزمن بيدور. هذا حزب الله اللي كان يحشد الملايين وينزل ويهد ويقد شفنا بعضه شرازم كانوا موجودين بالشارع ما لغير مؤثرين.
1: ليه برأيك ما تمت تلبية دعوة حزب الله للنزول والاستنكار؟
2: يعني عم نحكي نحن عن بيئة صارت مرهقة مهجرة نازحة. سرديات حزب الله سقطت، مين بعد بصدقها غير الحمقى والمستفيدين من هذا السردية اللي سقطت. وصار واضح انه طيب بس يطلع نعيم قاسم ومتناقض بهالشكل يطلع يقول هالحكومة هي حكومة اسرائيلية عم شبهها يعني كأن الكابينت الاسرائيلي. طيب حبيبي عندك وزيرين فيها، قبل ما تسقطها اصحاب الوزيرين اللي فيها، فصحتها بحق لك تبلش تعترض عليها. ثاني شيء انت نفسك يا نعيم قاسم وحزبك عاطين هالثقه الحكومه نفسها مرتين الثقه، وموافقين على بيان الوزاره وموافقين على قراراتها، شو عم تطلع تخبرنا؟ يعني انت عم بتكذب على ناسك، يعني الناس كمان يعني ما فينا ناخذهم هالقد غشم، الناس بتفكر وبتعرف وبتقدر وبتقارن، فلذلك مش هتلبيه، ما رح تلبي،
1: رح تنتفض برأيك، رح يكون في عنا انتفاضة ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله بعد كل هيدا التعب.
2: لك شغلتين، أنا برأيي البيئة الشيعية ضايعة حاليا، طالع من صدمة كتير كبيرة مسيطر عليها من قبل حزب الله. انتبه، حزب الله سيطر عليها بعدة قطب، إيديولوجيا يعني رباه مدارس تعليم إلى آخره بحقد على الآخرين، بمصالح خلقها لكتير ناس مرتبطة فيه، بلس حمل حماية للخارجين على القانون، وبالتالي هالعناصر الثلاثة متمسكة بحزب الله، لأنه الخارجين على القانون وعددهم كبير بعمل تهريب ومخدرات وبدك، بيعتبروا أنه زراح حزب الله شو بنعمل نحن، بنصير بالحبس، فمتمسكين بحزب الله اللي عملوا شبكة مصالح حزب الله متمسكين فيه لما مصالحهم تتضرر، والإيديولوجيين نفس الشيء. ولكن في شريحة بلشت توعى تقول يا عم لا أخذنا على خيار انتحار، ما لازم نكمل معه. فعمليا أنا برأيي هوديك رح يضلوا متمسكين لحزب الله، في وعي بلش ينمى، ولكن إنقاذ الطائفة الشيعية يجب أن يكون على من داخلها. إذا ما خلقت نواة جديدة وشخص جديد يطلع يقلب الطاولة ويقول في خيار ثالث واضح، برأيي
1: بس كيف بدها تخلق هيدا النواة؟ امبارح شفنا بيانات للنبطية ولا مدينة سور وغيرها دغري سارعوا لتهديد هيدول الناس.
2: إذا أكيد بده يهددوا، يعني إذا الناس ما بتنطفي بتوقف على إجريها وتحمل التهديد وتحمل كل الضغوطات، ما هيدي هالسياسة. نحن في لبنان في كفاح ونضال، وحضرتك عالمية وزملائنا قديش تعرضوا لتهديد ولو عينوا لضغوطات. طيب هذا منا إجا قال خلص أنا راح أقعد بالبيت أو بدي أترك وسافر، ما هذا نضال مستمر. يعني يا في قناعة وفي قيم نحن متشبسين فيها، يا لا خلص إذا هي عملية تجارية أوكي، وقت بتغير البزنس بتغير الموقف بتغير كل شيء. لا، ما في كمان نضال يجب أن يخاض من الداخل. في أصوات ممتازة بالطائفة الشيعية ومتحررة وعندها رؤية تقدمية وإصلاحية للبلد، ولكن بدها شغل أكتر وجرأة أكتر ومواجهة هذه الصعوبات اللي موجودة. ما بدنا بس نكون نحن عم نبحث على هالوسطية
1: مقابل هالصواريخ يلي عم تنطلق من جنوب لبنان، عم نشهد على توغل كتير كبير، واللي شفناه مبارح بسقوط قلعة شقيف بعد 26 سنة يعني كان مشهد بزعل، وكتار من اللبنانية هيك حسوا بحسرة انه بعد كل شي صار وبعد الانسحاب الاسرائيلي وغيره رجعه واحتلوا بكل سهولة، قدروا يفوتوا ويوصلوا لهيدا القلعة يلي هي كمان إلها دلالة عسكرية كتير مهمة. يعني عشو بعد مراهن قدام كل هيدا حزب الله؟
2: حزب الله كل هالمعارك اللي عم يخوضها هو عارف انه صار متضح له اكثر واكثر انه ما بيقدر يجاريها عسكريا، ولكن عم يبذل انه معارك عم مثله قتلى صار رايح تقريبا بين وقف اطلاق النار ب 11 نيسان لليوم شي 1000 مقاتل. هو رهانه انه خلي لو دفعت اسمان اسمان اسمان الا ما تركب بين امريكا وايران، وإذا ركبت بين أمريكا وإيران نحن دحشين حالنا بشي شقفة من البنود الموجودة،
1: كمان عم يلعب لعب الوقت اليوم
2: منحسن ظروفنا عم يلعب لعب الوقت، وبين لك بكرة الإسرائيلي بيتعب وساعة في انتخابات بإسرائيل وعم بيراهن انتخابات نصفية بأمريكا، ميت رهان ورهان. تعرف هذا يعني الخلص اللي فاشل واللي سقط بامتحانه بيبقى عم بيراهن على 100 ألف شغلة إنه تصير متغيرات اللحظة الأخيرة. هي أوهام هيئة، النتيجة واضحة، حزب الله سقط بامتحانه العسكري، سقط سردياته، انكشف أكتر قديش هو جزء من حرس الثور الإيراني، ما بقى في غطي حاله، كلمة مقاومة صارت مبهطة كتير عليه، سقط ما في يحملها بقى، أنت منك مقاومة، أنت تبين في فرع من الحرس الثوري الإيراني، بكل تحركاتهم حاملين أعلام إيران، أعلام مشتبه وصور خمينة، بدك خلاص وضحت الصورة، من يقود حزب الله اليوم مين؟ من قادة عندك 150 بالقليلة ضابط ومستشار من الحرس الثوري الإيراني هن دايرين الأعمال العسكرية بالبلد، ومع حزب الله في مقاتلين من العراق ومن سوريا ومن اليمن، وبعد في ما بعرف وين في مرتزق بالعالم مزقوه وجابوه على جنوب لبنان. يعني حسب بعض المعلومات المتداولة مش معروف قديه عدد القتلى يلي مش معروف من إني موجودين، إما مدفونين مؤقتا أو إنه محطوطين بمستشفيات أو شيء مش معروفين. فهيدي كمان فضيحة. كيف فوتوا هالمقاتلين على البلد؟ هون فضيحة
1: مزدوجة بموضوع الجوازات السفر، بموضوع حزب الله،
2: وبموضوع الدولة. بموضوع الدولة يعني أنا من الأشخاص يعني متمسكين بعد بفكرة الدولة اللي بعدها موجودة، بقول لو ضعيفة ما لازم نرجمها ونهدمها ونقول هاي مؤسسات بدنا نحافظ عليها بحد الأدنى، بس كمان لازم نسألها ولازم كمان نضوي على الغلط فيها تتصلح نفسها قدر الإمكان. ما بقى مسموح إنه يفوت مقاتلين هم ما فاتوا إما بالمطار إما من المرفأ، مش مرفأ
1: أو من سوريا
2: ما بده يجي، مش ينطوا من الأرض أو يغطوا من السماء يعني.
1: بس بيقولوا لهم سنين موجودين بلبنان يعني مش هيك فجأة، بس
2: سنين والدولة بعد مش عارفة فيهم. وصلت جوازات السفر هلأ بعد ما بنبرم
1: التحقيق
2: كتب شو التحيات يعني، وحطنا وقفنا ثلاثة بقصة 50 باسبور.
1: عم نحكي
2: بنسبة كتير، ما في شيء يعني واضح، ما في ملف بلبنان ببلش وبيخلص كل التحقيقات. طب هذا كله سوا عم بيضعف الثقة بالدولة اللبنانية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي. يعني ما بقى حدا عم بيوثق فيها الدولة. طب بس تجي تقول بدنا وقف اطلاق النار لانه نحن خلال هالوقف اطلاق النار نعمل 1-2-3، مين عم بصدقهم؟
1: بس الدولة اليوم محشورة بمحل كمان، يعني موقف منه هين انه يكون في عندك حدا عم بيهدد الداخل عند كل فرصة انه اذا بتقربوا علينا او على سلاحنا على كرامتنا على شرفنا نحن رح ننقض عليكم بالداخل، وبنفس الوقت عندك الاسرائيلي من تاني مال والضغوطات الدولية. شو قادر اليوم يعمل ان كان رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا كل يلي موجودين بهيدي الحكومة؟
2: لا انا نظرية انهم شو فيهم يعملوا انا ضده، لانه اذا انت ما فيك تعمل في عندك ورقة اسمها استقالة، انت موجود بموقع
1: مستقال
2: عام
1: مستقال واجه غيره نفس التهديد عم بيواجه
2: بغض نظر انت موجود بهذا الموقع العام تتواجه التهديدات اللي بتجيك من وين ما كان. انت جيت يعني عم بحكي عن رئيس جمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء، اي موظف اساسي بهالدولة اللبنانية له موقعه، اذا مش قادر يعمل شغله مثل ما لازم ليش بده يكون موجود؟ يعني مش الشعب اللبناني بده يدفع ثمن رفاهيتك انت بهالموقع وانت مبسوط بهذا الموقع واخده للبي ار واخده لحتى تعمل اسم لحالك وغيره. اما تقوم بهذا الموقع لتعمل شغلك مثل ما لازم، لانه الدستور بيعطيك صلاحيات، المؤسسات انت فيك تحركها، القضاء مين بحكي انت بتحركه،
1: انت هون الأمن. بدك ارض، بدك أرض. جيش، بدك موجود. عسكر، بدك هيدا
2: كله موجود.
1: موجود بس في خطر الانقسام،
2: كله موجود وقادر يعمل شغله. قصة الانقسام خلينا نرجع على ما نحن بصير في تجارب بالماضي تنستفيد منها. امتى انقسم الجيش؟ وقت اللي ما شغلناه، والجيش وقت ما دخلنا بالشغله اللي لازم يعمله ويحمي الناس ويصد اي مواجهة وانقلاب من الداخل. عمل صار اللي صار. لبنان امتى صار تابع لايران لسوريا؟ وقت اللي عملوا جماعة 6 شباط الانقلاب على الدولة اللبنانية، بوقتها الجيش ما تحرك ومش جزء معهم. هون شو صار؟ صار لبنان تابع لسوريا. وقبل وقت الجيش ما تحرك صار في حرب اهلية بال 2008، وقت الجيش ما تحرك سيطروا على البلد وحولوه لايران. فبعدين عمليا تجارب
1: هلا كمان اذا تحرك في عندك قسم كبير من الطائفة الشيعية موجودين بالجيش، كيف بدهم يقفوا بوش ابناء الطائفة؟
2: وقت اللي ما بيتحرك بينقسم حكما، هاي تجربة. ولكن هلا احنا عم نقدر اذا تحرك بينقسم او ينقسم. فاذا خلينا نشوف التجربة اللي حكما فيها منقسم الجيش،
1: ما فيك تخاطر
2: وتجرب. لا ما احنا عدم ادخال الجيش بشغله ويعمل واجباته ويطبق قرارات الحكومة، هيدي المخاطرة الاكبر. ثاني شيء وقت بده ينقسم الجيش ويكون في ولاءات تابعة لحزب الله وغيره ينقسم، هودي العناصر بكون الجيش عم ينظف حاله. يعني وقت بكون في عناصر اذا كانت موجودة فعلا هاي العقلية ضمن مؤسسة الجيش، ناس بياخدوا اوامرهم من حزب خارج المؤسسة، ليش هو بيضلهم؟ يلا الله معهم، بتكون فرصة ممتازة تينكشفوا ويتعروا هؤلاء، وحتى يصير هذا الجيش جيش الحكومة اللبنانية له مرجعية واحدة اسمه الدولة اللبنانية وبياخذ الأوامر منها.
1: بس هل فيها مخاطرة؟
2: لا ما فيها مخاطرة، بالعكس عم بقلك بجعل المخاطرة بقاء الجيش بالحالة اللي هو فيها ما بيعمل شغله. تاني شغلة قصة الجيش بينقسم أنا مني مقتنع فيها لسبب. في الماضي انقسم الجيش لانه كان فيه وليد جملاط ونبيه بري عاملين الحركه الوطنيه، عندهم نفوذ عربي وعم بيجيهم مال من الحركه منظمه الطائفه الفلسطينيه ومن ليبيا من القذافي ومن العراق ومن وين ما بدك عم بيجيهم اموال. طيب وعندهم نفوذ وعندهم حافظ اسد حدهم، فلذلك بوقتها كان انقسام الجيش يعني اللي عم ينقسم عم بيروح على كانه دوله تانية، كان في حكومتين وكان في اللي بدك اياه. اليوم وين بده يروحوا؟ إذا فلوا عناصر من الجيش، يعني إذا نقول ضابط أو عميد أو البادي كيف فل، وين بروح بيخدم
1: بيخدم
2: بكتيبة الرضوان مع حزب الله يلي هو حزب سقط عسكريا وواضح بالمسار التدحرج اللي رايح عليه، ما في إمكانية. فعمليا حتى واقعية الانقسام منا موجودة مثل ما كانت متوفرة بالماضي.
1: مسار التدحرج تبع حزب الله إلى أين؟ يعني وين رح يوصل؟ رح يكون في تسليم لسلاح؟ هلأ تلقائيا صعبة يمكن أنه هن يقتنعوا بهذا الموضوع. كيف رح يتم نزع هيدا السلاح؟ يعني الكل رافض اللواء اللي رح يتشكل بالاشتراك مع جيش أمريكاني وتنسيق مع جيش الإسرائيلي، حتى يعني اللواء تحديدا هيدا اللي بيتشكل لا يواجه أو لا ينزع هيدا السلاح، في معارضة كبيرة عليه وفي تخوف منه.
2: بالك شيء، الجيش يفترض ما يستشار برأي السياسي، يعني مش مستشير رأي الجيش إذا بتعمل الخطوة أو ما بتعملها. الجيش ينفذ أوامر الحكومة. للأسف عم بيصير في استشارات للجيش بهذا الموضوع، وفي فكرة إنه نحنا بيقولوا لنا خبرين عنه من جماعة البعث وقت كانوا محتلين لبنان لهلا عقيدة الجيش. شو هي عقيدة الجيش؟ يعني مربينه عقيدة معينة، العداء لإسرائيل، الضمنية العداء لأمريكا والغرب وإلى آخره. يعني كأنه جيش بيشبه أنظمة الماضي.
1: ما هي عدو إسرائيل اليوم بالنسبة لك، رح تحتل أرضك.
2: ما مش عدو إذا بدك بالنسبة للحكومة فيها تكون عدو، بس ما فيها تكون عدو بالنسبة للجيش. لأي معنى؟ الجيش ما عنده عقيدة، ولا جيش بالعالم ما عنده عقيدة. جيش هو جيش الحكومة، وقت الدولة اللبنانية بتقول له هذا الجيش الآخر اللي بوجهك هو عدوك، قاتله بتقاتله. وقت بقول لك بتتغير المعطيات، هذا الجيش لم يعد عدو وتغيرت المعطيات، ما بتقاتله. فإذا أنت ما بتنطلق إنه في جيش في عقيدة، في إشي بيسوى عملها وإشي ما بيسوى عملها، بغض النظر السياسي كيف بتروح وشو بتقول الحكومة وشو بتتغير متغيرات. هذا النقطة اللي عم نحكي عنها. فإذا فكرة عقيدة الجيش هي يفترض تكون عقيدة وفق الدستور، مش وفق ايديولوجيات. الجيش مش لازم يكون مأدلج ولا مطرح مطارح. انا اللي عم لاحظه انه في شيء من هالايديولوجيا موجودة، وهذا خطأ كتير كبير.
1: لك سنين عم تطلع حتى بين الحكومة الوزارة كان في جيش شعب مقاومة اصلا، يعني
2: هداك قرار سياسي. خليني اقول قرار سياسي، قرار بوقتها كان تغطية حزب الله، لم يعد موجود. اليوم شايل هالغطاء، بنسمع مثلا قائد الجيش باجتماعات بيعطيك اراء بالسياسه طب هيدا مش لازم يكون. ما في شيء اسمه عقيده الجيش، يعني هيدا اللي عم نقوله. واليوم انت كقائد جيش بفهم انت يمكن منك مقتنع بالمهمه اللي طلبتها منك حكومتك، اللي بتعمله انت مش بتغير القرار، انك بتستقيل. هذا تلقائيا بصير، وهذا بكل دول العالم موجود،
1: بس هون بلبنان ما بتصير.
2: فكرة الاستقالة يعني كنا عم نحكي قبل شوي كيف ما نعمل الدولة. طب ما نعمل دولة بده يكون فكرة الاستقالة واردة وموجودة، انه انا كلفت بمهمة انا ما بدي اياها، ماني مقتنع فيها او ماني قدها او ما في، ما بعرف كل هالمطب، بستقيل بترك المجال لفرصة حدا تاني. اذا ارتكب شيء حدا في محاسبة، وانت اذا ارتكبت شيء وانت مرتكب مسؤول بدك تستقيل. طب هيك تبنى الدول، يعني
1: هو هيك تبنى.
2: هذا الشيء طبيعي.
1: وفد راح المفاوضات 6-6 مكرر، يعني
2: ايه بعدنا عم نزق الملي كله.
1: انه شو متوقع يصير؟ توني برأيك عطيوا الضوء الاخضر الامريكي لضرب الضاحية، ترامب فلت ايد نتنياهو عن لبنان.
2: برأيي اسرائيل انتزعت الضوء الاخضر من نتنياهو يلي كان ما بده كتير من ترامب. يلي كان عنده عم بميل لصورة تانية وصفقة على مستوى المنطقة. بس يبدو هذه الصفقة حاليا مش ماشية مثل ما بده. فبالتالي الإسرائيلي استفاد من عدم التسوية اللي يعني لا مشيت مع إيران مثل ما بده، ولا مشيت مع الخليج، لأنه كان شوط مشترط أيضا أنه تفضلوا طبعوا مع إسرائيل هلأ حتى نقدر نعمل واحدة.
1: إيه اللي ما رح يمضي اتفاقية أبراهام بدنا نعاقبه ورح يتحمل المسؤولية وغيره،
2: أنه كان حامل بطيها كتير بير بدي يعملها خلال أيام، ما بتزبط خلال أيام بوقتها. فلذلك الإسرائيلي إجا هون انتهى زي الفرصة وفد أنه أنا خيم بآخر النهار. ومين الحلو؟ عندك حزب الله على الأد جاي لإسرائيل، تمام، يعني بده زريعة الإسرائيلي. إيه ما قال له في عندي الطيارات هودي اللي بيطيروا مع الحبلة هودي شيء عظيم يعني. وتاني شيء في عنده،
1: بس عملوا قلق للإسرائيلي بمحل.
2: الإسرائيلي كمان دخمهم بسط فيها، يعني بإجتوا على ده الرواية. يعني لو ما هاي شو المبرر حتى
1: يعني كمان. برأيك استفاد من هيدا الخبرية الإسرائيلي لا يزيد شراسة؟
2: يعني نعيم قاسم ما بقدر أدره إذا هو هالقد فهلوي بالسياسة أو هو متواطئ معه بشمغتين آخر، لأنه بيطلع كل خطاب بيطلع بيطرقه يعني بيجي على قد غب الطلب عايزه الإسرائيلي بالضبط، وبيطلع آخر شيء بتهمونا أنا وياك
1: كلنا أنا
2: عملاء وصهاينة وبديك
1: إيه. يعني ما رح يقدر يردع اليوم نتنياهو عن تحقيق الضربات بالضاحية.
2: لا القرار الإسرائيلي اتخذ رح يضربوا الضاحية، واضح كمان المسار البري، المسار البري عم يتقدم بشكل كبير. أنا بتقديري عم برجع
1: بس بعد الدولة محيّدة ضمن
2: عم برجع تشوف الشريط الحدود القديم يلي كان واصل لجزين. هن هلأ تخوم جزين، يعني من بعد شقيف في عندك المنطقة جبل الريحان اللي صارت معروفة انه هي قاعدة عسكرية كتير كبيرة لحزب الله، بتبلش منك فرحونة لجبل الريحان، جبل اتحينه من تحت الارض مباشرة يعني فيه. وبالتالي انت اذا مش ايف وكفة بتجيك فرحونة وفات على جزين سكر طوق هيدي المنطقة. واضافة لهيك بين جزين وبين شقيف سيطر تلال استراتيجية تشرف على البقاع وبتشرف على الساحل الجنوبي، يعني طلقت المنطقة كلها سوا تماما كما كان الواقع قبل الألفين. استند حتى إذا بتشوف الكرة وحجم التمدد الإسرائيلي اليوم أكثر من شريط الحدود اللي كان بوقتها. يبدو واضح أنه الإسرائيلي أخذ قرار هو سينزع السلاح بمنطقة لهلا
1: الإسرائيلي رح ينزع سلاح حزب
2: الله لهلا المبين من جنوب الليطاني، يعني من الغزية بعد الغزية يعني أو حدود صيدا لا الحدود الإسرائيلية، لا منطقة جزين، لا البقاع على جبل الشيخ، البقاع الغربي جزين يعني يمكن صيدا مستثنات والجنوب كله سوا. الإسرائيلي هو رح يفوت يسبعها بالسلاح، وعم بيجي يقول طيب يا جيش لبناني وكنا بجنوب الليطاني
1: انه يفوت الجيش اللبناني،
2: لا بس قبل ما يطالب هون شو المطلوب؟ هو طالب قال له للجيش اللبناني سابقا عبر الميكانيزم انه المداخل الانفاق كلها موجوده بالبيوت. تفضل الجيش اللبناني انت عم تنتشر بجنوب، فوت على البيوت ونبشهم تنشوف شو
1: جربوا. فاتوا الجيش اللبناني
2: ما فاتوا الجيش اللبناني ورفضوا واعتبروا مساله سياديه الى اخره. هلا هذا نقاش اخر. اليوم الإسرائيلي عم بياخذ هذا الامر كزريعه تيجي يقول البيوت المدنيين هي ليست بيوت للمدنيين، هي مداخل انفاق او مداخل لسراديب تحت الارض او مخازن اسلحه. وهذا تحت هذا الامر يعني جرف الكرة الحدوديه،
1: صار في جرف كبير.
2: وعم بيجي يقول انا بدي اكمل هالمهمه للداخل. من الواضح انه الجيش المقدر انجز جنوب الليطاني من بعد مهمه اولى عمل الاسرائيلي ما رح يقدر يشيل القاعدة العسكرية الكبيرة موجودة بكفرحونة أو بجبل الريحان وصولا لسجد وشقيف وهالمنطقة فوق النبطية. فهيدي خط دفاعي أساسي بيعتبره حزب الله كان بوقتها، فلا بداية السقوط تبعه. وهذا برأيي اللي خلى نبيه بري يطلع يقول استسلمنا، لأنه شايف عسكرية بس سقط هالمنطقة تأكدي بس تصل هالمنطقة خلصت.
1: هو سقط جنوب يعتبر
2: مش بس جنوب، سقط حزب الله على مساحة لبنان. ليه؟ لأنه شو عنده بعد بيروت هو مقر للقيادة ومقرات معينة يمكن عنده إياها للأمن أكثر ما هي يعني فرق الاغتيالات.
1: عندك لبقاء
2: الشباب الموجودة هونيك بالديرة من الضاحية. خطوط الدفاع الهجومية كلها موجودة من جزين ونزول. بالبقاع موجودين ربما الصواريخ البالستية يلي انخفض عددها بشكل كتير كبير. فلذلك الإسرائيلي بيعتبر أنه بمجرد ما سيطرت على هالمنطقة تقريبا ضيط على 70-80% من حضور حزب الله. لذلك عم بيرجع يفوت هذه الفوطة ويسيطر عليها.
1: وبعدين لوين يعني؟
2: هلأ بعدين هون أوكي هذا كتير مهم. What's next؟ next من بعد ما يسيطر الإسرائيلي يلي هو إذا بعدنا عم نحكي بمنطقة جنوب، طيب إذا الإسرائيلي غير رأيه وصار بيروت يعني عم غير معادلة بالسياسة كلها.
1: كثير عم تنحكى هيدي أنه ممكن إسرائيلي يوصل على بيروت بس أنه
2: لالك ليش؟
1: ليه؟
2: لأنه إسرائيلي حاطت لجنوب الليطاني تقديرات صحافة إسرائيلية بتقول أنه حاطين كانوا 400 قتيل إسرائيلي. هن فعليا سقط لهم لليوم وتخطوا جنوب الليطاني 21 يعني مثل تماما كأنك أنت رح تشتري شقة حقها $1,000,000 جبتيها $50,000 يعني بيعتبر انه اوكي في يجيب بعد في يروح بعد. لذلك هون يمكن بالتفكير الاسرائيلي اوكي طالما حققت هودي كلهم سوا بهالقد
1: شو استعراض قوه يعني؟
2: لا مش استعراض قوه، بقول لك انت اليوم بقول لك اذا بوسع بيروت اللي بيوسع بيروت بغير المعادله يعني بغير السياسه كلها سوا. هلا تقول انا خلينا نقول ما في بيروت بالموضوع، عم نقول نحن خلصت الحرب بالواقع بجنوب، سيطر على المواقع الاساسيه لحزب الله. شو بيمسك الاسرائيلي؟ عنده ورقه الارض يعني بيقول لك الارض مقابل السلام، وقف استهداف حزب الله في الداخل مقابل نزع السلاح. يعني حرية الحركة اللي بيملكها الإسرائيلي مش هتخلص، هيدي موجودة من هلا لمية سنة إذا بقى الواقع مثل ما هو. بيقولك أنا بس تنزعوا سلاح بوقف أنا الضربات الجوية بالداخل، ووقت بنعمل سلام منقلكم هذا جنوب مبروك عليكم خدوا، مثل ما عملنا مع مصر، مثل ما عملنا مع الأردن، ومثل ما كنا طرحين على الأسد. بس لكن هناك في إشكالية أخرى، يعني موضوع السوري شوي أصعب موضوع اللبناني.
1: طيب السلام رح توصل بهيدي المفاوضات للسلام مش أكتر من هيك، لأنه في حديث عن تطبيع وتعامل وتعاون اقتصادي وكتير من الأمور، بس أنه بكير كتير أنه ينحكى بهيك مشاريع.
2: لا أبدا مش بكير، هلأ لازم يحكى فيها الأمور.
1: السلام منه كافي بمحل معين؟
2: لا مش نحنا ما شوش مصلحتنا وين. مصلحتنا أبعد بكتير من السلام، مصلحتنا بتطبيع كامل.
1: انت شو مصلحتك اليوم من تعاون اقتصادي وتبادل تجاري وسياحة وغيره؟
2: أول شيء خلينا ناخذها بالشكل. دولة جي دي بي تبع إسرائيل 700-750 مليار دولار، نحن 22 مليار دولار، هيدي حجم الاقتصاد. أنا إلي مصلحة فوت بنخرط بهذا المشروع الاقتصادي. ثالث شيء في تريو مثلث ذهبي للاقتصاد اسمه إسرائيل لبنان قبرص. هذا المثلث إلا مصلحة نكون ننخرط فيه، نكون جزء منه، لأنه بسهلنا استخراج النفط والغاز من البحر. يعني نمرق عبر الكونسورتيوم اللي موجود والأنابيب النفط الموجودة والمصافي وإلى آخره.
1: إذا شفنا شيء منه.
2: طب إذا شفنا شيء معطى بدنا سلام. ليش عم بقولك أنا مستعجل على السلام والتطبيع؟
1: مصمين ومخلصين
2: إلنا مصلحة بهالموضوع. مصمين جماعة السلطة اللي عنا، يعني منيح اللي ما قدر طلعون. يعني كان هلا مثلا رئيسنا ببري اسم الله كان صارته زادت، وليد باك كان صار أغنى، وفلان وفليتان كانوا الشباب. يعني فلذلك الحمد لله انه ما طلعت بوقتها، ان شاء الله تطلع يعني لايامنا وايام اولادنا بتكون افضل ما تكون بجيوبهم للفاسدين والحرامين. ايه نكون عمل اسسنا للجيل الجاي انه يطلع له ثروه ويعيش ببلد طبيعي. فعمليا اقتصاديا الا مصلحه كتير كبيره. انفتاح لبنان صار جزيره، ما قلنا مصلحه كتير مهمه نبني افضل علاقات مع جيراننا سواء مع سوريا او حتى مع اسرائيل. هذا هو المنطق بيقول حتى نقدر نعمل مشاريع استراتيجية ما نضل ضمن الحجم محدود، لأنه آخر شيء دولنا بالمنطقة كلنا سوا دول صغيرة.
1: بس في طائفة اليوم تأذت كتير، يعني ما رح تقدر تستوعب أنه تشوف الإسرائيل عم بكذر هون بلبنان.
2: هود المؤدلجين مش هن اللي بدوا يقرروا مصير اللبنانيين،
1: حتى الغير
2: هود المؤدلجين واليساريين والغوغائيين والإسلاميين المتطرفين. هود حكموا البلد، أخذونا على خيارات وشفنا كنا عم نتفرج. نحن قاعد تفرجنا على الإيراني عم بينغل هون والحرس الصوري رايح وجاي، وفرجنا كتير منيح على نظام شبيحة الأسد شو عملوا بالبلد، وكنا قاعدين على جنب واضطرينا نقعد على جنب لفترة طويلة.
1: قلن هلا يقعدوا على جنب.
2: إجا الوقت تتغير المعادلة، لأنه المغامرة اللي أخذوا عليها، إذا بدي يجي أقول طائفة مجروحة والشيعة متضايقين، مع أنه مش أنا باخداش كمصطلح شيعي، باخدها أنه جزء من اللبنانيين، مش نحن السبب. بالنتيجة خياراتهم هي اللي وصلت لهون. هن اللي أخذوا طائفتهم ومجتمعهم للدمار اللي أخذوا عليه، لأنه هن عم بيخوضوا معارك الآخرين على أرضنا وبناسنا، فهن بيتحملوا السبب. بالعكس الشيعة لازم ينتفضوا ويحاسبون لقادتهم يلي وصلون لهذا الخيار الفاشل.
1: صعبة يعني إذا مراهنين على هذا الموضوع، لأنه أصوات المعارضة للحزب ضمن الطائفة عم تتعرض.
2: لابد ما يصير في وعي
1: منهم بعض الزملاء. يعني
2: لخبري انت قبل بنهار ما يسقط بشار الاسد، اذا بتعمل استطلاع رأي بالشارع السوري بيقلك بعده 90% مع بشار الاسد. تاني يوم وقت اللي سقط صاروا كلهم 90% ضد بشار الاسد. الناس بيضل عندها رهبة لتشوف انه خلصوا. يعني كمان حزب الله كل الانظمة الشمولية والديكتاتورية والتوتيلاتورية نفس المنطق بتضل مرهبة الناس ومخوفتهم والناس خايفة منهم، فلذلك ما رح تعبر عن رأيها الا لا يتأكدوا انه حزب الله يدسوه هيك انه مات. يتأكدوا ما بقى في نفس.
1: لأن حتى عندك الدولة يعني في اجهزة وقضاء وغيره بعدهم لهلا بيعملوا حساب بخافوا من محلات
2: هون. برجع لك الدولة العميقة يلي هي مش بس حزب الله، هون كمان نفصل القصة. في حزب الله وشركائه اي كومباني اللي هي فريق الثنائي، يعني رئيس نبيه بري وجمهوره، يعني وليد جملاط، سليمان فرنجي واكس واجرك من الشخصيات العظيمة يلي موجودة هول. طب صار في دولة حقيقية شو بيشتغلوا بعدين؟ كيف بيعملوا زعمة؟ هن عاملين زعمة على يعني توزيع الخدمات تبع الدولة باسمهم هن، يعني شراء ولاءات باسم الدولة، وبالتالي حتقدر يعمل هالشيء. شوف كل واحد لقى طايفته بعين للمدراء العامين والموظفين وإلى آخره، وكل واحد معارض لهم تسقط عنه صفة المواطنة، يعني لا عنده لا حقوق مدنية وسياسية ولا اجتماعية ولا شيء. خلاص مش صار هو لأنه معارض لهذا الزعيم، وما شو يعمل حارس بواب شي مطرح. لك قديش الديكتاتورية، فإذا مش بس حزب الله ديكتاتوري كمان شوفي هوليك. فهودي اللي عم لك هون عم يمنعوا الدولة تقوم بشغلة أخطر ما يمكن. أنا بحطهم حتى أخطر من حزب الله. ليه؟ لأنه أنت عندك وجهتين نظر بالبلد، في وجهة نظر المعارضة والقوى المعارضة اللي صار لسنوات شو بدها؟ بدها بناء دولة حقيقية وحاطوا عامله مشروع وكله واضح، ما فيش لازم مش عنه. حزب الله أيضا واضح بده دولة خمينية، واضح بهالموضوع ما انه مخبيه مش خايف،
1: خطين ما بيلتقوا،
2: ما بيلتقوا ابدا طبيعي، وبنت عم بتحاربيهم وهن عم بحاربوكي، ولكن مين اللي مانع الحسم المعركه؟ هن هود الرماديين اللي بالنص، الانتهازيين المنافقين يلي بده يستفيدوا ويعيشوا على ضعف الدوله، وساعه بيفزوا عند هون بياخذوا منهم مصلحه، وساعه بيجوا عند هون بياخذوا مصلحه، عايشين هيك. فهون اسوأ من حزب الله إذا بدي أخذهم كسوق وكدور سلبي عم يلعبوه. فالقضاء وتفكيك العقوبات، لأنه أمريكا وصلت لقناعة أنه لا يمكن أن ينهار حزب الله قبل أن تنهار المنظومة اللي حامية حزب الله وليتو مولو يلي هني هود اللي عم نحكي عنه.
1: رح بيكون بعد في عقوبات رح بتطال أسامي وشخصيات كبيرة؟
2: أنا بتقديري في أكتر من 100 شخصية موجودة على لائحة العقوبات، وهيدي الميت شخصية وأكثر موجودة مش لأنه والله فيها انتقام سياسي. أمريكا عم تشغل مؤسسات، عم تتصرف بلبنان كأنها ضابطة عدلية، ممتاز إلا مصلحة بالموضوع، ولكن بدنا الضابطة العدلية بلبنان تاخد هالمعلومات اللي بتعطيها إياها أمريكا وتتصرف وتأقلها وتحطها على التحقيق. يعني الأسامي اللي بيندرجوا على العقوبات الأمريكية
1: هي ظروف كمان ما عم تساعد،
2: تعتبروه يعني أخبار بالنيابة العامة، وتفضلوا فرجونا إذا كان بريء هذا الشخص.
1: هن الإخبارات معهم وقت فيهم لناس وناس وناس
2: وناس.
1: بدي أحكي سريعا توني بعد معنا 4 دقائق عن إيران وأمريكا، شو رح بيصير بنهاية المطاف؟ يعني ترامب مستعجل على جميع الأصعدة وبيطلع لك بمشاريع بدها حلم الله يعني تتنفس بمحلات، هلأ مستعجل بده يخلص قبل المونديال لأنه عنده قسم منه بأمريكا، شو رح بيصير؟ رح يمضي هيك اتفاقية سريعة، أو هي رح تكون مرحلة لبعد المونديال ليرجع يفوت بجولة تانية بإيران؟
2: برأيي ترامب بيلعب دور شغلة كتير ذكية بالنسبة له، علق الكل بالمنطقة، خلى الكل واقفين على اعصابهم، كل هذا اجوا نص
1: وقف الكره الارضيه
2: كل دول الخليج والمنطقه كلها واقفين على اجوا نص اليوم. ليه؟ لانه مش عارفين حالهم، تضرروا اقتصاديا وتضرروا بالقصة، وحط الكل قدام مسؤوليه، وحتى لو اجى مسك هذا الاتفاق حطه كمان تهديد لدول اقليميه انه اذا انتم ما بتمشوا بخارطه معينه انا ممكن بعمل صفقه مع ايران، والايرانيين براغماتيين كمان بيرجعوا ببيعوا وبيشتروا. فلذلك هو تقريبا رعب الكل، حط الكل على باصطفاف مرصوص معين، والكل صار بده حل مع ترامب، يعني خلى كلهم بتوسطوا مع ترامب. اللي عمله هو اول شيء جمت موضوع المونديال مثل ما حكيتي، اكيد يعني بالمبدا مش ناوي يروح على جوله جديده قبل ما تخلص المونديال، لذلك وقت حكى عن الاتفاق حكى عنه اتفاق 160 يوم يعني عم نحكي له وشهر تموز شهر
1: 15 تموز اخر يوم،
2: يعني تقدر نقول بقى بيرجع بيكون خلص نص منه للاتفاق. تاني شيء ربط الموضوع الحل الايراني بحل اقليمي شامل بالمنطقه، فلذلك هو عم بجرب يقول بدي احسم الموضوع. وكان في معلومات بصحف اسرائيليه بتحدث عن امكانيه انه يجي ترامب يزور اسرائيل بسبتمبر، يعني وكأنه إذا ضبطت الطبخة مزبوط معه لترامب
1: مثل ما هو حاسب
2: بيقدر ياخد دول الخليج على تطبيع كامل مع إسرائيل، وبيعمل حل لإيران، وبيعمل ترتيبات بينهي الحرب فيها من إسرائيل.
1: ما في شك هو يعني كمان عنده قبل الانتخابات النصفية كل هول بده يحققهم، يعني بده يقدر يعمل شيء إنجاز.
2: وطلع منحكي إذا هذا القرار ما هذا الموضوع بده يكون بأيلول، معناتها عنا 3-4 أشهر، فثلاث أربعة أشهر بده يكون صار في حسم عسكري في لبنان بالنسبة لإسرائيل، أو توقيع اتفاق سلام. يعني عنا
1: خلال الفترة
2: أنت مهلك محدودة، يا إما الإسرائيلي بده يجي يقول أنا بعمل حسم عسكري وعمهلكم بدكم سلام، نحن إلا مصلحة بالسلام مش إسرائيل انتبه، يا إما بيكون يعني بعد حسم عسكري والحل مرتبط بالحل العربي مثل ما البعض بده بلبنان. ف فهذا اللي بيكون ب
1: يعني ما في صيفية.
2: لا صيفية واضح إنه ما في، إنه أكيد ما في صيفية.
1: في تصعيد.
2: وهون كمان خليني أقول لك في خطورة كتير كبيرة. كمان بعض القوى يلي هي قريبة من جو اللي نفكر فيه، ولكن عم بيسيء تقديرها للفهم الموضوع، انه ربط لبنان بالحل الاقليمي والعربي. نحن منا ضد العرب،
1: فصلنا
2: ولا
1: قصدك على الخليج
2: ولا شيء، ولكن نحن خلينا نفكر بشغلة. نحن مش عم نقول نحن طلعنا من الجو العربي ورحنا غير مطر ابدا، بس نحن نفصل بين القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية. القضية اللبنانية تحتاج إلى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حصرا، وهذا شأن خاص بين لبنان وإسرائيل، وإمكانية التوصل للسلام بين لبنان وإسرائيل هذا حق لبناني بامتياز، لو نحن اللي عم ناكل خبيط وكل الدول المنطقة بتفرج علينا، ما احنا عم بيعطينا شيء يعني
1: ولا رح يعطونا
2: ولا نتأمل بشيء. الموضوع العربي نحن اوكي، نحن مع القضية الفلسطينية بانطلاقة من الزاوية العربية مش أكثر ولا أقل. وقت اللي بتوصلوا لها ان شاء الله بعد 100 سنة وصلوا لها ما عندناش مشكلة، احنا بنمشي وراكم فيها، بس انتجوا تربطونا نحنا بمئة سنة لترجع ونرجع جولات جديدة من الحرب وناكل نحنا الخبيط اللي عن نيابة عن الكل، لا ما بقى خلص. يعني 69 اتفاقية القاهرة سقطت، نحنا ما بدنا بقى نضلنا صيحة ولازم نصير دولة، ومنعتذر من لهم لأشقائنا العرب وحلفائنا وأصدقائنا اللي بدنا أفضل علاقات معهم بهيدي النقطة، هيدي خصوصية لبنانية نحن بدنا نجرب نحلها، دعمونا تنحلها، ما حدا يفركش لنا إياها.
1: دفعنا ثمن كبير. الصحافي توني بولس شكرا كتير لك، وإن شاء الله يعني تقطع خير، هيدا دايما التمني تبعنا
2: يعني. إن شاء الله
1: إن شاء الله. مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ملتقانا معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
0: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: لبنان الحر.
1: كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي نعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعيا بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء، والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون 14 حتى نعرف شو عمر أثر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

الثانية إلا الربع جولة صغيرة من لبنان الحر. نتنياهو بضوء أخضر أمريكي سنقصف الضاحية، فعاد النزوح والهلع. كاتس: إذا لم يكن هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت. معاريف الأسلحة والشقق التي تخزن فيها صواريخ من الأهداف، والجيش ينتظر المصادقة. إيران: وقف النار في لبنان جزء من أي اتفاق وملتزمون بالدفاع عنه. عائلة في الليعة تنجو بأعجوبة، العدوسي في المرمى، الغارات كثيفة على نبطي سور صيدا، وأنذار في كيفون علي. رييشي في بعبدة مفدا من جعجع لدعم خيار عون في المفاوضات المباشرة. بعد تقارير الاستقالة، الغموض يحيط بوضع رئيس إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف النار.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. سقطت الخطوط الحمراء وبضوء أخضر أمريكي فتحها نتنياهو على جبهة لبنان بكاملها، وأعلن الاستعداد وجيشه لقصف الضاحية مخازن أسلحة وشققا وأهدافا بالعشرات، وأعطى هو ووزير دفاعه التعليمات بالمهاجمة في بيروت، مؤكدا مرة جديدة أنه يعمل لأمن سكان الشمال كما فعل لسكان الجنوب، وكأنه يستحضر المشهد الغزاوي لإسقاطه على حزب الله وبالتالي على رؤوس اللبنانيين بسبب الحزب المحظور. في هذا الوقت الجرف على أشده، غارات وقصفا لا يهدأ إن على نبطي أو على صيدا وصور وجسين.
2: إذن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية، مشيرا في بيان مشترك مع وزير دفاعه إلى أن القرار جاء عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدن إسرائيل ومواطنيها. وقال نتنياهو: جنودنا يعملون الآن في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل، وسيستمر ذلك حتى استكمال المهمة، ولن نسمح لحزب الله بمهاجمة مدننا ومواطنينا، وتبقى مقره في الضاحية منطقة محظورة. وتابع: عازمون على استعادة الأمن لسكان الشمال كما فعلنا مع سكان الجنوب، ونواصل تكثيف عملياتنا في جنوب لبنان.
1: أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: إذا لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت. أضاف: وجهنا الجيش إلى مهاجمة أهداف إرهابية في الضاحية، مشيرا إلى أن إسرائيل في مرحلة أمنية منقطعة النظير وتتعامل مع تهديدات معقدة في جبهات قريبة وبعيدة. ولفت إلى أن تل أبيب تحول منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية خالية من السلاح والمسلحين.
2: وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية تمت بالتنسيق مع واشنطن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء بضاحية بيروت الجنوبية قريبا.
1: موقع صحيفة معاريف أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن قادة حزب الله يعملون من مقرات في الضاحية الجنوبية وفي البقاع، ويهدف إلى استهداف مقرات القيادة وغرف الاتصالات والتحكم. وأشارت إلى أن مخازن أسلحة الحزب والشقق التي تخزن فيها صواريخ في الضاحية من أهداف الجيش الإسرائيلي. كما نقلت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش سينفذ ضربات على أهداف في الضاحية بمجرد المصادقة عليها.
2: وعقب التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية شهدت المناطق المحيطة وخصوصا طريق صيدا القديمة ومن جاليري سمعان باتجاه الشفرولي حركة سير كثيفة جدا، كما على أوتوستراد الصياد في اتجاه الحزبي.
1: وفي شريط الميدانيات اليوم استهدفت غارات بلدات عدة في قضاء النبطي، منها عرب صليم ويحمر الشقيف وكفر تبنيت وعبة ومحيط زوطر الشرقية. كما سجلت غارات على ميفدون وحروف وشكين وأطراف طول، إضافة إلى غارة على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب أدت إلى قتيل سوري. وطولت الغارات أيضا النبطي الفوقة وزراري ومجد الزون وحديثة والمروانية وأرنون الشقيف، وسجلت غارة بصاروخين على الشهابي قضاء صور ما أدى إلى سقوط قتيل وجرح شخصين.
2: وفي وقت أغار الطيران الحربي مرتين على العدوسي قضاء صيدا وعلى مدخل بلدة العاقبية، استهدفت غارتان بلدات المجادل وجوية والحوش والبرج الشمالي في صور، فيما أغارت المسيرات لثلاث مرات على بلدة كفرحونة جزين ومرتين على بلدة مليخ.
1: إلى ذلك استهدف قصف مدفعي بلدات الطويري وصريفة وأطراف شحور، وسقط قتيلان باستهداف سيارتهما في بريقع.
2: وسط هذه الأجواء وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات حمين الفوقة، بن عفول، عرب صليم، رومين، غزة، أركي وجبع.
1: أما فجرا فسقط صاروخ في أحد الحقول الزراعية الملاصقة لمنزل في بلدة الأليعة، وتسبب بأضرار

0: والأشجار المثمرة، إضافة إلى أضرار لحقت بالمزروعات والأرض المحيطة بموقع الانفجار.
1: إلى ذلك أعلنت بلدية كيفون قضاء علي أن اتصالا ورد إلى أحد المنازل، وهو منزل شهاب عواضة في البلدة وتحديدا في منطقة الحرش، يطلب إخلاء المبنى تمهيدا لاستهدافه. وبعد التحقق والمتابعة تبين أن الرقم الذي تم التواصل منه يعود لإسرائيل، فطلبت البلدية إخلاء المنزل المهدد مع المنازل المجاورة والمحيطة به مباشرة لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي.
0: في المقابل أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مدينة طبرية، وانطلقت رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان فجرتها الصواريخ الاعتراضية في أجواء القطاع الشرقي. وأفيد عن استهداف قاعدة ميرون في الجليل الأعلى بالتزامن مع أطلاق صواريخ على محيط طبرية، واعترض الجيش الإسرائيلي مسيرة بعد انطلاق صفارات الإنذار في مرجليوت.
1: وتحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف أمس قائد منطقة صور في حزب الله وهو أبو علي حمزة، كما أعلن مقتل 3 من عناصر الحزب أطلقوا مسيرات، إضافة إلى العثور على قذائف كانت جاهزة للإطلاق.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 في معارك في جنوب لبنان عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها الحزب بحسب يدعوت أحرنوت، وبذلك يرتفع عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين إلى 26 والمصابين إلى 1180 منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع آذار الماضي.
1: في معلومات خاصة للبنان الحر، وبعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء بلدة العدوسية، قرر أبناؤها البقاء في بيوتهم حفاظا على البلدة وخشية أن يتمركز حزب الله فيها. وبحسب المعلومات فقد أطلق شبان من الحزب 5 صواريخ مساء أمس من أطراف البلدة، ما تسبب باستهدافها اليوم، علما أن العدوسية وهي إحدى قرى قضاء صيدا تضم غالبية ساحقة من المسيحيين. وأبناء العدوسية نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتبوا عليها: بين الخراب صلواتنا، وبين الظلام صمودنا، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
0: في موقفها الأسبوعي أعلنت الخارجية الإيرانية أن وقف أطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع واشنطن. أضافت: ملتزمون باتخاذ أي إجراء ممكن للدفاع عن لبنان.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رأى أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار كما قال.
0: في المواقف أيضا شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلطات اللبنانية.
1: وبسبب تداعيات الحرب على لبنان توقفت الامتحانات في كلية العلوم الجامعة اللبنانية الحدث الفرع الأول اعتبارا من اليوم إلى مواعيد جديدة تحدد لاحقا. كما أرجأت الجامعة اللبنانية امتحاناتها في فرعي الحدث وصيدا إلى الأسبوع المقبل مع استمرارها في باقي الفروع.
0: ولكن ماذا عن المدارس؟ التفاصيل مع عبد متى.
2: حالة من الرعب يعيشها أهالي الضاحية الجنوبية، لا سيما أولياء الطلبة والكادر التعليمي في مدارسها، بعد القرار الذي صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان بأن التعليمات أعطيت للجيش بقصف الضاحية الجنوبية، مما دفع بعدد من المدارس الطلب من الأهالي التوجه لاصطحاب أولادهم حسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي. مصادر في وزارة التربية أكدت للبنان الحر أن المدارس الرسمية في الضاحية فلا بقرار من وزيرة التربية والتعليم عبر الأونلاين. نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي تحدث للبنان الحر فأكد أن أكثرية المدارس لم تفتح أبوابها التزاما بالقرار الذي صدر عن اتحاد بلديات الضاحية، لافتا إلى أننا نعيش حالة ذعر، والكوادر التعليمية التي كانت تدرس عبر الأونلاين غادرت، ونعمل على إخراج أولادنا من المنطقة حفاظا على سلامتهم.
3: باستثناء الإدارات اللي كانت فاتحة ببعض المدارس، من مدارسنا كنا نحن كإدارة موجودين اليوم بمنطقة المريجي، بس للأسف اللي صار بعض إنذار اللي وجهه فاضطرينا نكون عم نفل نحن والكادر التعليمي اللي كانوا موجودين بالمدرسة.

0: هذا وعلمت لبنان الحرة أن اتحاد المدارس الكاثوليكية سيعقد غدا اجتماع للتداول في الأوضاع المستجدة، لا سيما وأن هناك مدارس كاثوليكية على أطراف الضاحية، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب. عبد متى، لبنان الحر.
1: في بعبدة دعم قوتي، نشاط القصر مع مرسال كرم العيلي.
2: موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، زار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي قصر بعبدة، حيث أبلغ رئيس الجمهورية جوزيف عون دعم القوات لخياره في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. وملف التفاوض ناقشه رئيس الجمهورية أيضا مع النائب أديب عبد المسيح، الذي أكد بدوره على دعم المسار التفاوضي باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي شأن آخر، استقبل رئيس عون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون، وأكد له أن القطاع الخاص اللبناني شكل على الدوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأدى دورا محوريا في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في أصعب المراحل التي مر بها لبنان. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
3: في عين التيني، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدفاع ميشيل منسا.
1: رئيس الحكومة نواف سلام ترأس الاجتماع الوزاري الدوري وأحاط الموجودين حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض للجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وتناول الاجتماع دراسة مختلف جوانب ملف النزوح، ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة. وأعلن أنه سيصدر غدا تقريرا شاملا عن الأشهر الماضية الثلاثة الماضية لجهة الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح، كما سيوجه يوم الجمعة نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي استكمالا للنداء الأول بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للنازحين مع تراجع الإمكانات المتوافرة حاليا. كذلك عرض وزير الدفاع التطورات العسكرية.
3: بري يضمن وقف النار والتصعيد يمتد إلى بيروت. ريشار حرفوش.
4: مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يضمن التزام حزب الله وقفا كاملا وفوريا لإطلاق النار، طرح تساؤلا قائلا: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للقرى والمنازل؟ وحول توقيت موقف بري وخلفياته، وما إذا كان قادرا فعلا على إلزام حزب الله بهذا التوجه، أم أن الأمر يبقى في إطار الموقف السياسي؟ كان للكاتب السياسي أحمد عياش هذا التعليق عبر لبنان الحر.
5: هذا التوقيت لم يأتي عبثا، إنما ارتبط بتحركات هي سببها التغييرات الجارية في الميدان. نحن نتحدث عن تطور غير مسبوق منذ العام 2000، عودة إسرائيل للإمساك بهذا المكان الاستراتيجي قلعة الشقيف، والتمدد واستمرار الحرب وتصاعدها. هذا التوقيت جاي بسبب هذه التطورات التي وضعت الجميع بما فيهم الثنائي بما فيهم رئيس بري في الزاوية إذا صح التعبير. إذا نحن أمام توقيت أغلب الظن أن رئيس بري وبالتشاور مع حزب الله كان لابد من أنه اختراق هذا الواقع وهذا الجمود بهذا التصريح الذي أطلقه، وأنه وضع نفسه في موضع الوسيط في سياق مواجهة هذه التطورات التي تتزامن وتتوازى مع المفاوضات الجارية على كل المستويات. أخذ شيئا من حزب الله حتى ذهب الرئيس بري في إطلاق هذا التصريح. علينا أخذ بالاعتبار كيف ستتطور الأمور. القضية المفتاح لكل هذه الأحداث في لبنان هو نزع سلاح حزب الله، ليس القضية وقف إطلاق النار والتزام حزب الله، وهو أمر على كل حال مهم وهو أمر مطروح.
4: وفي ظل التصعيد المستمر جنوبا، تتوسع رقعة التوتر مع تنفيذ عمليات ستستهدف بيروت وضاحيتها الجنوبية.
1: سقوط قلعة الشقيف سقوط لقلعة صمود الحزب. شرب المخلوف.
6: تجمع تقديرات عسكرية إسرائيلية على أن السيطرة على قلعة شقيف في جنوب لبنان تحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز البعد الرمزي، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يتيح الإشراف على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني. العميد المتقاعد جوني خلف وفي حديث للبنان الحر رأى أن معركة قلعة شقيف من أهم المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1982 وانسحب منها في عام 2000.
7: من 2000 لل 2026 كانت هذه القلعة هي حصن للمقاومين وحصن منيع لدى حزب الله. يعني كان كل الهدف تبعه بكل قراءاته السياسية والعسكرية كان يذكرها هذه القلعة، يعتبرها هي قلعة صمود وقلعة حصن للمقاومين. لذلك اليوم القلعة يلي ارتفاعها أكثر من 700 متر تقريبا تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وخاصة الجليل الأعلى وشمال إسرائيل، ومنعتبرها نحن هيدي نقطة مراقبة استثنائية لكل هالمنطقة المحيطة فيها. وكمان أكثر تاني شغلة هي بتطل مباشر على نهر الليطاني ووادي سلوقي ومحاور كل الحركة بين النبطية ومرج عيون والقطاع الشرقي من جنوب. لذلك مشان هيك منعتبرها هي نقطة انذار ومراقبة متقدمة لأي تحرك عسكري وشل أي تحرك عسكري محيط هذه المناطق.
6: إذن خسارة الموقع تحمل دلالات معنوية وعسكرية بالنسبة إلى حزب الله، فيما يرى مراقبون أن معركة شقيف تعكس الأهمية الاستراتيجية التي ما زالت تحتفظ بها القلعة بعد عقود طويلة من الصراع في جنوب لبنان.
3: معوض بوصعب أصبح مكشوفا والنواب السنة تعرضوا لغش في قانون العفو. هنادي سمرة.
8: تصاعد الخلاف على قانون العفو العام وما رافقه من سجلات واتهامات أدت إلى تطيير الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لإقراره في اللحظات الأخيرة. وفي هذا الإطار رد النائب ميشيل معوض على نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بصفتها عراب الاقتراح والذي ترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللقاءات الجانبية على هامشها. وقال معوض بوصعب أصبح مكشوفا وهو يمارس دوره لصالح منظومة الميليشيا والمافيا على حساب الدولة اللبنانية، معتبرا أن النواب السنة تعرضوا لعملية غش.
9: صارت القضية قضية هوس، تم أقول قضية هلوسة بمشال معوض. ليزبو صعب الغرقان بتناقضاته، المعد عم بيعرف شو عم بيعمل، عم نحكي طبعا بقانون العفو، فقدان أعصابه، ما بقى عنده شيء إلا مشال معوض. ومشان هيك هذا القانون اللي تقدم اللي هو عمليا هو قانون الرئيس نبيه بري اللي اسمه صعب اللي بصراحة غشوا مجموعة من النواب السنة واللي نحن تعطينا تحت سقفه. يعني بينطبق بهذا الموضوع القول أنه نحن قبلنا بالمصيبة والمصيبة ما بقى تقبل فينا.
8: معوض أكد أن قانون العفو ليس هو الخيار الأسلم لرفع الظلم عن المظلومين من كل الفئات، بل نفضة في المحكمة العسكرية وتسريع المحاكمات وتطبيق القوانين والأهم تطبيق العدالة. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: أوقفت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في قوى الأمن الداخلي سوريا مواليد 2000 في مشاريع القاع كان يهرب مع آخرين كمية كبيرة من المخدرات إلى سوريا عبر طرقات غير شرعية. وبعد تبادل إطلاق النار بين الدورية والمهربين ضبط فان للركاب والدراجة آلية، إضافة إلى 1,172,000 حبة كبتاجون موضبة في أكياس من النايلون كتبت عليها عبارة صنع في ألمانيا، وحددت هوية السائق وسطر بلاغ بحث وتحر في حقه والعمل جار لتوقيفه.
3: الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
10: يتزايد الغموض حول وضع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بعد تقارير تحدثت عن تقديمه استقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وتراجع صلاحيات الرئاسة، في وقت خرج به بتصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار. وكان موقع إيران إنترناشنال أعلن أن بيزيشكيان تقدم برسالة استقالة إلى مكتب المرشد مجتبى خامنئي، لكن مكتب الرئيس سارع إلى نفي تلك التقارير. واليوم اتهم اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار المترنح بعد قصف أمريكي لأحد موانئها، ما استدعى ضربات إيرانية انتقامية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن ضربات جوية على مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع. في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار للاعتداءات سيقابل برد مختلف تماما. وعن المفاوضات الأمريكية الإيرانية جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام، مشددا على أنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن ولحلفائها. وسط هذه الأجواء نددت الخارجية الكويتية بالهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على أراضيها، وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها. من جهتها دانت الخارجية السعودية الهجمات الإيرانية على الكويت التي تمس سيادتها. في شأن السوداني أعلن المجلس الرئاسي للحكومة التي أعلنها تحالف تأسيس في مدينة نيالا غربي البلاد قرارات تتعلق بالأمن والدفاع، من بينها خطة لتأسيس جيش وطني موحد في خطوة قال أنها تهدف إلى تنظيم إدارة ملفات الأمن القومي والدفاع خلال المرحلة الانتقالية.

0: بإطار المباريات الدولية الودية استعدادا لانطلاق كأس العالم ب 11 حزيران الحالي، حقق المنتخب البرازيلي فوز كبير على ضيفه منتخب بنما 6-2 على ملعب ماراكانا. بدوره سحق المنتخب الألماني ضيفه الفنلندي بنتيجة 4-0. أكد النجم الإسباني لامين يامال أنه رح يكون جاهز لخوض المونديال بعد ما كان يخشى الغياب عن المنافسات بسبب الإصابة اللي تعرض لها بأوتار الركبة، لافتا إلى أنه عم بيتعافى بالوقت المناسب. أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه الإنجاز اللي حققه فريق باريس سان جيرمان بإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال الإنجليزي بالمباراة النهائية بيعكس قوة كرة القدم الفرنسية، وتوقع استمرار نجاحاتها بالمستقبل القريب من خلال منتخب فرنسا اللي بيملك فرصة سانحة لإضافة نجمة عالمية ثالثة بتاريخه بنهائيات كأس العالم. رح يكون قائد منتخب الجزائر رياض محرز أمل بلاده بمونديال 2026 بعد ما كان على رأس التشكيلة اللي أعلن المدرب البوسني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش لخوض النهائيات. وإلى جانب محرز رح يعتمد المنتخب الأفريقي على المهاجم حسام عوار ولاعب الوسط هشام بوداوي والحارس لوكا زيدان، بينما رح يغيب بالمقابل لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر ومهاجم فريق الشمال القطري بغداد بنجاح.
1: إلى الأحوال الجوية.
2: RLL Weather Report.

0: نقص قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة اليوم وبكرة. أما الأربعاء فبترتفع الحرارة بشكل طفيف مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات. الخميس كمان ارتفاع إضافي وطفيف بدرجة الحرارة.
1: أخيرا نداءات إنسانية. المريض ميشيل صليبي في حاجة إلى دم من فئة A نيجاتيف في مستشفى ظهر الباشق، والمريض نادر يوسف إسبر في مستشفى رزق في حاجة إلى دم O بوزيتيف أو B بوزيتيف لعملية قلب مفتوح. أما المريضة نورة أبو راشد ففي مستشفى الجعيتاوي وبحاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف. قراءة ثانية للعناوين. نتنياهو بضوء أخضر أمريكي سنقصف الضاحية، فعاد النزوح والهلع. كاتس: إذا لم يكن هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت. معاريف: الأسلحة والشقق التي تخزن فيها صواريخ من الأهداف والجيش ينتظر المصادقة. إيران: وقف النار في لبنان جزء من أي اتفاق وملتزمون بالدفاع عنه. عائلة في القليعة تنجو بأعجوبة، العدوسي في المرمى، الغارات كثيفة على النبطي صور وصيدة وإنذار في كيفون علي. ريشي في بعبدة موفدا من جعجع لدعم خيار عون في المفاوضات. بعد تقارير الاستقالة الغموض يحيط بوضع رئيس إيران، وطهران تتهم واشنطن بمواصلة خرق وقف النار. شكرا لإصغائكم والشكر لزميل ماريانو داود.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: اعتذروا من يوسف رجي. بين 28 من شباط الفائت تاريخ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، والثاني من أذار أي بعد 4 أيام تاريخ إطلاق حزب الله الصواريخ 6 على إسرائيل وتوريط لبنان في هذه الحرب إسنادا لإيران، كما قال الشيخ نعيم قاسم يومها، نسب كلام إلى وزير الخارجية يوسف رجي عبر إحدى الوكالات العالمية، ورد فيه أنه بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران نخشى أن يرد حزب الله ويضرب إسرائيل. وكشفت الوكالة العالمية نقلا عن الوزير من دون أن تسميه أن لبنان تلقى رسالة غير مباشرة من إسرائيل تفيد بأنها ستضرب لبنان بقوة في جميع أنحاء البلاد مستهدفة البنية التحتية المدنية. وأعرب المسؤول أي الوزير عن قلقه من أن أي رد إسرائيلي محتمل على لبنان قد يكون أسوأ بكثير من الحرب الأخيرة. بعد ذلك الموقف قامت القيامة على الوزير رجي وكيلة الاتهامات بحقه وبأنه يهول ويتسبب بالرعب للشعب اللبناني. لم يعلق الوزير رجي على الاتهامات وترك للوقائع أن تتحدث عن نفسها. اليوم تكون قد مرت 3 أشهر على هذه الحرب التي ورطنا فيها حزب الله وعلى التحذيرات التي أطلقها الوزير رجي، والتي تأكد أنه كان على حق فيما حذر منه ولم يؤخذ بتحذيراته، لأن الوزير رجي كان على حق ولأنكم كنتم على خطأ اعتذروا منه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت. نسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب 4 دولار و60 سنت.

0: قبل بدء الموجز ننتقل إلى غرفة الأخبار مع الزميلة رانيا. تفضلي رانيا.
1: في الواقع جورج، هناك موقف جديد لرئيس الجمهورية أمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني، يقول فيه أن التفاوض أسلم من الحرب، إذ رأينا ولا نزال نرى ويلات الحرب ونتائجها، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت. أضاف رئيس الجمهورية: للأسف البعض يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما هو ليس تنازلا بل حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. لن نتراجع عن خيارنا، وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل، وقد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده، لكنها تسير. ولفت إلى أن الجيش لم يعلن أن منطقة الجنوب أصبحت منزوعة السلاح وخالية منه، ووفقا للمفهوم العسكري أصبح هناك سيطرة عملية على المنطقة من قبل الجيش، فإخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الأرض، والجيش قام بواجباته في هذا المجال. ولفت إلى أن الصواريخ التي أطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني، وعلينا التوضيح أيضا أن الإسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف النار الذي بموجبه كان عليها أو على الإسرائيلي إخلاء النقاط الخمس التي احتلها الجيش الإسرائيلي، إلا أنها استمرت بعملياتها العسكرية وبقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس. انتهى كلام رئيس الجمهورية.
0: شكرا رانيا، يعطيك العافية. سجلت 3 غارات إسرائيلية بعد الظهر على بلدتي طول وكفر جوز قضاء نبطي، كما استهدفت غارة دراجة نارية عند مفرق بلدة سلعة قضاء صور، وأخرى بلدة خربة سلم قضاء بنت جبيل. إلى ذلك قتل الشابان حيدر وعلي بيطار من مدينة النبطية في غارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة زبدين لجهة شوكين. في الأثناء أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي أن قوات لواء جفعاتي تواصل نشاطها لتصفية عناصر وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله شمال نهر الليطاني. أضافت: رصدت القوات الإسرائيلية أمس الأحد 3 عناصر من حزب الله كانوا يعملون على إطلاق مسيرات نحو قواتنا العاملة في المنطقة، وفي إغلاق سريع لدائرة الاستهداف رصد مقاتلو منظومة المسيرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي العناصر، وقاموا بتصفيتهم في غارات دقيقة أثناء محاولتهم الفرار من المنطقة. فاصل ونواصل الموجز.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل قاطع مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان، محذرا من أن انتهاك وقف النار على جبهة واحدة هو انتهاك لجميع الجبهات، وواشنطن وتل أبيب مسؤولتان عن العواقب. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان، وقال في سياق آخر إن اللبنانيين لم يختاروا هذه الحرب ولهم الحق بالسلام. في عملية هي ثانية من نوعها تمكنت قوى الأمن الداخلي السوري في مدينة حمص من توقيف مهرب ومصادرة عدة صواريخ كانت مخبأة ومعدة للتهريب إلى لبنان، وذلك إثر مداهمة أمنية نوعية في قرية العامرية في ريف تل كلخ. أخيرا أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن الكيان الإسرائيلي استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة الجرائم في لبنان، وحذرته من أن استمرار مثل هذه الجرائم لن يكون أمرا نستطيع تحمله. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى

0: الميدان الحر.
1: كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي نعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعياً بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء. والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون الـ14 حتى نعرف شو عمر أثر معي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

تحية لكم مستمعي لبنان الحر من RLL تيم من وين ما بترافقونا بلبنان والخارج. وتحية لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم بدهم كالعادة مواضيع منوعة وسؤال من خلاله نتواصل.

0: معكم سيمونا حتشيتي من هلا للأربعة إلا ربع كل يوم بهذا الوقت، ومرافقنا كمان اليوم الزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb، وكمان فيكم تكونوا عم تسمعونا على أبليكيشن RLL. ما تنسوا تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتها، على اكس، على يوتيوب، على تيك توك، على انستغرام وفيسبوك كمان. بأرلال التيم راح تكون معنا كارين مطار بعين عالفن على الساعة 4، ومنرجع نلتقي سوا على الساعة 5، وبتنضم رنا صار لنا على 5:30. حلقتنا من RLL Team انطلقت. أهلا وسهلا فيكن مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك، ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة.

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة أشعل مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا موجة غضب واستياء واسعة بالمغرب من بعد ما وثق هالفيديو لحظات صادمة لشخصين بالغين وهنا عم يقدموا قنينة خمر لطفل قاصر عمره بس 7 سنين وسط أجواء وصفت بغير الأخلاقية.

الفيديو أظهر الطفل وهو عم يشرب الألكول وسط ضحكات وتعليقات من أشخاص بالغين بمشهد اعتبروا نشطاء انتهاك خطير لحقوق الطفل وسلوك صادم بمس بكرامة الطفولة. هالواقعة خلفت تفاعل واسع على منصات التواصل، كما أصدرت منظمة بلاغ عبرت فيه عن بالغ القلق والاستياء من المشاهد المتداولة، واعتبرت أنه الحادثة بتشكل جريمة مكتملة الأركان وانتهاك صارخ مثل ما قلنا لحقوق الطفل.

يلي ظهر بهالفيديو ما فينا نعتبره مجرد تصرف طايش أو مسحة عابرة، بل سلوك خطير بمس بحقوق الطفل وسلامته الجسدية والنفسية. حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية وقانونية، وأي استغلال لبراءتهم أو تعريضهم لمواد ضارة بيستوجب المحاسبة وعدم التساهل. ويبدو أن بعض البالغين قرروا التنازل عن صفة الراشدين والاكتفاء بدور المتفرجين على طفولة تنتهك قدامهم. طفل عمره يمكن أقل من 7 سنين عم بيشربوه الكول وسط ضحكات، يعني منتسأل بعدين ليش عم تتفاقم الأزمات الأخلاقية والتربوية بالمجتمع. وهيدي الحادثة منذكر أنه صارت بالمغرب بين راشدين وطفل عمره

طلب السناتور الديمقراطي إد ماركي من مشروع تيك توك المشترك بالولايات المتحدة وشركة أوراكل الإيجابي عن أسئلة بتتعلق بأمن بيانات المستخدمين الأمريكيين لمنصة الفيديوهات القصيرة. كما طالب ماركي بإجابات حول الجهود المبذولة لمنع التلاعب الأجنبي بخوارزمية توصيات المحتوى الخاصة بالمنصة. وبكانون الثاني الماضي أبرمت شركة بايت دانس الصينية بمالك التطبيق تيك توك أبرمت اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك بأغلبية ملكية أمريكية بيهدف هالمشروع لتأمين بيانات المستخدمين بالولايات المتحدة. وكان الهدف من هالاتفاقية تجنب حظر تطبيق تيك توك بالولايات المتحدة يلي بيستخدموه أكثر من 200 مليون أمريكي. وقالت شركة تيك توك بوقتها أنه هالمشروع رح يقوم بإعادة تدريب واختبار وتحديث خوارزمية التوصية بالمحتوى الخاصة بالمنصة باستخدام بيانات المستخدمين بالولايات المتحدة. كما ستخزن الخوارزمية بشكل كتير آمن بصحابة أوراكل داخل الولايات المتحدة.

قضية أمن البيانات بطلت مسألة تقنية بس، بل صارت جزء من الأمن القومي للدول. ومع وجود مئات الملايين من المستخدمين على هالمنصة، فالمطالبة بشفافية حول كيفية إدارة البيانات وحماية الخوارزميات من أي تدخل خارجي تعد مطلب مشروع لضمان خصوصية المستخدمين والحفاظ على نزاهة المحتوى الرقمي.

وبعد سنوات من جمع البيانات اكتشفوا الجميع فجأة انه السؤال مهم منه بس انه مين يلي عم بيحضر هالفيديوهات، بل كمان مين يلي عم بيشوف المشاهدين يلي عم بيحضروا هذه الفيديوهات. ويبدو انه المعركة بطرت على المحتوى يلي ببين على الشاشة، بل على مين بيملك زر التحكم بيلي ببين على الشاشة.

طالما اعتبر الصوت أحد أهم وسائل التحقق من الهوية البشرية، فلما نتلقى اتصال هاتفي من أحد أفراد العائلة أو مدير عنا بالشغل أو مسؤول معروف، فنحن منميل تلقائيا للثقة باللي عم نسمعه. يعني احنا بصير عنا كتير ثقة كبيرة بيع الحديث لأنه المتصل نحن مكون منعرفه. ولكن هالافتراض يلي بقي لعقود بلش يتهاوى مع ظهور تقنيات استنساخ الأصوات والتزييف العميق المعتمدة على الذكاء أو بتعتمد على الذكاء الاصطناعي. واليوم المحتال بطل بحاجة لاختراق التلفون تبعنا أو أنه يسرق الباسورد كلمة يخدعنا، فبفضل أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة صار قادر يقلد صوت شخص منعرفه كتير منيح ويقنعنا بركة أنه نحوله يمكن مصاري أو نكشف عن معلومات حساسة أو أنه ننفذ أوامر تبدو كتير مشروعة. هالتطورات دفعت خبراء الأمن السيبراني والهيئات التنظيمية حول العالم أنهم يحذروا من موجة جديدة من الجرائم الرقمية تعتمد على استغلال الثقة البشرية أكثر من استغلال الثغرات التقنية. ولمواجهة هالتهديد المتطور لابد من تبني استراتيجية أمنية متعددة الطبقات تشمل الجوانب الإنسانية والتقنية والمؤسساتية.

التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بطلت الثقة بالصوت واحدة كافية للتحقق من هوية المتصل اللي كان يعتبر دليل قاطع قبل، صار اليوم قابل للتزييف بدرجة كتير عالية. الأمر يلي بيفرض على الأفراد والمؤسسات يلي هن نحن اعتماد وسائل تحقق إضافية لحماية البيانات والأموال من أساليب الاحتيال المتطورة. من زمان كانوا يقولولنا إذا سمعتوا صوته تأكدوا أنه هيدا هو، أما اليوم فيمكن يكون الصوت هو لصوت صديقنا والحكي هو لحدا محتال، أما الذكاء الاصطناعي هو يلي عم بيدير كل هالمكالمة. ويبدو أن كلمة السر الجديدة أو السؤال الجديد بطل أنه مين يلي عم يحكي، بل هل يلي عم يحكي هو إنسان عن جد؟

0: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست أنه إدارة دونالد ترامب عم تشتغل على مشروع لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة $250 عليها صورته، بخطوة رح تكون الأولى من نوعها من أكثر من 150 سنة إذا أقرت هالخطوة قانونياً. ويأتي هالمشروع بحسب الصحيفة ضمن سلسلة مبادرات بتهدف لتخليد بصمة ترامب على عدد من الرموز والمؤسسات الأمريكية، والأمر يلي أثار انتقادات تتهم الإدارة بتعزيز تقديس الشخصية. ونقلت هالصحيفة عن موظفين حاليين وسابقين بمكتب النقش والطباعة أنه مسؤولين كبار بوزارة الخزينة دفعوا مراراً باتجاه تنفيذ المشروع، على الرغم من أنه القانون الأمريكي بيحظر من 1866 وضع صورة شخص بعده عايش على الورق النقدية. وقال الرسام البريطاني إيان ألكساندر أنه ترامب وافق على تصاميم أولية تتضمن ألوان العلم الأمريكي وشعار خاص بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة أنه الجهات المختصة عم تواصل التحضيرات وعمليات التدقيق اللازمة تحسبا لأي تطورات تشريعية. وأشارت الصحيفة إلى أن مديرة مكتب النقش والطباعة السابقة باتريسيا سليمين أبدت اعتراضات قانونية عن المشروع، واعتبرت أنه تنفيذه بده كتير سنين، فأقيلت من منصبها بنيسان الماضي.

إذا صحت هالمعلومات فالجدل ما رح يقتصر على تصميم ورقة نقدية جديدة، بل رح يمتد لمسألة احترام التقاليد القانونية والمؤسساتية يلي حكمت أصدار العملة الأمريكية لكتير من العقود. لأنه الأوراق النقدية منا بس مجرد وسيلة دفع، بل هي رموز وطنية بتعكس تاريخ الدولة وقيمها، ما الأمر يلي بيجعل أي تغيير فيها موضع نقاش سياسي وقانوني واسع. ويبدو أنه شعار أمريكا أولا ممكن يتطور إلى ترامب على كل شيء، فبعد الأبراج والكبيات ووسائل التواصل ما بقى إلا أنه يطلع الدولار من جيبتنا ويقول أنا رجعت. والمشكلة أنه بعض السياسيين بيسعوا لدخول التاريخ بوقت بيحاول غيرهم أنه يطبعوا مباشرة على المصاري.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. ألمحت الحكومة البريطانية لإمكان فرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليلي عمر أقل من 16 سنة. هالخطوة مشابهة ليلي فرضته أستراليا وحكينا عنها الأسبوع الماضي بتشديد القيود على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية. وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كاندل أنه غالبية أولياء الأمور بأيدوا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية أولادهم من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت صحيفة ساندي ميرور عن كيندل قولها أنه 9 من كل 10 أباء شاركوا بمشاورات حكومية أيدوا فرض قيود مشابهة للنموذج الأسترالي يلي بيمنع الأولاد دون 16 سنة من أنه يكون عندهم حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت استجابة الأباء ساحقة بالفعل.

تنام المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك عند الأطفال بيدفع عدد من الدول لإعادة النظر بالقوانين المنظمة لاستخدام هالمنصات، لكن نجاح أي حظر أو قيود ما رح يعتمد على التشريعات وحدة، بل على قدرة الحكومات والأهل والمنصات الرقمية على توفير بيئة أكثر أماناً وتوازناً للأجيال الجديدة. يعني لما أي 9 من كل 10 أباء فرض قيود على وسائل التواصل، فيمكن لأنهم تعبوا من منافسة التلفون على انتباه أولادهم. المشكلة أنه بعض المراهقين صاروا بيعرفوا طرق تجاوز القيود أكثر من ما بيعرفوا يعملوا بركة دفوراتهم.

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم على لبنان الحر. على الرغم من التوتر يلي شاب العلاقات الأمريكية الكندية بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشير بيانات موافقات الحصول على الجنسية الكندية ضمن مجموعة واسعة من القواعد الحديثة، بتشير إلى أنه عدد متزايد من الأمريكيين بيرحبوا بفكرة الحصول على الجنسية الكندية. وأظهرت بيانات وكالة الهجرة الكندية ارتفاع عدد الموافقات على طلبات إثبات الجنسية عبر النسب بأكثر من 1000 موافقة شهريا من بداية العام، وذلك بموجب القواعد الجديدة يلي بتسمح لشريعة أوسع من أحفاد الكنديين بالمطالبة بالجنسية من بعد ما ذلك كان مقتصر سابقا على أحفاد الجيل الأول، ويأتي ذلك مقارنة مع 275 موافقة إضافية بس بكانون الأول 2025 لما دخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وتظهر البيانات كمان أنه نحو 48% من الموافقات الإضافية حتى شهر شباط أتت من الولايات المتحدة. وبيقول محامو الهجرة أنه النسبة المرتفعة للأمريكيين بتعكس عمق الروابط التاريخية بين هالبلدين، وأشار بالوقت نفسه أنه كتار بالولايات المتحدة بينظروا لكندا كوجهة جذابة للعيش أو أنه نروح يدرسوا هوني، خصوصا بظل حالة الضبابية السياسية بالولايات المتحدة بآخر فترة.

ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية الكندية بيعكس أنه قرارات الهجرة ما بترتبط بس بالعوامل الاقتصادية، بل هي بتتأثر كمان بالمناخ السياسي والاستقرار الاجتماعي وتوقعات المستقبل، كما بتأكد هالأرقام عمق الترابط بين الولايات المتحدة وكندا، حيث بتبقى الحدود الجغرافية مفتوحة على روابط عائلية وثقافية ممتدة من عقود. ويبدو أنه بعض الأمريكيين قرروا أنه يحافظوا على الجواز الأمريكي بجيبتهم ويضيفوا الجواز الكندي كخطة احتياط، فلما تزيد الضبابية السياسية مثل ما قلنا بيصير أقرب مخرج للطوارئ هو التوجه شمالا حيث البرد قارس، لكن الأجواء السياسية قد تكون

لليوم أخبارنا خلصت، أكيد بكرة حيكون في أخبار أكتر ومنوعة كمان رجعين من بعد ما نكون بموجز لآخر الأخبار مع الزملاء منصة الأخبار.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

إنها الرابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأنباء. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيار الذهاب إلى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، وشدد على أن التفاوض ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن. أضاف الرئيس عون أنه سيواصل القيام بما أتى من أجله لإنقاذ لبنان وليس من أجل المناصب والمراكز. أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الفرقة الاحتياطية 146 أنهت مهمتها في جنوب لبنان بعد 3 أشهر من العمليات الدفاعية والهجومية، وأن عدد قيادات الفرق العاملة في جنوب لبنان انخفض من 5 مع بداية العمليات العسكرية إلى 2 حالياً. واستهدف الطيران المسير دراجة نارية على طريق شهبية، وأفيد بأن دبابات إسرائيلية تقدمت باتجاه عمق وشمال بلدة دبين مع قصف يطال الأطراف الجنوبية لبلدة بلاط. دعا رئيس بلدية صور المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب اللبناني عموما وعلى مدينة صور خصوصا، مشيرا إلى أن المدينة تتعرض بشكل متكرر لعدوان تدميري يستهدف المدنيين والبنى التحتية ويزيد من معاناة الأهالي. وأكد أن البلديات والفرق الفنية تواصل عملها على الرغم من الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة، تواصل عملها لإصلاح الأضرار ولتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لدعم الاستقرار وتعزيز الأمن والمساعي الرامية لتثبيت وقف النار ومساعدة لبنان في مواجهة التحديات التي يمر بها. أكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن بلاده لديها استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: أسعار المحروقات على شكل التالي: بنزين 95 أوكتان 1,582,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,600,000 ليرة، المازوت 1,197,000 ليرة، والغاز 1,391,000.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: هذه كانت جولة سريعة كتير على أخبار الساعة، أكيد كل التفاصيل رح تكون بجولة المحلية. أما هلأ مثل العادة كل تاني بهذا الوقت رح نكون مع كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن،
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: من جمعة لجمعة عم ننطرك كارين، دائما هيك محمسين للأخبار اللي حتكوني محضرتيها اليوم. شو عنا؟
1: هاي سيمونة أول شيء، وهاي لكل حدا عم يسمعنا. يعني دائما عم بيكون في عنا أخبار فنية حلوة، إصدارات جديدة، حفلات، عم ترجعنا شوي لورا. وهلأ بس قول الأخبار رح تعرفوا أنا عن شو عم بحكي. فنانين عالميين عم يرجعوا على مسارح بعد يعني مرور سنين كثير كبيرة على حفلاتهم. فهيك أخبارنا شوي حلوة اليوم هيك ومتنوعة كتير.
0: شو المعقول الخبر يلي أنا كتير يعجبني؟
1: بدي أعرف أنت عن مين بتحب تحت أعرف هيك مع مين معقول خبرك؟
0: هلأ يعني الكل اللي حاطتيهم بحبهم كتير، بحبهم مثلا مايا دياب كتير بحبها، نانسي كتير بحبها، عاصي بحبه كتير، بس أنا بهمني نانسي صراحة.
1: بهمك نانسي؟ هلأ بتسمع لكن عن نانسي وعن حفلتها يلي كانت كتير حلوة. يعني عم تعمل هيك التور تبع مثل كل الفنانين، بس اكيد دائما كل فنان بيتميز بشي بحفلاته. فهلا رح نسمع الاخبار سوا.
0: الهوى لك واكيد يعطيك العافيه. انا برجع معك تقريبا باخر البرنامج.
1: مزبوط. هيك كمان تعطيني انت رايي الاخبار.

جديد بيعين على الفن وجولة جديدة على آخر أخبار النجوم، الحفلات والإصدارات الفنية. عاصي الحلاني بيطرح أغنية لا تغيب بعمل بيجمع الرومانسية والدراما. أطلق نجم الغناء العربي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة لا تغيب بأول أيام عيد الأضحى بعد فترة ترقب كبيرة من الجمهور وحملة تشويقية سبقت طرح العمل على المنصات الرقمية.

الأغنية حملت طابع رومانسي حزين ودمجت بين الإحساس والكلمات الهادية، وهي من كلمات فهد زاهد وخالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، بإنتاج من شركة لايف ستايل ستوديوز. الكليب فحمل توقيع المخرج فادي حداد يلي اختار مواقع تصوير مميزة بلبنان أبرزها قصر سرسق، وقدم العمل بأسلوب سينمائي ركز على مشاعر الفراق، البعد وضغط الحياة على العلاقات الإنسانية.

وفور طرحة لقيت لتغيب تفاعل واسع من الجمهور يلي أشاد بالأغنية والكليب، معتبرين أنه عاصي الحلاني قدم عمل متكامل على مستوى الصورة والإحساس

الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي لاستحضار وحدة من أبرز محطاته الفنية بمصر. ونشر بوتشيلي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام ألبوم من الصور استعاد من خلاله ذكريات حفله اللي أحياه بال2010 تحت سما أهرام الجيزة، معبرا عن امتنانه لهيدا التجربة اللي وصفها بالمميزة بمسيرته الفنية.

كشف الفنان العالمي أنه رح يرجع لمصر نهار الجمعة 5 حزيران ليحيي حفل بمدينة الفنون والثقافة بالقاهرة، مؤكداً أنه بعض الأماكن بتترك أثر بيتجاوز الذاكرة والعقل، وأنه بعده بيحتفظ بفرحة هيديك الليلة وبحماس بداية أمسية موسيقية جديدة بمصر.

بتضيف 10 حفلات جديدة بباريس استجابة لطلب غير مسبوق. بتواصل سيلين ديون تعزيز علاقتها الخاصة بباريس بعد ما أعلنت اليوم إضافة 10 حفلات جديدة لبرنامجها بالعاصمة الفرنسية خلال أيار 2027 بالقاعة نفسها اللي رح تشهد عودتها المنتظرة للمسرح بأيلول بعد سنوات من لغيه.

وأوضح فريق الفنانة ببيان أنه هيدي الحفلات الإضافية المكررة بين 8 و29 أيار 2027 كانت استجابة لطلب غير مسبوق من الجمهور.

كانت سيلين صنعت حدث عالمي، بس أعلنت عودتها إلى المسرح بباريس عبر رسالة مصورة وعرض ضوئي على برج إيفل بعد 6 سنين من الابتعاد عن الجمهور.

تستعد سالين لإقامة فنية بتمتد 5 أسابيع اعتباراً من 12 أيلول وبتتضمن 16 حفلة موسيقية، وبحسب إدارة القاعة يتوقع أنه تستقطب كل أمسية نحو 30 ألف متفرج.

النجم المصري تامر حسني حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة بمناسبة عيد الأضحى وسط حضور جماهير كبير وتفاعل استثنائي مع أدائه على المسرح.

وقدم تامر حسني خلال الحفل على مسرح الأرينا بقى من أبرز أغنية اللي رافقت مسيرته الفنية وحفظها الجمهور عن الغايب، منه حلو المكان، لينا معاد، عيونه دار، كل مرة وغيره، كما فاجأ الحاضرين بغناء المقطع المحذوف من أغنية يا بنت الإيه، الأمر يلي لقى تفاعل كتير كبير من الجمهور.

من أبرز لحظات السهرة، فكان الاستعراض المميز يلي قدمه تامر على طريقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، حيث أشعل حماس الحاضرين وتفاعلوا بشكل لافت مع العرض.

أول مرة بيقدم فيها تامر هالنوع من الاستعراض، إذ سبق وكررها بعدد من حفلاته على مدى السنوات الماضية تأثرا بأسلوب وأداء مايكل جاكسون على المسرح.

خرجت شركة إي ريكوردز المملوكة لملكة الإحساس إليسا عن صمتة لتحسم الجدل يلي رافق تأخير طرح ألبومها الجديد من خلال بيان رسمي نشرته عبر منصة أكس. أكدت فيه حرصها على تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة واللي بيليق باسم إليسا ومسيرتها الفنية الطويلة.

قالت بالبيان منلتزم بتقديم كل مشروع فني بالعناية والتوقيت والمعايير يلي بيستحقها، ومنعبر عن تقديرنا الكبير للدعم والوفا والتفاهم المستمر يلي عم بيبينه الجمهور على انه يتم الاعلان عن المزيد من الاصدارات الرسمية بالوقت المناسب.

صار تأخير الألبوم تساؤلات كتيرة بين محبي إليسا، خاصة إنه ما طرحت ألبوم كامل من بعد أنا سكتين عام 2024، واللي زاد من حالة الترقب حول ألبومها الجديد المنتظر خلال

فبحسب المعلومات المتداولة رح يحمل الألبوم تنوع موسيقي لافت على مستوى الأفكار واللهجات. فعم تستعد إليسا لتقديم أول أغنية خليجية بمسيرتها بعنوان شطر رياض، إلى جانب مجموعة من الأغنيات باللهجتين اللبنانية والمصرية، بخطوة بتعكس رغبتها بالتجدد وتوسيع خياراتها الموسيقية.

تستعد النجمة مايا داب لإحياء سلسلة من الحفلات خلال صيف 2026 بين تركيا، المكسيك والسويد ضمن نشاط الفن المستمر وجولاتها العالمية.

تنطلق الجولة يوم 11 تموز من مدينة طرابزون التركية، حيث تحيي مايا حفل غنائي بفندق راديسون بلو أوتيل طرابزون، وسط حضور متوقع من الجاليات العربية والتركية.

كما بتستعد للمشاركة بجولة بلومار تور بالمكسيك من 12 ل 16 تشرين الثاني لتحيي حفل ضخم بهارد روك أوتيل لوس كابوس ضمن وحدة من أبرز الفعاليات الفنية والسياسية.

أوروبيا فبتحيي مايا جاب حفل بالسويد يوم 30 آب على المسرح الرئيسي بمدينة غوتنبرغ أمام أكثر من 50 ألف متفرج بوحدة من أبرز المشاركات

كانيي ويست حطم الرقم القياسي باسطنبول. أحيا مغني الراب العالمي كانيي ويست أولى حفلاته باسطنبول مساء السبت 30 أيار داخل ملعب أتاتورك الأولمبي وسط حضور جماهيري ضخم قدر بحوالي 118 ألف متفرج.

الحفل افتتاح لأول جولة أوروبية لويست بعد غياب 11 سنة، بعد سلسلة من التحديات والإلغاءات يلي طالت عدد من محطاته الأوروبية، من بينها منعه من دخول المملكة المتحدة وإلغاء مشاركته بمهرجان وايرلس بلندن، بالإضافة إلى تأجيل وإلغاء حفلات بفرنسا، بولندا وسويسرا. وخلال الحفل أعلن كاني أمام الجمهور أنه العرض حقق رقم قياسي عالمي، وقال بدي بس لكم أنه حطمنا الرقم القياسي 118 ألف شخص، أكبر عرض بملعب بتاريخ الحفلات. وحول ويست السهرة لحدث موسيقي ضخم على طريقة المهرجانات العالمية، حيث امتد الحفل لساعات طويلة وتضمن عروض دي جي، إضاءة ليزر ومؤثرات بصرية ضخمة، إضافة إلى فقرات موسيقية لفنانين أتراك شاركوا بالحدث، من بينهم يانار شيفيك، مافي، سيناشنار، بيرا وموتيف.

27 سنة على الديو الشهير قلبي يلي جمع النجمين عمرو دياب والشاب خالد، بيتجدد التعاون بين العائلتين الفنية، ولكن هالمرة من خلال ديو جديد بيجمع الشاب خالد مع جنى بنت عمرو دياب.

كتاب تحمل عنوان يلا بينا وبتجي ضمن حملة إعلانية وسط تفاعل لافت من الجمهور يلي استذكر النجاح الكبير يلي حققه ديو قلبي عن الطرحب.

ويذكر انه جانا كانت قد اطلت مؤخرا الى جانب والدها عمرو دياب باغنية خطفوني يلي حققت نجاح واسع ولاقت تفاعل كتير كبير على مواقع التواصل والمنصات الموسيقية.

الحلو بهالخبر انه ما عم نحكي بس عن ديو جديد، عم نحكي عن استمرارية علاقة فنية عم تكمل من جيل لجيل، من قلبي مع عمرو دياب ليلا بينا مع جنى، وكأنه الزمن تغير بس الموسيقى بعدها قادرة تجمع الأجيال.

رجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مدينة ملبورن الأسترالية بعد غياب 20 سنة ضمن محطات جولتها الغنائية العالمية نانسي وورلد تور، واستحف الجماهير كبير وتفاعل واسع من الجماهير.

شاركة نانسي متابعينا عبر حسابها على انستغرام صور ومقاطع فيديو من الحفل يلي احيته بملبورن. وجهت نانسي رسالة لجمهورها عبرت فيها عن سعادتها بال

سجل الحفل حضور أكثر من 4000 شخص واستفاعل كبير مع أشهر أغنياتها اللي رددها الجمهور كل السهرة، وشكلت المحطة الأسترالية واحدة من أبرز محطات الجولة العالمية بظل الإقبال الجماهيري الكبير اللي رافق حفلاتها من أول ما أعلنت عنها.

0: الأخبار اليوم؟
1: حبيت أنه كثير منوعين يعني بين لبنان والدول العربية وحتى يعني الدول الغربية كثير هيك يعني مثل ما أنت قلت قبل شوي بيرجعونا لأيام هيك دايما في نوستالجيا
0: دايما الحلقات دايما عم بيكون في الأخبار. وبعد في شيء عن ننسيك نطرت تشاركيني فيه أنه بحفلتها كمان اللي كان لافت أنه في بنت رفعت هيك بانكارت كبيرة وسألتها إذا فيها تغني لها بعرسها فننسي ردت بطريقة كثير عفوية أكيد بس وين هون؟ قالت لا نزلي انت على بيروت. فانه كان شيء مهضوم انه العالم كمان عم تتفاعل معه وعم تطلب منه انه هيك طلبات وكانت كتير مهضومة بالجواب مش انه تجاهلتها او مثلا قالت لا انت نزلي على بيروت انه هون يمكن انه بالنسبة لها اكيد شوي صعبة انه هي ترجع تجي على استراليا.
1: بس كمان بغض النظر بس انه كانت حلوة منه انه مثل ما قلت انه هذا التفاعل مع الجمهور ونانسي اصلا معروفة يعني من الاشخاص اللي دايما هيك يعني اجريه على الارض مثل ما بيقولوا باللبناني ما عندها هيدي شوفة حال ابدا يعني
0: يمكن اصلا لو ما هيك ما كانت يمكن الصبيه طلبت منها هذا الطلب اذا هي يمكن يعني في فنانين يمكن بتشوف انه يمكن ما كتير بياخذوا بيعطوا يمكن هن على الصعيد الشخصي كتير عادي بس يمكن بحفلاتهم او وين ما بيكونوا في جمهور ما كتير بيحبوا ياخذوا يعطوا فيمكن ننسي لانه تعودنا عليها بكل حفلاتها يمكن بتقوم
1: تفتح حديث مع الجمهور
0: حديث او يمكن بتقوم بتعطي ميكرو للاولاد يغنوا او الى اخره فهذا الشيء يمكن اللي خلى هيدي الصبيه انه تطلب من ننسي هيدا الطلب.
1: مزبوط. بعد عنا أخبار اليوم
0: خلصنا يعني عم نجرب هيك قد ما فينا كل تنين وكل خميس نعمل هيك ميكس من الأخبار مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي إنه هيك أخبار عالمية أخبار ردتنا لورا أكيد كمان ما بيخلى الأمر من الإصدارات يعني اليوم عاصي الحلاني كمان طرح أغنية جديدة أكيد من هون للخميس رح يكون في عنا غير فنانين عم بيطرحوا أغاني جديدة وهذا الشيء الحلو عن جد يعني أنا ما بلحق شو بقولوا علي على غنية أو أحفظ غنية تنزل بحدة تانية فهذا الشيء الحلو بالصيفية
1: وهلا يلي كتير عن جد عامل ضجة هي غنية وقر كفورة
0: يعني
1: مشتقلي
0: شو مشتقلي
1: عن جد
0: كتير وهيك المضحك انه في عالم عم بيطلعوا هيك على تيك توك يعملوا فيديوز شوي سقالة انه شفته عم افرق بيته لحكاني ولا حكيته خلص ما تحكي وما تهيدا يعني صارت عم تروح الاغنية هيك عم تروح بطريقة فايرل مهضومة بس اكيد يعني الاغنية فينا نعتبر انه من احلى الاغاني رح تكون هيدا الصيفية
1: يعني حتى من الاغاني اللي كتير عم تطلع ترند وهو خلينا نقول اللي عم بيساعد هو تيك توك والعالم هالقد عم تكون كتير كرياتيف وعم بيستعملوا هيدي الأغاني هي غنية صباح الورد لا
0: مزبوط وحتى في حدا من الانفلونسرز أو بلوجر يعني على سوشيال ميديا عمل هيك كرييت رجع هو وصبية ومثل انه راحوا على الفرن
1: مرعة شي فوق حضرتها هيدا الفيديو
0: والكل حلو انه سان لوفان كتب له كومنت قال له انه عملتها احسن مني بانه بطريقة كتير عفوية فعن جد عم نشوف قديه الأغاني وقديه هن الفنانين عم بيأثروا على العالم هلا اوكي هي اخذوها كلهم بطريقه انه هي عم يتمسخر او عم يتساءل بس لا انه هالقد هو عمل ترك تاثير عنده لهيدا الصبي مثل ما كمان وائل واكيد كثير فنانين بيتركوا تاثير على
1: رح نجرب بركن ما قدرنا نطلع بكره معنا ب 40 دقيقه لانه عن جد كثير انتشر الفيديو تبعه ونعرف انه ليه عملها هيدي الفكره كمان خلصنا وقت ماما لا ولا دقيقه طيب يلا خلص كنا نحكي عن هيفا
0: يلا
1: دقيقه هيفا انه قديش عملنا كمان ضجه
0: يعني حكينا قبل قديه هيفا شو ما عملت شو ما حكيت وشو ما قالت خلص بتروح فايرل بتروح ترند والغنيه كمان كتير عم شوف انا فيديوز على تيك توك عن جد العالم قديه هن كرييتيف عم بيعملوا افكار وبيصيروا هيك خاصه في كلمه التفاه بالغنيه
1: بس طلع في اكثر من كلمه تفاه يعني بعد في اكثر من هيك
0: صح
1: يعني.
0: بس ان العالم خلص انه هو في دائما مقطع بيروح فايرل ما بتروح كل الاغنيه كلمه هيك انا مثلا بس هلا تجي تسمع انت اغنيه بتكفيها بتقولي اه عن جد هي بتكفي هيك لانه خلص انت بتسمعي اول بارت ما بتكفي بتشوفي تاني بارت بس يعني مثل ما حكينا هيفا شو ما عملت دغري يعني ما قالها كان انجا الاغنيه نازله راحت فايرل بشكل مش طبيعي
1: لانه يعني كمان بنص الغنيه في كلمه وباخر الغنيه كمان في كلمه العالم ما انتبهوا لهم بس انه هيدي هيفا بالنهايه شكرا لك كارن
0: ميرسي سيمونا لك كل حدا عم يسمعنا
1: مستمعينا بنجدد الشكر لكم اكيد رح نترككم مع جوله المحليه مع الزمرة باسم الاخبار خليكم معنا نحن رجعين على الساعه 5 وما تنسوا نهار الخميس
0: خلي عينك على الفن.

0: طبقاتنا متشعبة ومتداخلة وفيها الواسع والضيق والمنحدر والمنبسط والمكشوفي والمحجوب وبدون إشارات تحذير وتوجيه كافي للأسباب يلي كلنا بنعرفها. وهون الحكمة أنه نكون عقد المسؤولية بهالمهمة يلي قد ما هي حلوة هي شائقة وبدها انتباه ووعي وتسخير كل حواسنا لتفادي الأخطار. هون بدي ألفت النظر على حالة مثلا وهي تجاوز عن يمين سيارة، التزم سيئة وسط الطريق وصار في مجال للتجاوز والمرور عن يمينه، هون قمة الخطر والخطأ لأنه هالسائق يمكن يعمل مناورة مفاجئة بالتزامه يمينه نظرا لقدوم سيارة من الجهة المقابلة، وهون بتكون الكارثة وبيحصل يلي ما بنتمنى لحدا.
1: هدفنا سلامتكم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني $1.90، أشقوان بقر كافال لوقيه $2.40.

الخامسة إلى الربع في لبنان الحر، الجولة المحلية. الضاحية الجنوبية في مرمى التهديد الإسرائيلي وواشنطن تحمل حزب الله مسؤولية التصعيد. قتلى، غارات كثيفة جنوبا وإنذارات بالجملة. عون لا خيار أمامنا سوى التفاوض، والرياشي في بعبدا موفدا من جعجع. الاتحاد الأوروبي، اللبنانيون لن يختاروا الحرب، والرياض للالتزام بالطائف لبسط سيادة الدولة. رئيس الجمهورية يصدر مرسوما لدعوة مجلس النواب لعقد استثنائي.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

مشوي مش مقلي. لذي صحة ولذي. توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. لبنان يستعد لجولة جديدة من المفاوضات التي تنعقد غدا وبعده في واشنطن، وجلسة لمجلس الأمن الدولي بطلب فرنسي حول لبنان اليوم. أما الميدان فغدا رفع العلم الإسرائيلي فوق قلعة شقيف. نتنياهو وكاتس هددا بيروت وأمر بمهاجمة ضحيتها الجنوبية، فيما حزب الله لم يرف له جفن، ولما العجب طالما أن أجندته إيرانية الهدف. ونتيجة للحرب كان خيار الذهاب للتفاوض وفق رئيس الجمهورية.
1: وقبل عرض الجديد الميداني، أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مرسوما قضى بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتح اليوم ويختتم في 19 تشرين الأول 2026 ضمنا، ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه، لا سيما المواضيع المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وبسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها. ووقع المرسوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.
0: طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا في بيان مشترك مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس إلى أن القرار جاء عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدن إسرائيل ومواطنيها. وقال نتنياهو إن جنودنا يعملون الآن في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل، وسيستمر ذلك حتى استكمال المهمة، ولن نسمح لحزب الله بمهاجمة مدننا ومواطنينا، وتبقى مقره في ضاحية منطقة محظورة.
1: أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إنه لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل، فلن يكون هدوء في بيروت، ولفت إلى أننا وجهنا الجيش إلى مهاجمة أهداف إرهابية في الضاحية.
0: القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية أوضحت أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية تمت بالتنسيق مع واشنطن، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء بضاحية بيروت الجنوبية قريبا. وعقب التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية شهدت المناطق المحيطة وخصوصا طريق صيدا القديمة ومن جاليريس معان باتجاه الشيفروليه حركة سير كثيفة جدا، كما على أوتوستراد الصياد باتجاه الحزمية.
1: أمريكيا حمل مسؤول أمريكي حزب الله مسؤولية التصعيد الحاصل بسبب قلقه من المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل وبسبب تهديد ذلك لوجوده، على اعتبار أن أي وقف لإطلاق النار والاستقرار سيجرد الحزب من الورقة التي استخدمها لسنوات لتبرير بقائه وفق رأي المسؤول الأمريكي.
0: في الجديد الميداني قتل الشابان حيدر وعلي بيطار من مدينة النبطية في غارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة زبدين لجهة شوكين، وسقط قتلان باستهداف سيارتهما في بريقع، وأسفرت غارة على محيط مستشفى الشيخ راغب حرب عن سقوط قتيل سوري، وسجلت غارة بصاروخين على شهبية أدت إلى سقوط قتيل وجريح، وتعرضت بلدات عدة شمال الليطاني وجنوبه لغارات إسرائيلية، كما استهدفت غارة دراجة نارية عند مفرق بلدة سلعة صور وأخرى على طريق الشهبية بفلي قضاء صور أيضا.
1: واستهدفت سلسلة غارات كثيفة مناطق وبلدات عدة في شمال الليطاني وفي جنوبه. تزامنا استهدف قصف مدفعي بلدات صريفة وأطراف شحور، وفجرا سقط صاروخ في أحد الحقول الزراعية الملاصقة لمنزل في بلدة القليعة وتسبب بأضرار مادية جسيمة في المكان.
0: الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات حمين الفوقة بن عفول عرب صليم رومين عزي أركي وجبع. وفي معلومات لإذاعتنا وبعد التحذيرات بإخلاء بلدة العدوسي قرر أبناؤها البقاء في بيوتهم حفاظا على البلدة وخشية أن يتمركز حزب الله فيها. وبحسب المعلومات أطلق شبان من الحزب 5 صواريخ مساء أمس من أطراف البلدة التي تضم أغلبية ساحقة من المسيحيين ما تسبب باستهدافها اليوم.
1: وأعلنت بلدية كيفون قضاء علي أن اتصالا ورد إلى أحد المنازل يطلب إخلاء المبنى، وبعد التحقيق والمتابعة تبين أن الرقم الذي تم التواصل منه يعود لإسرائيل. في المقابل أعلن حزب الله استهداف قاعدة ميرون وبنى تحتية للجيش الإسرائيلي في طبرية، وانطلقت رشقة صاروخية كبيرة من الجنوب فجرتها الصواريخ الاعتراضية في أجواء القطاع الشرقي.
0: وتحدثت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف أمس قائد منطقة سور في حزب الله أبو علي حمزة، كما أعلن مقتل ثلاثة من عناصر الحزب عملوا على إطلاق مسيرات إضافة إلى العثور على قذائف كانت جاهزة للإطلاق.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ثلاثة في معارك في جنوب لبنان عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها الحزب بحسب صحيفة دعوت أحرنوت.
0: أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان.
1: إيرانيا أيضا رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار كما قال.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار من ناحيته إلى أن وقف النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل قاطع مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان.
1: شددت الخارجية السعودية على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ودعت المجتمع الدولي إلى وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان.
0: الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان، وقال إن اللبنانيين لم يختاروا هذه الحرب ولهم الحق بالسلام.
1: شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وعلى أهمية دعم السلطات اللبنانية.
0: تربويا، توقفت الامتحانات في كلية العلوم الحدث الفرع الأول إلى مواعيد جديدة تحدد لاحقا، وأرجأت الجامعة اللبنانية امتحاناتها في فرعي الحدث وصيدا إلى الأسبوع المقبل واستمرارها في باقي الفروع.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيار الذهاب إلى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، وشدد على أن التفاوض ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن. أضاف الرئيس عون

0: آخر استقبل رئيس عون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون وأكد له أن القطاع الخاص اللبناني شكل على الدوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأدى دورا محوريا في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في أصعب المراحل التي مر بها لبنان. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: يطل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 9:30 مساء عبر إذاعة MFM 101.5 وتنقل إذاعة لبنان الحر المقابلة مباشرة على الهواء.
2: في عينتين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الدفاع ميشيل منسا.
1: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري واستهل الرئيس سلام اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة.
2: معوض بوصعب أصبح مكشوفا والنواب السنة تعرضوا لغش في قانون العفو. هنادي السمرة.
3: تصاعد الخلاف على قانون العفو العام وما رافقه من سجلات واتهامات أدت إلى تطيير الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لإقراره في اللحظات الأخيرة. وفي هذا الإطار رد النائب ميشيل معوض على نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بصفتها عراب الاقتراح والذي ترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللقاءات الجانبية على هامشها. وقال معوض بوصعب أصبح مكشوفا وهو يمارس دوره لصالح منظومة الميليشيا والمافيا على حساب الدولة اللبنانية، معتبرا أن النواب السنة تعرضوا لعملية غش.
4: صارت القضية قضية هوس، كما أقول قضية هلوسة بمشال معوض. الياس بوصعب الغرقان بتناقضاته، المعد عم بيعرف شو عم بيعمل، عم نحكي طبعا بقانون العفو، فقدان أعصابه، ما بقى عنده شيء إلا مشال معوض. ومشان هيك هذا القانون اللي تقدم اللي هو عمليا هو قانون الرئيس نبيه بري الياس بوصعب اللي بصراحة غشوا مجموعة من النواب السنة واللي نحن تعطينا تحسف. يعني بينطبق بهذا الموضوع القول أنه نحن قبلنا بالمصيبة والمصيبة ما بقى تقبل فينا.
3: ولاحقا رد النائب بوصعب على الرد وقال هذا الأمر يندرج في إطار الشخصنة، وتوجه إلى معوض بالقول تاريخك السياسي الوصول معروف. أما النائب بلال الحشيمي فرفض مقولة تعرض النواب السنة للغش وقال هذا الكلام يأتي في إطار المزايدات ومسيء للنواب. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.

0: كان تذكير بالعناوين. الضاحية الجنوبية في مرمى التهديد الإسرائيلي وواشنطن تحمل حزب الله مسؤولية التصعيد. عون لا خيار أمامنا سوى التفاوض والرياشي في بعبدة موفدا من جعجع. الاتحاد الأوروبي اللبنانيون لم يختاروا الحرب والرياض للالتزام بالطائف لبسط سيادة الدولة. رئيس الجمهورية يصدر مرسوم لدعوة مجلس النواب لعقد استثنائي.
1: جولة المحلية انتهت، أخرجها زميل مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.
2: لبنان الحر أكثر.

كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي نعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعيا بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء، والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن.

إن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون الـ14 حتى نعرف شو عمر أثر معه.

نطلع عليكم مستمعينا من بعد جولة أخبار. يعني صراحة ما فيها ولا هالخبر الكتير حلو للأسف. إن شاء الله هلأ هيدي المعنية هالوقت من 5 للـ5:30 نجرب نغير لكم شوي أجواءكم, أجواء فيها أصواتكم أكيد وأغاني من اختيار زميلنا اليوم. زميلنا اليوم عم بيشتغل معنا لأول مرة بهذا البرنامج جوزيف كريم.

منجد تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا, ولكل حدا هلا بلش يسمعنا. من كمان منرحب بزميلنا جوزيف كريم, مرافقنا اليوم على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثه 102.3 102.5 و 102.7, موقع الاذاعه rln.com.lb وتطبيق

من يعني بعد ثواني رح نبلش ننطلق بكيب ان تاتش. وببداية الحلقة ما بدنا ننسى انه جايين من ورا ويك اند, من ورا ويك اند اقال يعني شو عملتوا بكل الويك اند حتخبرونا. وإذا يعني مستمعينا رح نتعرف على كل شيء عملته بالويك أند وكيف كان كمان نهاركم, كيف كانت العودة تحديدا. ودايما اتصالاتكم على 0918-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111 ودايما ضمن keep in touch.

0: على جان باي. تحياتي لك يا جان، اكيد اشتقنا لك بالويك اند ونسمع فورس.
1: اي بونسوار
0: بونسوار
1: مايكلين مدام سيمونا. انا كمان بحييك وبحييك باسم لبنان الحر اللي نحن بنحبهم كثير وبنحب كثير الاذاعه. بس انا بدي اطلب منك شغله، يعني عن جد ترددت بس كذا مره قلت بدي حط لك فويس بعدين اقول لا. بليز نحن فعلا انت بترفقينا. اول انا ما بطلع من شغلي، اول شغله بعملها بحط الراديو لحتى اتسمع عليكي. بس بليز بليز انا بعرف انه الدنيا ازوي، بس بليز هيدول الموسيقى الخبيط والصاخبة هالقد لحدا ظاهر بعد نهار طويل من الشغل، صدقيني انا مرات بقفله للراديو لانه بتكسر راسي قد الطبل. يا ريت يحطوا شوية اغاني هيك الواحد هيك يحس نتفي تروى بعد نهار شغل. وبرجع بقول لك الدنيا ازوي اكيد، ويعطيكي الف عافية. وانا ناطرة الموضوع اللي بدك تطرحيه اليوم. Thank you.
0: شكرا لك يا ليم. بالعكس انا كثير منبسط لما بيكون في عنده حدا يعني من المستمعين انه هيك ملاحظه، لو شو ما كانت الملاحظه بالنهايه الملاحظه هي كرمال تنحسن بهالبرنامج، كرمالكم انتم تنكون كلنا دائما على تواصل. بس اكيد بتعرفي لين انه هي بتكون يعني عم نحط اغاني تكون لكل الاشخاص ينبسطوا يعني بمشوارهم، يلي بحب هذا النوع يلي ما بحب هذا النوع. بس كوني اكيده انه لحد دائما نكون عم ننوع بستير الاغاني تلكل يكون راضي، وخصيصا انت لين.

0: ربيعا أولى.
1: يسوع يا رب الفادي، منحبك فوق العادي، تعذبت ومت على الصليب ودمك لقلنا شهادي. تحياتي إليك سيمونا، تحياتي لكل أسرة إذاعة، إن شاء الله شهر القلب يسوع مبارك عليكم وعلى الجميع بالصحة والخير.
0: شكرا لك يا ربيع. ربيع دايما ناقص الفويس، وين كانت شو عملت وهودا الاخبار، واذا في حدك دايما عجقه. جان جان عم بيقول لي يا حشوره طلعت على حدث الجبه، سوري. هو قال له شيء حدث، بعدين قال لي سوري على حدث الجبه، كان الطقس

0: جورجيت، كيفك يا قلبي؟ دايرتك موافقة. أنا والله مبارح يا تيمونة قبل كل شيء قمت الصباح، تروقت، شربت لي فنجان قهوة، والساعة 9 رحت قدست أنا وجارتي وجيت تغديت، وكان الساعة 4 في عنا عرس بالحي، أخذت ورد ورز ورحت تفرجت على العروس ورشيت عليها. وعقبالك يا سيمونة، إنه نهار كان حلو عادي ورايق الحمد لله. ويلا إذا معك موضوع تشترك حبيبة قلبي.
1: حبيبتي يا جورجيت، شو هيدي قصة إنه عقبالك؟ ما واحد لازم يسألوه إذا هو مرتاح باللي هو فيه، بعدين إذا مش مرتاح إنه بتحب تغير أوضاعك وهيك بتتجوز تجوز. إيه إنه كريم عم بيقول لي خليكي سنجل. ما بتعرف؟ أنت بدك تعرف. يلا خلينا نطرح موضوع الحلقة كريم. سؤالنا اليوم للمستمعين يا كريم، إذا هن مع أنهم يحطوا أو ينحط يعني قانون بيمنع الأولاد بعمر معين يكونوا عم بيستخدموا مواقع التواصل مثل ببريطانيا وأستراليا. نحن اليوم اللي كان تابعنا من الساعة 3 أكيد سمع الخبر أنه بريطانيا عم بتحط قوانين كرمال أنه كل حدا تحت 16 سنة ما يكون عم بيستعمل مواقع التواصل الاجتماعي. فهل أنتم كمان مستمعينا مع هذه الفكرة انه عنا بلبنان يكونوا عم بيطبقوها، ام مواقع التواصل بالنسبة لكم لازم تكون مسموحة للجميع ومن دون قيود يعني مثل ما هي هلأ؟

0: بدي وجه تحية كتير كبيرة لماتر فادي ظريفة عم يسمعنا هلأ. تحياتي الكتير كبيرة لك ماتر. يعني على أمل كمان تعطينا رأيك بموضوع الحلقة. حرجع أذكر ببريطانيا وبأستراليا حطوا قوانين واللي بتقول أنه كل حدا تحت 16 سنة ما بيحق له يستخدم مواقع تواصل الاجتماعي. هل أنتم مع أنه كمان يكون عنا بلبنان هيك قانون، أم بالنسبة لكم مواقع التواصل الاجتماعي لازم تبقى مثل ما هي، يعني كل شيء مسموح لكل العالم؟ اتصالاتكم دائما على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111، ومنسمع ماري روز.
1: هاي سيمونا، يعطيك العافية سيمونا. لا شك انه المواقع التواصل تعطيهم ذكاء للولاد، يعني ما فينا نحجب عنهم، بس في ينعطى ينعمل قانون، يصير في سانسور على المواقع التواصل الاجتماعي للولاد، تكون خصيصا للولاد، يعني ما يكون فيها خطر علي على الولد يلي عمره تحت 16 سنة أو تحت 18 سنة. لو قعد بالأودة أهله ما يخافوا عليه، شو معقول يكون فايت؟ يكون هيدا بس له أكسي، يكون الولد عنده أكسي لنوع معين، ويمكن بعدين بتصير حسب الأعمار تنفتح لهم. هيك قانون أصبت، بيضلن هن up to date الولاد وبالحضارة ماشيين، بس معروف أي نوع من التواصل منسمح لهم بدون خطر عليهم.
0: يعني كمان تعليقا على هذا الموضوع اللي عم تقوليه ماري روز، كان عم بيعطي رأيه كريم زميلنا، عم بيقول انه مبلا موجود، يعني في applications موجود بالسيتنج سبعون نكون عم نحدد العمر، يلي اولهم هو يوتيوب، يعني يلي يعني مشي بهذا القوانين. بس بحس كريم بعد بدنا اكتر من هيك، مش انه بس بالساتينجز، انه عادي فيهم الولاد يغيروا بالساتينجز تبع التليفون، ما في اقوى منهم يعني، بس انه لازم يكون بعد في قيود اكتر من هيك. شو رأيك؟ من كافي مع اجربتكن
2: مباسمونا مصبار. انا مع قيود فوق 18 والعشرين كمان يكون في عليهم قيود، لأنه عم بيصير منه غير طبيعي، شيء غير طبيعي. معك الياس يوسف، أنا بدومين شوف كتير قدامي، الله يستنى أنا شوفت عم نشوفه شيء غير طبيعي. ما على شيء، وين الأميات وين البيات ينتبهوا على أولادهم.
0: مظبوط مثل ما عم بقول الياس، في شوفات عم تنشاف، يعني اكيد الياس وكتير يعني اهالي عم بيشوفوا، ما بعرف اذا عم بيقدروا ياخذوا اجراءات مع اولادهم. يعني كلنا عنا اولاد ببيوتنا، ان كان اذا مش اولادنا يمكن اولاد جيران او ما بعرف اولاد اخواتنا، يعني رح اعطي بس اكزامبل من عندي. مش هين يكون في ولد عم بيحضر على التليفون شيء على يوتيوب، واذا فجاه في الاعلانات اللي بتطلع، يلي بتطلع عن جد مش خرج أعمارهم، عم نحكي نحن عن أعمار صغيرة يعني 6 سنين أو 5 سنين، هذه أبدا منا لأعمارهم. لأول وهلة يعني عقلهم عم يرفضها، بس مرة عن مرة لما عم بيشوفوا هود الشوفات راح يتبطل عقلهم يرفضها، راح يصير شيء طبيعي يكونوا عم بيشوفوهم، ولا حتى يسألوا إنه شو هذا الشيء اللي عم نشوفه. فإنه بليز على الأهل، بليز خليكن حتى تليفونات أولادكن، منعرف إنه هذا التليفون عم تعطوه لأولادكم كرمال تكونوا أنتوا عم ترتاحوا بوقت معين، أو أنه بس هيك أنه بكون أنه ما بقى بدنا نسمع صوتهم، بس أنه أنا برأيي لا أسمعوا صوتهم، لا شوفوا شو عم يحضروا، لأنه تما تكون بعدين الكارثة كتير كبيرة بعدين.

0: مرحبا.
1: معك أحمد. أكيد مع إنه السوشيال ميديا كلها لعمر معين تكون محجوبة عن الأولاد، بس الأهم المحتوى تبع السوشيال ميديا يكون كمان محجوب عن الكبار، إنه يعملوا السوشيال ميديا على قد ما عم بيكون في سذاجة وبياخة وإشياء على السوشيال ميديا وعلى التيك توك من الكبار قبل الصغار. نحن بس نتفرج كمية المسخرة اللي عم بتكون على السوشيال ميديا وعلى التيك توك والإنستغرام، يعني أي حدا بده ينشر بده يتهبلن بالفيديو تبعه، فهدول اللي لازم ينحجبوا قبل ما نحجب الصغار إنه يشوفوا، لأنه حتى نحن عم بيكون في تلوث بس ما حتى نشوف هيك شيء.
0: هيدا يعني عن جد رأي 100% إنه منو بس الشخص يلي ماسك التلفون أو يلي عم يحضر، في شخص يلي جابرنا بهيدا الفيديو، هيدا الفيديو يلي عامله، هذا المحتوى يلي عامله. يمكن من هون كمان لازم بلش تكون في رقابة، من هون لازم يكون في محاسبة. خلينا ناخد اتصال على 09-218-233 لبنان الحر. ألو ألو ألو، نقطع الاتصال. بنسمع جون متري عم بيحكينا من كندا.
2: صباح الخير سيمونا، تحية لجورجيت الغنوجة وتحية لجان بيد ومروان أبي عجرم، فادي من طرابلس وماري روز وماري حبشي ما عم نسمع منها.
0: اطمنا عن ماري
2: لكل
0: حبشي.
2: لكل مستمعين لبنان الحر، أنا مع الانترنت لكل العالم، كل السوشيال ميديا لكل العالم، بس يشيلوا الاشياء السيئة منها لكل العالم مش بس للولاد، الاشياء السيئة كلها يشيلوها والاشياء المنيحة يخلوها. يعطيكي الف عافية.
0: الله يعافيك جان. بناخد اتصال لبنان الحر. الو الو مرحبا. الو حضرتك على الهواء، تفضل. ما بعرف يمكن رجع انقطع الاتصال. يعني عم بيقول جان انه لازم المحتوى يلي سيء نحن نكون عم نقدر نشيله. يعني هذا موضوع بظن تابع لوزارة الاعلام، يعني قديش عندها شغل كتير كبير بهيدا المسألة، يعني شغل كتير كبير وشغل كتير صعب، مش بس يعني كبير. فالله يعينه عن جد وزير الإعلام بول مرقص، بس المهم نوصل لنتيجة. نسمع لين.
3: اي سيمونا عن جديد مايكين، انا سمعت اللي طرحتيه. انا بدي اقول لك شغله، نحن بعصر ما واقفه بس على مواقع التواصل، التلفزيونات، الافلام، المسلسلات، كلها ما بقى في الا الاكشن والجرائم والرعب والكرايمز وكله هيك. بقول انا ايه، لازم يكون في ضوابط على مواقع التواصل لهيدا المرحلة من العمر. ليه؟ لأنه الأهل اليوم للأسف بالوضع اللي نحن فيه ما بقى يقدروا يقعد، يعني الأم ما بقى تشوفي أميات قاضي تقعد بالبيت تنتبه لأولادها، لأنه ما بقى، مش لأنه هي مبدلة، لأنه ما بقى عندها وقت، لأنه اليوم أغلب الأميات الستات المتزوجين إذا ما بيشتغلوا ما الرجال لحاله ما بيقيم بعائلة وببيت، أوضاع كتير صعبة. بقى إيه القانون برأيي أنا لمرحلة معينة من العمر بيساعد العائلة الأم والبي على أنه يضبطوا مشاهدات ولادهم. إيه ليه لأ، ليه لأ. ويعطيك ألف عافية وبرجع بقليك thank you انك تفهمتي اللي انا طلبته منك باول فويس.
0: شكرا لك لين وعلى رأيك اكيد بالموضوع. وابدا برجع بقول انه بالنهاية نحن هون تنكون كلنا مرتاحين، مش بس يعني فئة معينة من المستمعين تكون هي مرتاحة، بدنا الكل يكون مرتاح.

0: انت كتير مغروم شكلك. يعني هو مش بس عم بيحط لنا الاغاني كريم، يعني عم بيتمايل مع الاغاني هالقد عايشة. كمان حكيت شيء لين قالت انه عن الستات يلي يمكن بمحل معين ما بقى عندهم الجلادة او يمكن ما بقى عندهم الوقت، بس بشرفكن بشرفكن يعني ما بتقرروا انه انا بدي اتجوز انا بدي اجيب اولاد، ما منفكر بكل هود التفاصيل لبعدين، انه انا كيف بدي ربي هيدا الولد يلي ما بدي اقول عنه يعني يا ريتني ربيته بعدين احسن هيك، او لما ما بعرف لما ما بدي اقول عاطل، اقل من عاطل بشوي بالحياة بصير بسمع حكي عنه ما بتحسوا بالذنب، فتما توصلوا لهيدا الذنب ليه ما بلش نربي هالتربية الحلوة من الأول يلي كمان بتبلش على انه كون انا عم تابعه، عشو بدي تابعه؟ ما بدي تابع بس درسه، ما كمان بدي تابع بدي يكون عم تابع كمان شو عم بيحضر، لأنه بأغلب الأوقات وبعمر الكتير صغير ما عندهم درس، عندهم هالآيباد أو هالتليفون اللي عم بعطيهم إياه تبعدهم شوي عني أنا ارتاح على هلأ، والله يسترني بعدين بالحياة قديش بدي اتعذب. منسمع ميدو.
1: سيمونا بونسوار.
0: بونسوار ميدو.
1: معك من قبل حلبي.
0: اهلا يا ميدو.
1: الحمد لله مش مجوز.
0: الحمد لله.
1: ولا عندي اولاد، ما بوجعش راسي. وحتى انا بذاتي ما بفتحش الا لبنان الحر بس، لانه انتو حبايب قلبي.
0: نحن منحبك يا ميدو، بس يا ميدو ما من فترة قلت لنا انه انت كنت مجوز او انت بعدك مجوز بس عايشة برا. انا بحفظ كل شيء، يعني انا ست حشورة بس انه مش انه هيك على حي الله، بتبعكم كلكم سوا.

0: مسي على زميلنا بمصر معتز، تحياتي الكبيرة لك معتز. هذه أول مشاركة لك بانطلاقة البرامج الجديدة. منسمع فادي من الجنوب.
1: مصباريك دمازال سيمونة، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك
1: دمازال سيمونة. أنه نحط قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه اليوم أولادنا أكيد عم يتغيروا كتير. اليوم لما نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقيهم الناس فهمانين كتير، وأكيد لهم كتير ناس متابعينهم. أما لما نحطهم على الواقع اليوم، على الواقع الصحيح اليوم على الأرض، بتلاقيهم ما بيعرف يحكوا مع حدا وما بيعرف يتواصلوا مع حدا، وبتلاقيهم عصبيين كتير ومزيجين كتير، بتصير أخلاقهم كتير صعبة. واليوم اليوم إذا حدا خاطب وحدة قد يكون بحبها، فتلاقيهم متظاهرين مع بعضهم، كل واحد ماسك
0: التليفون
1: وقاعد أكيد على مواقع غير التاني أكيد. وبتلاقيهم إنه هول بيحبوا بعضهم كتير، إنه ما في تواصل بيناتهم. يعني قد كنا من زمان حس لما الإنسان يخطب خطيبته يعني يتمنى إنه الثواني ما تخلص، فلا بتلاقيهم راحوا مشوار اثنيناتهم اكيد كل الوقت، يا هي موقع يا هو موقع. اكيد اليوم تغير كثير. انا بتمنى انه تكون هالمواقع الاجتماعيه، مواقع التواصل الاجتماعي كلها حتى محجوبه، نرجع مثل ايام زمان، ايام الخير، ايام الاجتماعات بين الاقارب اكيد والاصحاب اكيد. ويعطيكم الف عافيه.
0: الله يعافيك فادي. سمعتي رن فادي؟
2: سمعت أول شيء. مرحبا
0: مرحبا.
2: كيفك اليوم؟
0: ماشي الحال،
2: بنشاط مثل دايما.
0: مثل دايما، كتر خير الله.
2: هاي جوزيف،
0: خلاص قلنا لما نعيط له كريم، قال هو بحب كريم.
2: جوزيف كريم منيح.
0: لا لارين بتقلها 100%، بس انا لا، عيطي لي كريم.
2: شفت الدنيا وصايا.
0: مثل انا كمان الجدي. ران، يعني موضوعنا انه كنا، لانه باول فقره كنت عم بقول انه باستراليا وبريطانيا عم بيحطوا قوانين يعني للاشخاص اللي عمرهم 16 سنه وبنزور، ما بيحقوا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي. فكنت عم بسال المستمعين اذا هن كمان مع هيدي الفكره انه تطبق بلبنان، او انه لا، مواقع التواصل الاجتماعي لازم تبقى مثل ما هي، من احنا كيف تعودنا عليها للكل وما في عليها قوانين. انت شو رايك؟
2: لا انا معه اكيد، ما ينحط رقابة اصلا، مع انه ما ينجيب تليفونات بالمرة للولاد. يعني هالقد
0: بس لأي عمر؟
2: بس لعمر عم نحكي للتروازيام ونزول، يعني 15 ونزول. ليش؟ لانه ديجا هن الولاد محبوسين، وهيدا حبس نفس الشيء،
0: أكبر حبس.
2: هيدا حبس، يعني عم بأثر كتير على نفسية الولاد، عم بيخليهم يعيشوا يتعودوا على الوحدة، ما عم بيعرفوا يتعاطوا مع العالم. بتفتحي معهم أحاديث ما بيعرفوا يسيروا.
0: هذا اللي كان عم بقوله هلأ فادي من شوي.
2: يعني كتير كتير عم بأثر. بعدين ما عم يعرفوا يفكروا، صار كتير عم يتكلوا، حتى إذا عم يشتغلوا على تشات جي بي تي أو على هيلا موضوع كانوا بالقبل يفكروا. تشخطي، تخزق الورقة، جعلكيها، تكبيها. اليوم يعني حتى تفكير ما عم يعني هيدا حبس.
0: يعني أنت كمان عم تحكيها من منطلق أنه أنت بتعلمي،
2: من منطلق أنا بعلمه، من منطلق أنا عم شوف قدام عيوني شو عم بيصير بالولاد. يعني ما عم يعرفوا بقى يفكروا، ما عم يعرفوا يمسكوا القلم، ما عم يعني كتير في صعوبة عن جد عن جد عن جد.
0: طيب
2: هذا حبس بحد ذاته.
0: طيب هنا الأهل كأهل، هو هذا دوره الأساسي. ما بدي أحكي عن المدرسة، بدي أحكي عن الأهل، يلي هن هذا هو الدور اللي لازم يكونوا عم بيلعبوه. إنه لما منقول المدام هي عم تروح تقعد على جنب ترتاح شوية، بتروح بتعطي التليفون لأولاده، شو المفروض يصير بهذا الحالة؟
2: يعني لكن ما فيك كمان تلوم الام. يعني انا مني
0: ام او الباين عم شو
2: يعني. لا لا الاهل يعني ما فيك كمان تلوم الاهل، لانه اليوم نحن خاصه بلبنان عنا ضغط كتير كبير كتير كبير، ضغط اقتصادي، ضغط اجتماعي، ضغط مادي، ضغط ضغط ضغط ضغط، حرب، عرفتي، قتل، دمار. يعني اوقات الام والباي بيجوا تعبانين كتير من شغلهم، بس مش معناتها انه مش عم برر انه يتركوا اولادهم اكيد لا، بس انه كمان ما بينلاموا 100%. يعني كمجتمع كله سوا على بعضه هيدا يلي بينلام، والاشياء اللي عم نشوفها يلي بتقرف. يعني عن جد اكتر من هيك التفاهة ما بقى فيه. سوري يعني بس انه هيدا الواقع.
0: لا هن يعني هن الاهل اوقات هن اللي احنا عم نشوفهم على السوشيال ميديا وعم بجرسوا ولادهم يمكن اوقات. نحن خلص وقتنا بكيب ان تاتش لهون، اخذنا منك
2: دقيقه
0: رح ارجع اعطيك اياها بغير نهار. ايه عم بتعدوا؟ لا لانه حاطين قدامنا الوقت. شكرا كثير لك جوزيف كريم، شكرا لكم مستمعينا ولكل حدا اليوم كان عم بيشارك معنا. الهواء الي كرن، باي
2: باي باي، يعطيك العافيه.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعه اخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بينكن وبين الاي اي
4: كل تنين وكل اربعه 5:30 على

كل المستمعين اللي مرافقين لبنان الحر، من جوزيف كريم ومني أنا رن. أكيد ببداية اللقاء مع كل الظروف الصعبة يلي نحن اليوم عم نمرق فيها، مع كل الأخبار البشعة يلي نحن اليوم عم نسمعها، بدي ضلني أدعيكم فقط للفرح والسعادة.

كرمال هيك بعمرك ما تبني سعادتك على الناس، لأنه الناس بتتغير، بتمشي، بتخون، بتفل، بتترك، بتزعل. كون انت مصدر سعادتك حتى ما حدا ولا يوم يقدر ياخدها منك. نحنا رح نبقى معكم لحوالي الساعة تقريبا 7 إلا 3، أكيد مع أجواءنا يلي رح تكون مليانة فرح، مليانة أغاني، مليانة مواضيع، معلومات، أخبار من هون وهونيك، مناقشة أكيد رح نتناقش نحنا وياكم حول دراسة. رح يكون في عنا موجز للأخبار بتمام الساعة 6 إلا ربع، وأيضا مسابقة، فبدنا ندعيكم لحتى تنضموا لإلنا، إذا خاصة كنتوا علقانين بالعجقة. دايما دايما نحنا مننطركن، مننطر رسائلكن الصوتية على 70 95 9111، وأيضا اتصالاتكن 0 9 218 200

فترة بعد الظهر وطول النهار والشمس بعد ما غابت وإن شاء الله ما بتغيب عن حياتكم أبدا. أول معلومة بدي أعطيكم إياها اليوم عن الديك.

الديك بتعرفوا انه ما بيقدر يسمع صوته وإلا بيطرش، يعني ديك قد ما صوته قوي عنده طريقة بتخلي بعض أنواع من الجلد تسكر له ديني تما يسمع صوته هو وعم بصيح. رح نعطي أكتر تفاصيل.

هو ما بيسمع أبدا سياحه لحتى ما ينصاب بالطرش، والسر بيكمن بهندسة تشريحية مذهلة. فبمجرد ما يفتح الديك منقاره لحتى يسيح، بتتحرك أنسجة رخوة بتغطي له طبلة دينته وبتسكر القناة السمعية تماما. باختصار الديك بيصيب نفسه بالطرش المؤقت لا يحمي سمعه من صوته.

0: واحدة من أغرب قصص الاحتيال يلي انتشرت على الإنترنت ويلي أثارت ضجة كتير كبيرة من رجل هندي. هالرجل من مدينة كاراتشي بباكستان عمل ضجة كتير كبيرة من بعد ما عرض ببغة أخضر للبيع على موقع OLX مقابل 6500 روبية باكستانية. ولكن المشكلة أنه الببغة ما كانت ببغة بالأصل، ولكن كانت دجاجة دهنها بالكامل باللون الأخضر لحتى تصير تشبه الببغة. الإعلان أثار السخرية بسرعة، خاصة من بعد ما لاحظوا الناس أنه هيدا الطائر بيشبه الدجاجة أكثر ما بيشبه الببغة، ما بيقدر يطير، وحتى أنه البائع كتب بطريقة ساخرة أنه ما بيحكي ولكنه بيصدر أصوات غريبة صباحا.
1: الصحن الفاضي جيب الدجاجة محشية ولحمة مشوية،
0: هيدي الدجاجة غشاشة يا ريت. اتصال لبنان الحر. الو، راح الاتصال.

بس الغريب انه هالرجل اعتقد انه اللون الاخضر وحده يمكن يكفي ليحول الدجاجة لببغاء، ولكن الانترنت قدر انه يفتح.

تتابع شغل راسك عبر هوا لبنان الحر، وبعدنا عم نحكي عن الطيور، حكينا عن الديك، حكينا عن الدجاجة، هلا بدي احكي عن البط. هيدا عندك إلا غنية. أنا حقعد الخبر بشكل كتير سريع، أو المعلومة بشكل كتير سريع قبل ما نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار بتقدم لنا يا زميلتنا رولا لليوم. باليابان في نظام زراعي عبقري ومستدام اسمه طريقة أيغامو، حيث بيتحول البط الصغير لموظف المثالي بالحقل. كيف بيشتغل هيدا الجيش الصغير؟ فهيدا الجيش شغلته انه يكافح بشكل طبيعي كل الحشرات يلي ممكن انه تأذي الرز، فبيكبوه بحقول الأرز بدل ما يستخدموا المبيدات، وهيك بتجوب فراخ البط الحقول لتلتهم الحشرات والأعشاب الضارة من دون ما تدقر شكلات الرز الخشنه.

الحلو كمان انه هيدول البط الصغار بيقدروا انه يعملوا حركه باجريهم وبمنقارهم بتقلب التربه وبتحرك المي. كمان ممكن انه نعتبر انه عم يعطوا الارض من فضلاتهم سماد مجاني, وهيك هيدا العمل يعتبر كتير ذكي. لهالسبب عم بيتم اطلاق البط وهو فراخ كتير صغير بعمر اسبوعين فقط, وبيطلعون فورا من الحقل من بعد ما يبلشوا سنابل الرز انهم يبينوا.

أما هلأ فنحن بعد حوالي دقيقتين بدنا نكون مع موجز لآخر وأهم الأخبار بتقدم لنا إياه زميلتنا رولا. من هلأ لوقتها رح هيك نترافق مع فاصل يا أما غنائي يا أما موسيقي على ذوقه لجوزيف كريم. أوكي ومن بعد إن شاء الله تكون الأخبار حلوة يا رب، هيدا يلي منتأمله دايماً.

أهلا بكم. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي: إسرائيل لا تحارب الشعب اللبناني وإنما تنظيم حزب الله الإرهابي. ووجه إنذارا لسكان منطقة الضاحية في بيروت ودعاهم إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل سيرد الجيش الإسرائيلي باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية. توازيا ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمريكي أن الولايات المتحدة اقترحت على حزب الله وقف جميع هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن تصعيد عملياتها في بيروت. إلى ذلك أفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق أكثر من 400 قذيفة صاروخية من منطقة قلعة لشقيف منذ بداية عملية زئير الأسد. في المقابل أيضا أعلن حزب الله أنه استهدف مقرا قياديا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في الطيبة وكريات شمونة بصليتين صاروخيتين ومنزلا يتحصن فيه جنوده بمسيرة انقضاضية في أطراف دبين وتجمعا في لمطلة. وكالة تسنيم أشارت إلى أن طهران وجبهة المقاومة تهددان بإغلاق مضيق هرمز بالكامل وبتفعيل جبهات أخرى منها مضيق باب المندب، وذلك لمعاقبة إسرائيل على تصعيدها في لبنان. دانت مصر بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي على لبنان، ودانت أيضا التمادي في الاعتداءات الإسرائيلية عليه. أفادت وكالة رويترز بأن النفط صعد بأكثر من 5 دولارات بعد تقرير وكالة تسنيم بأن فريق التفاوض الإيراني توقف عن تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب التصعيد الميداني في لبنان. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: حوار حر
1: معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري، وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها؟ مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني. حوار حر مع كارلا أهوجي،
0: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
2: كل تنين وكل أربعة 5:30.

رح نبلش القسم الثاني من لقائنا معكم. أكيد أنا ناطرة أني أسمع أصواتكم الحلوة على 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 200 أو 33. شغل راسك برنامج المعلومات العامة، رح يكون في كمان عنا أخبار من هون ومن هونيك بالإضافة لدراسة لحتى تنقشها نحن وإنتو ومسابقة.

حنبلش مع كمشة معلومات. بألمانيا إذا تأخرت سيارة الإسعاف أكثر من 10 دقائق على موقع الحادث فبحق للمصاب أنه يرفع دعوى قضائية عليه. إنك تطلع على البحر لمدة 5 دقائق بعادل جلسة أسبوع عند طبيب نفسي. بالسويد ما بيعملوا امتحانات لآخر السنة لحتى ما تأثر سلبا على نفسية الطالب. بالسويد ما في فحوصات. عقبال عنا يا رب. أغلب الأدوات المستخدمة بالجراحة اليوم هي من صنع علماء عرب. تعرف انه اذا شميت ريحة قبل 20 سنة ورجعت شميتها بعد 20 سنة فرح تتذكر اداء تفاصيل هيدا اليوم وحتى بتتذكر المطرح كمان.

من 40 سنة كيف كنا وكيف صرنا. يا لو انتو فيكن تضيفوا كمان من 40 سنة كيف كنا واليوم كيف صرنا. من 40 سنة كان رجل واحد هو يعيل عيلته كلها، اما اليوم كل العيلة بتشتغل حتى تقدر تعيل طفل واحد. من 40 سنة كان الزواج سهل والطلاق صعب، اليوم الزواج صعب والطلاق سهل. من 40 سنة كانوا الناس يتمنوا انه يكون عندهم اولاد كتير، اما اليوم فبيخافوا من الانجاب. من 40 سنة كانوا الابناء هن يلي يسمعوا كلمة امهم وبيهم، اما اليوم فالاهل بدون يسمعوا كلمة اولادهم. من 40 سنة كنا نعرف كل الناس يلي بحالتنا، اما اليوم فمنطلع على جارنا اذا كان شخص غريب. واخيرا من 40 سنة كانوا الاثرياء يتظاهروا بالتواضع، اما اليوم فالفقراء يتظاهرون بالسرقة.

إذا شو السبب يلي ما بيخليك تنام؟ أنا ناطرتكن على 70 95 91 11 0 9 218 233 خطفوك.

الليل. ورغم هيدا العبارة يلي تستخدم أحيانا بشكل كتير مبالغ فيه، إلا أنه التأثير الفعلي للشخير على جودة النوم هو حقيقة مثبتة بعلم النوم. فإذا إذا كان حدا بشخر حدك أو حدك، فما رح تخليه تاني.

0: إذا رح أسمع أول رسالة صوتية.
1: بونسوار، معك وليد المصري.
0: أهلين وليد.
1: الوعد إذا حدا موعود بشي ببطل ينام للصبح،
0: بينطر حتى يتحقق هيدا الوعد. أوكي يلا رسالة تانية.
2: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا جم.
2: إيه والله أكتر شيء الوضع، بدي أشوف إذا بنتي بدها تيجي، بدنا نشوف الأحفاد، ناطرين الوضع شو بدي يصير، بنضل مع الأذين وناطرين. هيدي هي يعني شغلة بال، بدنا نعرف أمتين بدنا نخلص بس. وميرسي لك.
0: أهلا وسهلا فيك. كمان بيخد رسالة جديدة دايما عبر لبنان الحبيب.
3: مصور باسل معك.
0: أهلين باسل.
3: كمان بس يتقل بالأكل الواحد ما بيقدر ينام.
0: مظبوط، بس الواحد يتقل يعني خاصة إذا أكل كتير مأخر ما بيقدر ينام. أنت شو يلي ما بيخليك تنام؟
4: مصور معك جيزال عيد.
0: أهلين جيزال.
4: السبب ما بيخليك تنام هو لما تقعدي بتشغلي بالك قبل النوم. بس انا امبارحة ما قدرت نام ابدا، قلقت كتير. السبب هو الاخطر شيء انك تكوني عم تقعدي على السيلولار، وقعدت شي ساعة على السيلولار قبل النوم
0: بتطير النوم
4: كتير، بيأثر على دماغ وما بيخليك تنامي.
0: صح.
4: انا مثلا امبارحة انجأ نايمه 3 ساعات لانه عملت اكبر غلطة اني قعدت على السيلولار قبل.
0: اوكي مرسي جيزال لصراحتك، كمان منتابع دايما.
5: هاي رانيا يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
5: ما بيخليني نايم هو القلق، 100 شغلة بفكر فيها شغلت لي بالي، ووجع ايدي ران كسر ايدي مروحتها.
0: سلامة قلبك.
5: عم توجعني ما عم بقدر نامي منيح.
0: سلامة قلبك. كمان عندي رسالة جديدة.
6: مسيكي بالخير مدام رين.
0: اهلا وسهلا. نشكر الله.
6: محمد من طرابلس.
0: اهلا وسهلا فيك.
6: من 40 سنة صحيح كان لبنان الحر حلو، بس هلا احلى.
0: شكرا.
6: وجود مدام رين وطوني نصار والكل.
0: شكرا.
6: دلوا بخير يا رب.
0: مرسي لك.

0: عبدين الحر دايما معكم بخد اتصال. الو بونسوارين
1: مدام رين، معك ميشال.
0: اهلا وسهلا ميشال.
1: بدي صارفك بشغلة، بس ما بدي المستمعين يحسدوني.
0: ما بدك المستمعين
1: يحسدوني؟
0: يحسدوك
1: كل يوم وقت اللي بدك، حيالله الساعة 8:30 9.
0: انا بعرف هيك ناس
1: بوعى برجع بدي، مش ضروري يكون ناسين وقت اللي بدي فيه فوتني.
0: طيب وما بتقلق؟
1: ما بقلق، ما بحياتي ولا مرة بحياتي شعر بهالشعور، وكل يوم بنام بعد الظهر سكاس ساعتين.
0: طب شو السر؟
1: احلى شيء النوم بالعالم، احلى شغلة.
0: بس تضيع للوقت النوم؟ لا
1: لا، انا عندي وقت كثير عندي زيادة وقت، انا شو بدي اعمل فيه. بس احنا لاحظت شغلة انه كلنا بالعيلة بننام، يعني كان كثير ينام، اخواتي كلهم بحبوا يناموا، نحنا بالعيلة بنحب ننام، عيلة مرتي بدلوا صاحيين.
0: يعني شو بدي اقول لك، ان شاء الله تضلك بهالرواق وبهالهدوء وتضل هيك تنام بهيدا النوم العميق يعني.
1: وبحلم.
0: ميشيل انا بشكرك كتير، اهلا وسهلا فيك. بفتكر الايكو من عنده ما هيك. انت اتصال بعد؟ شنك ما عم بيقدر ينام؟ يلا عندي مجموعة كتير كبيرة من الرسائل، رح نجرب ناخدهم.
2: يعطيك العافية، والله ما بخليك تنامي مزبوط والبرغس. واسم الله جاي صحتنا الفترة، يعني تحسين
0: عن جد عن جد معك حق 100%، عم يتغذوا قد ما في عنا نظافة، يعني للأسف عن جد البرغش امتلى الدنيا. يلا ما بعرف هون البلديات يعني عادة بترش بهيدي الفترة، بترش مبيدات ضد البرغش، فان شاء الله يتحركوا ويبلشوا يعني قبل ما تبلش الناس تطلع على الجبال وتقعد على البلاكين وتجرب انه تروح على البحر.

0: اللي خلينا ننام هي العاجة السير جوني كله مسكر. بعدين وعدونا انه يكبروا هالاوتوستراد. يا عمي هل سياسية بهالبلد شو بيطرقوا حكي وشو بيكذبوا؟ وعدونا يبلشوا هالصيفية وبعد ما بلشوا شيء سكروا المحلات وما عملوا شيء. قول كلهم طرقين حكي بهالبلد. لا العاشق السير والطرقات ما بتخليك تنام. شو ما بخليك تنام؟ انه هول السياسية بلبنان الزبين كلهم.
1: أنا بشكرك بس ما بدك تنسى أنه نحن اليوم بوضع منه منيح أبداً بلبنان، يعني مشان هيك هيدا سبب كمان أنه ما عم بخليهم يشتغلوا للأسف. منتابع كمان بيصير جديد.
2: بونجور بصوار عندكم.
1: أهلين.
2: أنا ما بيخليني نام الساعة 3 زمور السيارة جاري بيعلق الزمور معه الساعة 3 وش الضوء الساعة 3 وش الضوء بيعلق الزمور، يمكن بس يطلع الهواء القوي ببلش الزمور عنده. تشكينا عليه النار بتشكينا عليه اعطينا خبر انه هالحالة هذه مش معقولة يعني، وانا مسيقة بشباكة على الستاسيون مو هون حده يعني.
1: نعم.
2: هذه الكارثة عندي. وبقوم انا ساعتها بفتح السلولير وطار النوم يلعب بكرة قد ما بنكرز يعني.
1: اهلا وسهلا فيك.

حدا بعت لي وقت اكون عامل ذنب مع حدا ما بقدر نام، بليز بعتوا لي رسائل صوتيه مش مكتوبه لحتى اسمع اصواتكم بشكل كتير هيك مليان حب لحتى تكون فترتنا غنيه باصواتكم.

0: للمستمع عادل يلي عم بيقلي انه شكرا كتير برامج ناجحة. شكرا لكم لانه انتو كمان عم بتكونوا مستمعينا ومرافقينا على طول، منحب نعطيكم الافضل. بدي وجه تحية كتير كبيرة لمارون نهرة ولكل اهل دير دوريد كمان، بوجهلكم تحية. وعندي رسالة، يلا
1: بصوارك تمثلتي مونا مرة تانية. المشكلة الانسان ما بيقدر ينام مزبوط، انه كونه بلبنان التفكير بكرة، هيدي الانسان ما عليه خليه ينام.
0: أوكي.
1: لانه اليوم الدول كل ما عم تتقدم بالايام عم تتقدم عم تتحسن البلاد وتزدهر، اما نحنا كل ما عم نتقدم بالايام مملكة اللي عم تراجع لورا والمشاكل عم تكتر. ما في ابدا نحس حالنا انه قد ما نحن متعلمين وقد نحن متقدمين بالعلم وبالنجاح وين ما كان، اكيد في عواقب الارض لقينا عم تراجع لورا. وان شاء الله بنتمنى نحن دائما الخير لبلدنا اكيد والخير للجميع.
0: شكرا يعني شكرا لك يا فادي. كمان
2: ما بيخلينا ننام هو اكثر شيء البرغش والدبان. وشغله ثانيه اللي بنقوله مش بس البرغش والدبان والنق يا ويلي على النق، وهالموتوسيكلات يا ويلتي شو صار في موتوسيكلات وشو بدي يعمل الواحد يعمل ما بعرف. صدقيني صارت القصة كلها عويصة كلها سوا، ما حدا عارف شيء. ويعطيك العافية معك الشحرور.
0: يعني إذا بدي أحكي وأيم الدراسة اللي انعملت عن الشخير تبين أنه ما حدا ما بينام من الشخير، الكل مع الشخير بناموا ما بينزعجوا. يعني ما حسيت أبدا أنه الدراسة بلبنان

0: غرائب اللهجة اللبنانية. كل مرة بيكون في عنا محطة قد ما لهجتنا كتير غنية. جوزيف كريم بس مسحين بس الهدف نغير شوي جو. الوحيات الله أنا ما بحلف ولا بحب أحلف وحيات الله كيف بس فسر لي صار لي ساعة بقلك صبور علي دقيقة كيف ساعة ودقيقة ولا إنك ولد يا زلمة كيف ولد وكيف زلمة عن جد عن جد بعرف بس على راس لساني ليك يلي وراك بس ما تطلع كيف بدي اشوفه احكوه بس من دون ضجة هيدي الاصحاب بقلوها عن جد انك بني ادم يا تيس ونسمعها كتير ولك انا اذا عصبت بعصب ما هيك قلت له هيك هيك شو يعني هيك هيك ربك عليم هيدي مقتطفات فقط من اللهجة اللبنانية وبيخد كمان رسالة صوتية دايما عبر هوا لبنان الحر ما في صوت أهلين
1: كيفك؟
0: أنا منيحة
1: معلش يمكن تفكرون أن أنا من غير طائفة عم بحكي على هالإذاعة ولكن بعتقد انه عندك المصداقية بهالإذاعة مدام ريان نحن قاعدين بالشارع ما بدي منك شيء ولا شيء بدي حدا بس يساعدني جيب خيمة استرحان بهالشارع بس حق الخيمة 220 دولار او اذا بحبي حدا يقدم لي اياها كون كتر خيرك نحن قاعدين بصيدة حد بالملعب واني ما معي اتصال عادي عندي بس واتساب لان خطي واقف
0: اوكي فيلي بحب يساعد اكيد انا رح اعطي رقم التليفون رقم التليفون 70-085-056 اذا 70-085-056 ليلي بحب انه يساعد هو بس بحاجة لخيمة لا يقدروا يناموا فيها كمان منتابع مع رسالة جديدة
2: لا أحلى شيء كمان بيقلكم البالي ركب أريال ورجع لورا بدي أرجع لقدامي
0: كمان دي سيدة جديدة
3: بونسوار مدام ري حبيبتي معك جورجيت ليلتك موفقة
0: مرسي
3: حبيت سلم عليكي
0: وقلك
3: شهر مبارك بشهر قلب يسوع عليك وعلى الكل وعلى كل أرض لبنان يا رب وإن شاء الله الأيام اللي جاية تكون خير وبركة
0: يا
3: علينا
0: رب. يا رب
3: وليلتك موافقة ومرسي لك حبيبة قلبي
0: وإن شاء الله قلب يسوع عن جد يكون هيك عم يغمر كل اللبنانية وكل الناس لأنه نحن بحاجة أكيد لهالغمرة يلي بتكون مليانة حب منتابع كمان عندي رسالة جديدة
4: بونسوار معك وليد المصري برا تانية إيه لا هيك ما اتفقنا طب كيف إيه وكيف لا
0: اوكي تحياتي لك باخذ اتصال الو
5: الو مرحبا
0: اهلين
5: كيفكم
0: نشكر الله مين معي
5: معك الاولى سعيد من حق العظيمه الضنيه
0: اهلا وسهلا فيك
5: الله يطول بعمرك هلا ثاني جاي من الشغل
0: يعطيك العافيه
5: وانا لقلك معلش تحكي كلمه ثانيه هيك شوي على الراديو
0: تفضل
5: انا صوتي ما بيفتح له على الراديو لانه عامل بنتي
0: عامل
5: عامل بديت عملية
0: سلامة قلبك سلامة قلبك
5: من زمان عملها كان عمري 13 هلا عمري 56
0: العمر كله يا رب
5: طول عمرك وفي شيء لقلك شغلة أنا ما معي نظر شبكي رايحة نهائيا بس ما بشوف لا الشمس لا فاي اليوم كنت أحوش براس السلم
0: نعم
5: ألو
0: إيه عم بسمعك ألو
5: ألو
0: عم بسمعك راح الخط من عندك مش من عندي، باخذ رسالة جديدة.
6: مساء الخير، انت كيفك؟
0: نشكر الله.
6: تعا ولا تجي غني فيروز، تعا ولا تجي
0: كيف
6: كل يوم كل يوم كل يوم نعوزها المطر.
0: صح معك حق. يلا رح نروح مع اتصال جديد. الو
5: الو الو مرحبا لك.
0: ايه راح الخط من عندك مش من عندي.
5: من عندي. ايه
0: تفضل.
5: شو بدي لك؟ انا امبارح عيد زواج 29.
0: نعم الف مبروك.
5: طول عمرك. وهلا زواج جمعة جاي تخرج البنت مع في غيرها بعد 11 سنة. الله رزقني اياها، عمرها 16 سنة وبدها نعمل لها تخرج زلنا.
0: نعم.
5: وبني على الراديو والله يطول لي بعمرك. وانا لك مضبوط انه اعمى بس عم بشتغل. اليوم كنا عم حاول جنيري، كريت كنت تجوا بتعملوا معي مقابلة وتاكلوا جنيري.
0: ولك ألف صحتين لإلك ويعطيك ألف عافية.
5: ومني قريبة شوف بهالجنيري شوف بهالشغل اللي عم بشتغله، بتقولي هذا بيشع بأربعينات.
0: ولك يعطيك ألف عافية وبرافو عليك ومبروك لبنتك ومبروك لبنتك ولكل يلي نجحوا كمان وعم يتخرجوا.
5: أنا مع النام هلا عتم العشاء لنتعشى نسهر ساعه. انا في الساعه 3 3 ونصف عم بشبه في الصباح.
0: انا بشكرك كثير على اتصالك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. باي باي. الله معك.

الأخبار من هون ومن هونيك. عروس هندية تلغي زواجها من بعد ما ضربت عائلة العريس كلبة لأنه كان عم بعوي.

بحادثة أثارت تفاعل واسع بالهند، قررت عروس من ولاية باراديش أنه تلغي حفل زواجها من بعد ما أقدم أحد أفراد عائلة العريس على ضرب كلب الأليف لأنه كان عم بعوي أثناء مراسم الاحتفال. الأمر بلش بخلاف كتير بسيط، بس سرعان ما تطور لخناقة بين العائلتين أسفر عن إصابة عدد من الحاضرين. وبعد تدخل الشرطة أعلنت العروس رفض إتمام الزواج لحتى تخلص المناسبة بإلغاء الحفل وبرجعوا الهدايا والمبالغ المتبادلة بين الطرفين. وكتار بيشوفوا أنه قرار العروس ما كان بسبب الكلب فقط، ولكن كان بسبب يلي اعتبرته مؤشر على سوء التعامل والعنف داخل العيلة اللي كانت رح تنضم لها. تعرف تقرأ لبعيد.

كرم كرم حبيبة حرام منا حفر حفرة لأخيه وقع فيها. عام 2021 قام شاب عزم صبية لموعد غرامي على العشاء، فهي فكرت انه انا كيف بدي اعرف اذا كان بخيل ولا كريم، فكرت قالت اوكي خليني اعزم له عائلتي، والعائلة دي عددهم 23 شخص، فبتقوم بتعزم عائلتها على نفس العشاء يلي الشاب عزم عليه لحتى تختبر كرمه. فبيطلع الشاب بالوفد يلي جاي، فبينقذ بيقوم وبفل، وبتتورط البنت وبتدفع فاتورة قيمتها 3,100 دولار. عزمها على موعد غرامي، يعني بده يقعد هو إياها بعدين اختبري إذا كان كريم ولا كان بخيل. لاحقة ما هيك؟

بدي اشكر فاعل الخير يلي قدم للشاب يلي تلفن وقال انه بده خيمه، قدم له $100. بشكرك كتير بس ما عندي اسمه. شكرا على كرم اخلاقك قبل ما كرم الماده، في كرم اخلاق وفي قلب موجود جوا بينبض بالحب. شكرا لك.

ارفعي يا جوزيف بس بدون غيرة، لأنه الغيرة بتوصلك لمطارح كتير بشعة. هلأ بتكون تقولولي إنه الغيرة كتير حلوة والغيرة دليل على الحب، أنا معكم 100%، ولكن لما بتكون الغيرة كتير قوية ومش بمطرح أوقات ممكن توصل لخربان العلاقة.

الأردن في صدمة بالشارع الأردني، صدمة كتير كبيرة وسبب الحب. نعم، اثنين زوجته بتنهي وسامته بسبب الغيرة لما بيتحول الحب لأداة للتشويه وللدمار. في واقعة صادمة عم بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت ظهور الشارع الأردني. فبتقول هالخبرية أنه الغيرة تسببت بمأساة حقيقية داخل أحد البيوت، وما كانت الخلافات الزوجية هالمرة عادية ولكن انتهت بجريمة كتير بشعة. فشو بتعمل الزوجة؟ بتقوم وهي تقريبا عشرينية، بتقوم بتعض زوجها بمنخاره، بتقطش له إياه وبتستخدم سنانها أكيد، وبتترك وراء جراح جسدية ونفسية ما ممكن أنه تتعالج بسهولة. بتعضه بمنخاره وبتقطش له إياه لمنخاره، فبيتسبب هيدا شيء بتشوه كتير كبير وطبعا الخلاف بيزيد. فإذا صبية عشرينية يعني منا أبدا كبيرة بالأردن بتقطش منخار زوجها بسنانها بواقعة صادمة. شفتوا الغيرة؟

في كتير صبايا بيحبوا غسيلهم الأبيض يكون ناصع البياض، فلا تحصلي على غسيل ناصع البياض اسمعيني. بالأول بدك تفصلي الغسيل الأبيض عن أي ألوان مهما كانت فاتحة. تاني شي ما بدك تحمل الغسالة حمولة أكتر ما هي بتساع، على طول خلي فيه فراغات لحتى الغسيل يبرم أكتر. بدك تضيفي معلقة من البيكنج سودا مع المسحوق لحتى تفتح البياض وتشيل الريحة. بدك تستخدمي كمان مي سخنة للغسيل الأبيض، وحتى لو نوع القماش إذا كان نوع القماش بيسمح حطي كمان نقطتين من الخل الأبيض بالدرج المنعم، رح تخلي التياب أنعم وأنضف. بدي أطلب منك تنقعي الكالسات والفانيلات يلي بيكونوا شوي مصفرين بمي دافية وبملح الليمون قبل الغسيل، وما تكتري مسحوق الغسيل زيادة عن اللزوم لحتى ما يترك طبقة باهتة. بهالطريقة بتقدري أنك تحصلي على غسيل ناصع البياض.

0: ربيع بوجه لك تحية كتير كبيرة، عم بقلب منيح ما عدته بهونيك مطرة. عندي كمان هاي بقولة لصاحب رقمي اللي بينتهي ب 948، يا ريت بتبعت لي اسمك هيك بتعرف عليك أكتر. وكمان رسالة
1: قصدها تشوهوا هي مشان ما حدا يطلع فيها تشوف له منظار،
0: ما هيك؟ هيدي الغيرة، الغيرة بتقتل. قبل ما نكون مع سؤال المسابقة بدي بذكر برقم التليفون للشاب يلي اتصل وبحاجة لخيمة لحتى ينصبها تيقدر ينام فيها. رقم التليفون هو 70-085-056، إذن 70-085-056.

وسام شويري، تحية من القلب للقلب مع بوسي لإلك خصوصي، تحية لإلك كمان. بدي وجه تحية عن جديد ل عم بقول لي علي، تحياتي لإلك كمان صاحب رقم 948. شكرا لأنك

منتابع إذن سؤال المسابقة قبل ما يدهمنا الوقت، وهو بيقول قدي بيوصل عدد تعابير الوجه؟ فإذن نحن بوجهنا في تعابير، قديش بيوصل عدد تعابير الوجه؟ رح أعطيكم احتمالات.

إذن وجهك كإنسان بيحمل عشرات الآلاف من التعابير، قديه بيوصل تقريبا عددها؟ رح أعطيك اعتمادات، 50,000 60,000 أو 70,000. إذن قديش بيحمل وجهك التعابير من تعابير؟ عددها كتير كبير، 50,000 60,000 أو 70,000. 70-95-9-11-11-0918-233. شغل رأسك.

0: إذن وجهك بيحمل تعابير، عشرات الآلاف من التعابير. قدي بيوصل عددهم؟ 50,000، 60,000 أو 70,000؟ بلشنا ناخد طبعا الرسائل. يلا بياخد أول رسالة.
1: بونسوار مدام ريم، معكي جورجات. أنا بقول 60، لازم يكون 60.
0: شكرا لك.
1: وميرسي لك. أهلا
0: وسهلا جورجات. بياخد اتصال. ألو.
2: ألو بونجور.
0: أهلا وسهلا. ماشي الحال؟ سامي.
2: 50 60 70.
0: نعم.
2: يا يعني بخير الأمور الوسط 60.
0: شكرا لك.
2: في غنية مشهورة لصباح عن البطء، أكلك منين يا بطة أكلك منين.
0: إيه شفت؟ هيدا بدها تروح على حقول الأرز باليابان، بتشوف البط شو عم ياكلوا هونيك. أنا بشكرك كتير سامي، أهلا وسهلا فيك. منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر 79591109 218-233. عندي حدا بقلي باسل، بقلي 70,000. تنشوف وليد قدي عندي وقت.
3: بونسوار، معك وليد المصري. أنا بقول 70، بس بتمنى تعطينا نتيجة بالآخر.
0: رح أعطي النتيجة. إيه عندي كمان رسالة جنبيت. يلا
4: مالا مرين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: 60,000.
0: شكرا لك يا جان. كمان باخد رسالة جديدة.
5: مساء الخير سيمون من جديد.
0: أهلا وسهلا.
5: 70,000.
0: شكرا لك.
5: حنا ليه حكيتي.
0: أهلا وسهلا بحنا. عندي كمان رسالة.
6: إيه يعطيك ألف عافية. أنا بقول 60,000. معك الشحرور.
0: أهلا وسهلا فيك يا شحرور.

علي من الجنوب بده يوجه تحية، شكرا لك يا علي. وبقول كمان 70,000 50,000 صاحب رقم 948. عندي جو بقول كمان 50,000.

راسك دايما عبر هوا لبنان الحر. بطل عندي وقت كتير كرمال هيك رح أعطيكم الجواب. الجواب هو 70,000. نعم 70,000 تعبير ممكن يكون موجود بوجنا نحنا. ليكو قديش نحنا أغنياء. هيدا هو خلق الرب يلي عطينا أشياء كتير حلوة ومميزة. فبليز ما تجربوا أنه تشوهوها أو تمحوها. خلوها هالتعبير لأنه بتعني الكتير والكتير.

احنا لهون بنكون وصلنا لنهاية لقائنا معكم. جوزيف كريم شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية، اشتقنا نشتغل سوا. وطبعا شكرا لكم مستمعينا الكرام، ان شاء الله نكون قدرنا ضفنا

0: قبل ما نتابع برامجنا المكررة في عنا نداء دم مستشفى أبو جودي عم يطلبوا دم من فئة A بوزيتيف. إذن مستشفى أبو جودي عم يطلبوا دم من فئة A بوزيتيف لمريض بحاجة ماسة لهالفئة من الدم. إذا ممكن إذا حدا قادر أنه يوصل ويتبرع فما يتأخر يخلص خيلة له بالإنسانية. A بوزيتيف مستشفى أبو جودي.
1: لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي نعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعيا بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء، والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون الـ14 حتى نعرف شو عمر أثر معين.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. بضوء أخضر أمريكي، أوامر إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية، أدرع ينذر والنزوح يتكثف. عون لا تراجع عن خيار التفاوض، وبري يوفد حسن خليل إلى قطر. جعجع يتحدث مساء للأم أف أم، والرياشي موفدا منه يزور بعبدة. السعودية لوضع حد لإسرائيل في لبنان ولبسط سيادة الدولة. طهران الممتعضة من خرق واشنطن لوقف النار تقرر الامتناع عن تبادل الرسائل.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. عشية بدء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في شقها الدبلوماسي غدا في مقر الخارجية الأمريكية، لا مؤشرات إلى إمكانية تحقيق اختراق يفضي إلى وقف إطلاق النار أو الحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية الآخذة بالتصاعد. من إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية إلى محاصرة مدينة النبطي ثاني محافظات الجنوب، إلى التعهد بتوسيع نطاق العمليات العسكرية وتعميقها، والأوامر باستهداف الضاحية الجنوبية والإنذار الذي أعقبها، في وقت يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان.
1: كيف يبدو الميدان حتى الساعة جان حتشيتي؟
2: كما كان متوقعا، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء في حال واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو تل أبيب، وكثف الحزب في المقابل عملياته غير آبه بالتحذير الإسرائيلي، معلنا استهداف مواقع إسرائيلية في القنطرة، الطيبة، كريات شموني، أطراف دبين، قاعدة ميرون، محيط قلعة شقيف، العباد وطبرقة. في الجديد الميداني قتل حيدر وعلي بيطار من النبطي بغارة استهدفتهما في سبدين لجهة شوكين، وسقط قتيلان باستهداف سيارتهما في بريقع، وقتيل سوري في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب، وقتيل وجريح في الشهابية. وتحدثت معلومات عن سقوط عدد كبير من الإصابات جراء غارة مقابل مستشفى جبل عامل. واستهدفت سلسلة غارات مدينة صور تزامنا مع تعرض بلدات عدة شمال الليطان وجنوبة لغارات إسرائيلية، كما استهدفت غارات سيارة على طريق الخردلي ودراجة نارية عند مفرق بلدة سلعة وأخرى على طريق الشابية بفلي، وسقط صاروخ في أحد الحقول الزراعية الملاصقة لمنزل في بلدة القليعة. وكان الجيش الإسرائيلي وجه عددا من الإنذارات بالإخلاء جنوبا، وبعد تحذير بإخلاء العدوسية ذات الغالبية المسيحية قرر أبناؤها البقاء خشية تمركز حزب الله فيها، وأطلق شبان من الحزب وفق معلومات لإذاعتنا 5 صواريخ مساء أمس من أطرافها ما تسبب باستهدافها. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من عناصر حزب الله عملوا على إطلاق مسيرات، متحدثا وفق يدعوت أحرونوت عن مقتل جندي وإصابة 3 في معارك بجنوب لبنان.
0: وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف في الضاحية، مشيرا في بيان مشترك مع وزير دفاعه إسرائيل كاتس إلى أن القرار جاء عقب استمرار خروق حزب الله واستهداف مدن إسرائيل ومواطنيها. وقال نتنياهو إن جنودنا يعملون الآن في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن إسرائيل، وسيستمر ذلك حتى استكمال المهمة، ولن نسمح للحزب بمهاجمة مدننا، وتبقى مقاره في الضاحية منطقة محظورة.
1: أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال إنه إذا لم يكن ثمة هدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هدوء في بيروت، ولفت إلى أننا وجهنا الجيش إلى مهاجمة أهداف إرهابية في الضاحية.
0: وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية أن أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية تمت بالتنسيق مع واشنطن، فيما نقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يعمل لوقف النار وأن حزب الله لا يتعاون لذلك، لذلك وافقت واشنطن على مهاجمة بيروت.
1: وعقب التهديد الإسرائيلي بقصف الضاحية شهدت المناطق المحيطة وخصوصا طريق صيدا القديمة ومن جالوريس مع باتجاه شيفرولي حركة سير كثيفة جدا، كما على أوتوستراد الصياد في اتجاه الحزمية.
0: مسؤول أمريكي حمل حزب الله مسؤولية التصعيد الحاصل بسبب قلقه من المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وتهديد ذلك لوجوده على اعتبار أن أي وقف لإطلاق النار والاستقرار سيجلد الحزب من الورقة التي استخدمها لسنوات لتبرير بقائه وفق رأي المسؤول الأمريكي.
1: أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان.
0: إيرانيا أيضا رأى رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أن الحصار البحري وتصعيد جرائم الحرب في لبنان دليل قاطع على عدم التزام الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار كما قال.
1: وأشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي من ناحيته إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل قاطع مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي اتصال مع نظيره الفرنسي بحث عرقجي الأوضاع في المنطقة واعتداءات إسرائيل على لبنان وتداعياتها.
0: وسط هذه الأجواء شددت الخارجية السعودية على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ودعت المجتمع الدولي إلى وضع حد لتحركات إسرائيل العسكرية للتوسع في لبنان.
1: دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف التصعيد العسكري في لبنان، وقال في سياق آخر إن اللبنانيين لم يختاروا هذه الحرب ولهم الحق بالسلام.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلطات اللبنانية.
1: وزير الدفاع البريطاني دعا إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد واحترام وقف النار.
0: وفي ضوء التطورات توقفت الامتحانات في كلية العلوم الحدث الفرع الأول وأرجئت إلى مواعيد جديدة تحدد لاحقا، وأرجأت الجامعة اللبنانية امتحاناتها في فرعي الحدث وصيدا إلى الأسبوع المقبل مع استمرارها في باقي الفروع.
1: ماذا عن المدارس عبد متى؟
3: حالة من الرعب يعيشها أهالي الضاحية الجنوبية، لا سيما أولياء الطلبة والكادر التعليمي في مدارسها، بعد القرار الذي صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان بأن التعليمات أعطيت للجيش بقصف الضاحية الجنوبية، مما دفع بعدد من المدارس الطلب من الأهالي التوجه لاصطحاب أولادهم حسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي. مصادر في وزارة التربية أكدت للبنان الحرة أن المدارس الرسمية في الضاحية فلا بقرار من وزيرة التربية والتعليم عبر الأونلاين. نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي تحدث للبنان الحر فأكد أن أكثرية المدارس لم تفتح أبوابها التزاما بالقرار الذي صدر عن اتحاد بلديات الضاحية، لافتا إلى أننا نعيش حالة ذعر، والكوادر التعليمية التي كانت تدرس عبر الأونلاين غادرت، ونعمل على إخراج أولادنا من المنطقة حفاظا على سلامتهم.
4: باستثناء الإدارات اللي كانت فاتحة ببعض المدارس من مدارسنا، كنا نحن كإدارة موجودين اليوم بمنطقة المريجي، بس للأسف اللي صار بعض إنذار اللي وجهه فاضطرينا نكون عم نفل نحن والكادر التعليمي اللي كانوا موجودين بالمدرسة.
3: هذا وعلمت لبنان الحرة أن اتحاد المدارس الكاثوليكية سيعقد غدا اجتماع للتداول في الأوضاع المستجدة، لا سيما وأن هناك مدارس كاثوليكية على أطراف الضاحية، وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب. عبد متى، لبنان الحر.
0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن خيار الذهاب إلى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، وشدد على أن التفاوض ليس استسلاما أو تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة في خلال لحظات، إنما هو مسار يحتاج إلى وقت، وهو الحل الوحيد لإيقاف الحرب بأقل ضرر ممكن. أضاف الرئيس عون أنه سيواصل القيام بما أتى من أجله لإنقاذ بلدنا وليس من أجل المناصب والمراكز.
1: واليوم أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مرسوما نقض بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح اليوم ويختتم في 19 من تشرين الأول 2026 ضمنا، ويحدد برنامج أعمال العقد الاستثنائي بمشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب

0: القوات لخياره في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين. وملف التفاوض ناقشه رئيس الجمهورية أيضا مع النائب أديب عبد المسيح الذي أكد بدوره على دعم المسار التفاوضي باعتباره الخيار الوحيد لحماية لبنان والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي شأن آخر، استقبل رئيس عون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون وأكد له أن القطاع الخاص اللبناني شكل على الدوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأدى دورا محوريا في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في أصعب المراحل التي مر بها لبنان. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: إشارة إلى أن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع يتحدث في 9:30 مساء عبر إذاعة MFM 101.5 FM وتنقل إذاعة لبنان الحر المقابلة مباشرة على الهواء.
2: أوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري معاونه السياسي النائب علي حسن خليل إلى الدوحة في زيارة بقيت بعيدة من الأضواء، تتركز أهدافها في شكل خاص بحسب ما ذكرت المركزية على استكشاف حقيقة الموقف الإيراني من تضمين ملف لبنان أي اتفاق مع واشنطن واستطلاع الجو فيما يتعلق بمآل المفاوضات حول الملف النووي الإيراني وآفاق المرحلة. وفي عين تين التقى الرئيس بري اليوم وزير الدفاع ميشيل منسا، وعصرا زار الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عين التيني للقاء الرئيس بري.
1: ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري، واستهل الرئيس سلام اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية القائمة بشكل مكثف مع الدول الصديقة والشقيقة والتي تنصب على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار. وتناول الاجتماع دراسة مختلف جوانب ملف النزوح ولا سيما في ضوء التطورات الأخيرة.
2: بري يضمن وقف النار والتصعيد يمتد إلى بيروت. ريشار حرفوش.
3: مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يضمن التزام حزب الله وقفا كاملا وفوريا لإطلاق النار، طرح تساؤلا قائلا: من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها برا وبحرا وجوا وهدمها للكرة والمنازل؟ وحول توقيت موقف بري وخلفياته، وما إذا كان قادرا فعلا على إلزام حزب الله بهذا التوجه، أم أن الأمر يبقى في إطار الموقف السياسي؟ كان للكاتب السياسي أحمد عياش هذا التعليق عبر لبنان الحر.
4: هذا التوقيت لم يأتي عبثا، إنما ارتبط بتحركات هي سببها التغييرات الجارية في الميدان. نحن نتحدث عن تطور غير مسبوق منذ العام 2000، عودة إسرائيل للإمساك بهذا المكان الاستراتيجي قلعة الشقيف والتمدد واستمرار الحرب وتصاعدها. هذا التوقيت جاي بسبب هذه التطورات التي وضعت الجميع بما فيهم الثنائي الشيعي بما فيهم رئيس بري في الزاوية إذا صح التعبير. إذا نحن أمام توقيت أغلب الظن أن رئيس بري وبالتشاور مع حزب الله كان لابد من أنه اختراق هذا الواقع وهذا الجمود بهذا التصريح الذي أطلقه، وأنه وضع نفسه في موضع الوسيط في سياق مواجهة هذه التطورات التي تتزامن وتتوازى مع المفاوضات الجارية على كل المستويات. أخذ شيئا من حزب الله حتى ذهب الرئيس بري في إطلاق هذا التصريح. علينا أخذ بالاعتبار كيف ستتطور الأمور. القضية المفتاح لكل هذه الأحداث في لبنان هو نزع سلاح حزب الله، ليس القضية وقف إطلاق النار والتزام حزب الله، وهو أمر على كل حال مهم وهو أمر مطروح.
3: وفي ظل التصعيد المستمر جنوبا، تتوسع رقعة التوتر مع تنفيذ عمليات ستستهدف بيروت وضاحيتها الجنوبية.
1: سقوط قلعة الشقيف سقوط لقلعة صمود الحزب شرب المخلوف.
5: تجمع تقديرات عسكرية إسرائيلية على أن السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز

0: البعد الرمزي نظرا لموقعها الجغرافي الذي يتيح الإشراف على مساحات واسعة من الجنوب اللبناني. العميد المتقاعد جوني خلف وفي حديث للبنان الحر رأى أن معركة قلعة شقيف من أهم المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1982 وانسحب منها في عام 2000.
1: من 2000 لل 2026 كانت هذه القلعة هي حصن للمقاومين وحصن منيع لدى حزب الله. يعني كان كل الهدف تبعه بكل قراءاته السياسية والعسكرية كان يذكرها هذه القلعة، يعتبرها هي قلعة صمود وقلعة حصن للمقاومين. لذلك اليوم القلعة يلي ارتفاعها أكثر من 700 متر تقريبا تشرف على مساحات واسعة من جنوب لبنان وخاصة الجليل الأعلى وشمال إسرائيل. منعتبرها نحن هيدي نقطة مراقبة استثنائية لكل هالمنطقة المحيطة فيها. وكمان أكثر تاني شغلة هي بتطل مباشر على نهر الليطاني ووادي سلوقي ومحاور كل الحركة بين النبطية ومرج عيون والقطاع الشرقي من جنوب. لذلك مشان هيك منعتبرها هي نقطة انذار ومراقبة متقدمة لأي تحرك عسكري وشل أي تحرك عسكري محيط هذه المناطق.
0: إذن خسارة الموقع تحمل دلالات معنوية وعسكرية بالنسبة إلى حزب الله، فيما يرى مراقبون أن معركة شقيف تعكس الأهمية الاستراتيجية التي ما زالت تحتفظ بها القلعة بعد عقود طويلة من الصراع في جنوب لبنان.

0: صحت النجم اليوم ردود وردود على الردود. هنادي السمرة.
1: تصاعد الخلاف على قانون العفو العام وما رافقه من سجلات واتهامات أدت إلى تطيير الجلسة التشريعية التي كانت مخصصة لإقراره في اللحظات الأخيرة. وفي هذا الإطار رد النائب ميشيل معوض على نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بصفته عراب الاقتراح والذي ترأس اجتماعات اللجان المشتركة واللقاءات الجانبية على هامشها. وقال معوض: بوصعب أصبح مكشوفا وهو يمارس دوره لصالح منظومة الميليشيا والمافيا على حساب الدولة اللبنانية، معتبرا أن النواب السنة تعرضوا لعملية غش.
2: صارت القضية قضية هوس، كما أقول قضية هلوسة بمشال معوض. الياس بوصعب الغرقان بتناقضاته، المعد عم بيعرف شو عم بيعمل، عم نحكي طبعا بقانون العفو، فقدان أعصابه، ما بقى عنده شيء إلا مشال معوض. ومشان هيك هذا القانون اللي تقدم، اللي هو عمليا هو قانون الرئيس نبيه بري الياس بوصعب اللي بصراحة غشوا مجموعة من النواب السنة واللي نحن تعطينا تحت سقفه، يعني بينطبق بهذا الموضوع القول أنه نحن قبلنا بالمصيبة والمصيبة ما بقى تقبل فينا.
1: ولاحقا رد النائب بوصعب على الرد وقال: هذا الأمر يندرج في إطار الشخصنة، وتوجه إلى معوض بالقول: تاريخك السياسي الوصولي معروف. أما النائب بلال الحشيمي فرفض مقولة تعرض النواب السنة للغش وقال: هذا الكلام يأتي في إطار المزايدات ومسيء للنواب. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
3: في عملية هي الثانية من نوعها، تمكنت قوى الأمن الداخلي السوري في مدينة حمص من توقيف مهرب ومصادرة صواريخ عدة كانت مخبأة ومعدل التهريب إلى لبنان، وذلك إثر مدامة أمنية نوعية في قرية العملية في ريف تلكلخ.
0: أوقفت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في قوى الأمن الداخلي سوريا من مواليد العام 2000 في محلة مشاريع القاع، كان يقوم مع آخرين بتهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى سوريا عبر طرقات ترابية غير شرعية. وبعد تبادل لإطلاق النار بين الدورية والمهربين، تم ضبط فان للركاب ودراجة آلية، إضافة إلى 1,172,000 حبة كبتاغون، وتم تحديد هوية السائق وتصدير بلاغ بحث وتحر بحقه والعمل جار لتوقيفه.
4: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: أما الآن فننتقل إلى صفحة الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
5: يتزايد الغموض حول وضع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بعد تقارير تحدثت عن تقديمه استقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وتراجع صلاحية الرئاسة، في وقت خرج به بتصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار. وكان موقع إيران إنترناشنال أعلن أن بيزيشكيان تقدم برسالة استقالة إلى مكتب المرشد مجتبى خامنئي، لكن مكتب الرئيس سارع إلى نفي تلك التقارير. واليوم اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار المتنح بعد قصف أمريكي لأحد موانئها، ما استدعى ضربات إيرانية انتقامية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش شن ضربات جوية على مواقع رادار ومراكز قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع. في المقابل حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار للاعتداءات سيقابل برد مختلف تماما.
0: ماذا في جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري؟
6: بعدما قصفت اليوم الولايات المتحدة أحدى موانئ إيران، اتهمتها الخارجية الإيرانية بمواصلة انتهاك وقف النار المترنح، ما استدعى ضربات إيرانية انتقامية تضمنت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق فوق المياه الدولية. الحرس الثوري الإيراني حذر من أن أي تكرار للاعتداء سيقابل برد مختلف تماما، وأكد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. وعن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تأكيده على أن الأمور تسير على ما يرام، مشددا على أنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن ولحلفائها، أعلن طهران من جهتها أنها ستوقف تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب تصاعد وتيرة التطورات الأمنية في لبنان. وسط هذه الأجواء، أفادت وكالة رويترز بأن النفط صعد بأكثر من 5 دولارات بعد تقرير وكالة تسنيم بأن فريق التفاوض الإيراني توقف عن تبادل الرسائل مع واشنطن بسبب التصعيد الميداني في لبنان. في الأثناء، يتزايد الغموض حول وضع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بعد تقارير تحدثت عن تقديمه استقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وبسبب تراجع صلاحيات الرئاسة، في وقت خرج به تصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
3: سليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة اليوم وبكرة. أما الأربعاء فبترتفع الحرارة بشكل طفيف مع استمرار تكون ضباب المحلي على المرتفعات.
0: ختاما إعادة للعناوين. بضوء أخضر أمريكي، أوامر إسرائيلية باستهداف الضاحية الجنوبية، أذرع ينذر والنزوح يتكثف. عون لا تراجع عن خيار التفاوض وبر يوفد حسن خليل إلى قطر. جعجع يتحدث مساء للأم أف أم، والرياشي موفدا منه يزور بعبدة. السعودية لوضع حد لإسرائيل في لبنان ولبسط سيادة الدولة. طهران الممتعضة من خرق واشنطن لوقف النار، تقرر الامتناع عن تبادل الرسائل.
3: ختم النشر رفقا عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: اعتذروا من يوسف رجيم. بين 28 من شباط الفائت تاريخ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، والثاني من أذار أي بعد 4 أيام تاريخ إطلاق حزب الله الصواريخ 6 على إسرائيل وتوريط لبنان في هذه الحرب إسنادا لإيران، كما قال الشيخ نعيم قاسم يومها، نسب كلام إلى وزير الخارجية يوسف رجي عبر إحدى الوكالات العالمية، ورد فيه أنه بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران نخشى أن يرد حزب الله ويضرب إسرائيل. وكشفت الوكالة العالمية نقلا عن الوزير من دون أن تسميه أن لبنان تلقى رسالة غير مباشرة من إسرائيل تفيد بأنها ستضرب لبنان بقوة في جميع أنحاء البلاد مستهدفة البنية التحتية المدنية. وأعرب المسؤول أي الوزير عن قلقه من أن أي رد إسرائيلي محتمل على لبنان قد يكون أسوأ بكثير من الحرب الأخيرة. بعد ذلك الموقف قامت القيامة على الوزير رجي وكيلة الاتهامات بحقه وبأنه يهول ويتسبب بالرعب للشعب اللبناني. لم يعلق الوزير رجي على الاتهامات وترك للوقائع أن تتحدث عن نفسها. اليوم تكون قد مرت 3 أشهر على هذه الحرب التي ورطنا فيها حزب الله وعلى التحذيرات التي أطلقها الوزير رجي، والتي تأكد أنه كان على حق فيما حذر منه ولم يؤخذ بتحذيراته. لأن الوزير رجي كان على حق ولأنكم كنتم على خطأ اعتذروا منه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
4: جميل شفيق جعيتاني، جميل توما الراسي، شكرالله متري يني، بيير جميل لحود، فؤاد سعد أنطونيوس، أرتين كريكور جابوريان، ألبير جبران، جرجس خليل، فارس يونس، خليل أزي، بطرس شيبان، جورج طايع، رانيا طايع، غادة طايع.
3: ارتفعوا كالأرز.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة والغير المؤمنين إلى الإيمان وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك

0: مارسيل عبود.
1: الله معكم. تأملنا اليوم بالإثنين الثاني من زمن العنصرة. يسوع بشدد أنا هو الكلمة وأبي هو الكرام، بيحكينا عن الثبات وبيقول إنه الغصن يلي ما بيثمر يقطع ويلقى في النار، وبينتهي بإنجيله اليوم بهذا: يمجد أبي أن تحملوا ثمرا كثيرا وتكونوا لي تلاميذ. بداية بدنا نعرف الله هو مرجعيتنا. نحن بس تعمدنا صرنا أعضاء أحياء بقلب الكنيسة بحلاقة مع يسوع المسيح. إيمان المسيح مبني على شخص يسوع المسيح. كل مرة بكون عم عيش، كل مرة بكون عم فكر، كل مرة بكون عم صلي، أول سؤال بيسأله: هل أنا على علاقة مع يسوع؟ علاقتي مع يسوع ما حدا بيقطعها إلا أنا، لأنه الله اللي خلقني بدون إرادتي ما بيقدر يخلصني إلا بإرادتي، مثل ما بيقلنا القديس أغسطينوس. فقرارنا أنه نضل ثابتين مع الرب، وعلامة ثباتنا هي ثمارنا. بتطلع بلاقي هالشجرة أو هالغصن إذا حقيقة في ماوية، بتطلع من الثمار عم يعطيها. ثمارنا بيعددها مار بولس برسالته إلى أهل غلاطيا، بس يحكي عن ثمار الروح القدس بيسكن منا: المحبة، الفرح، الوداعة، الصبر، العفاف، طول الأنات. كل مرة بدي أعرف إذا عن بعض الثمار، بتطلع إذا حياتي هي مطابقة لكلمات الإنجيل. مطابقة لكلمات الإنجيل يعني أنا على الطريق الصحيح، وأنا ما بقدر أعطي ثمار إذا الله ما عطاني القوة تعطيها. هذا الشيء اللي نطلبه من الرب، خلينا نكون عم نعرف حضوره بحياتنا، نثبت بمحبته، نعطي ثمار المحبة. والله معكم.

0: طابت أوقاتكم يوم قاس وصعب عاشته الضاحية الجنوبية لبيروت، فهي استفاقت على قرار إسرائيلي واضح باستئناف الضربات المباشرة عليها، وقد تجلى القرار بسلسلة مواقف لكبار المسؤولين الإسرائيليين اتبعت بإنذارات إخلاء، ما أرغم الأهالي على ترك منازلهم بسرعة بحثا عن الأمان. بالتزامن، الجنوبيون يعيشون المعاناة ذاتها، متنقلين من منطقة إلى أخرى هربا من آلة الموت الإسرائيلية. في هذا الوقت إسرائيل توسع دائرة احتلالها وتتمدد شمال الليطان وربما إلى ما هو أبعد. في المقابل يكتفي حزب الله بإصدار المواقف التبريرية كموقفه من احتلال قلعة شقيف، وهو موقف أقل ما يقال عنه أنه محزن، ويدل كم أن الحزب يعيش حالة إنكار، وكم أن قيادته بعيدة من الحقيقة ومن الواقع. وعلى وقع التمدد الإسرائيلي تعاود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا في واشنطن التي تستمر يومين، وقد استبق رئيس الجمهورية الرابعة منها بمواقف واضحة، إذ أعلن أنه مستمر بخيار المفاوضات لأنه الخيار السليم والحل الوحيد لإيقاف الحرب. وهذا يعني أن لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: خيار حزب الله الذي لن يجلب سوى المزيد من الدمار والموت، وخيار الدولة الساعية إلى مفاوضات تحقق وقف إطلاق النار عاجلا أم آجلا. إقليميا، المحادثات الأمريكية الإيرانية معلقة نتيجة أجواء عدم الثقة المهيمنة بين الطرفين، ولأن تفاصيل الاتفاق ظهرت الكثير من الشياطين. لكن البداية من آخر أجواء الضاحية في رسالة من مشارفها لصبحي بلاوي. صبحي، أهلا بك. إذا كان التصعيد الكلامي إسرائيليا بأنهم سيستهدفون الضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى نزوح كبير، ضعنا في الصورة لو سمحت، هل هناك مسيرات ربما؟ ماذا عن حركة النزوح وماذا عن الاستهداف بحيث أنه لم تحصل أي غارة؟
1: نعم منى، منذ 3 ساعات تقريبا حيث نقف هنا فريق عمل الام تي في، انا والزميل فادس كاف، غابت المسيرات التي تصدر اصواتا مزعجه للغايه. كان اكثر من 3 مسيرات حلقت على علو منخفض في اجواء الضاحيه الجنوبيه لبيروت بعد تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الدفاع ومن ثم ايضا افخاي ادرعي، ولكن غابت هذه المسيرات. من الواضح ان اسرائيل بحسب المعلومات منى تريد ان تكرس معادله جديده، وهي أمن الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل أمن مستوطنات الشمال، وهذا ما دفع إسرائيل إلى ذكر بضمن التهديد الذي أصدره أفخاي أدرعي، ذكر كلمة إذا استمر حزب الله باستهداف مستوطنات الشمال. وبالتالي هذه المعادلة كانت سابقا قبل حرب إسناد غزة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل تل أبيب، وهذا ما كان يذكره السيد حسن نصر الله. أما اليوم إسرائيل تريد تغيير هذه المعادلة كليا. حسب المعطيات الأولية حتى الآن حزب الله يرفض هذه المعادلة، وبالتالي نحن بانتظار أيضا ما ستحمله الساعات المقبلة، علما أن اتصالا يجري حاليا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

0: فشكرا حزب الله.
1: ومن ركام البيوت إلى ركام الطفولة، ماذا عن الأيتام؟ أيتام الإسناد، أطفال فقدوا أباءهم ويكبرون بين غياب الدولة المكبلة وحضور ماكينة التعبئة. مشدودين اللحام.
2: عن شهيد ابن شهيد ابن شهيد، عندما نستشهد ننتصر. شعار بيستثمر بالدم، ربيوا عليه أطفال الجنوب، البقاع والضاحية وأطفال أي مربع أمن لحزب الله. وبالفعل بين حربي الإسناد جيل ألفا كامل كانوا أطفال ثم صاروا أيتام حرب. يونسف قالت قبل أيام أنه معدل 11 طفل عم يقتلوا أو يصابوا كل 24 ساعة بلبنان خلال أسبوع واحد، وأنه 55 طفل قتلوا و212 أصيبوا منذ وقف إطلاق النار. إنما أزمة الطفولة الأكبر هي باليتم وفقدان الأباء، وبذاكرة عسكرية عم تتورط مع كل تشيع مقاتل. أزمة لبنان، أيتام الإسناد اللي عم يكبروا داخل السردية نفسها اللي خطفت أبائهم. وبحسب منشورات حزب الله، الطفل غير محمي من آثار الحرب، بالعكس بندقية حزب الله محمية داخل ذاكرة الأطفال. من جهتها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الإيواء عم تقدم خدمات دعم نفسي واجتماعي للأطفال وجلسات فردية وجماعية، لكن لحزب الله وبيئته التوجيه الأول لأيتام الحرب وأبناء المقاتلين والضحايا. والسؤال الأهم، مين بيمنع أنه يتحول اليتيم إلى مشروع مقاتل جديد؟ والمشكلة بمنظومة بتعرف كيف تصنع شهداء، وبتعرف كيف تنظم تشييع، بتعرف كيف ترفع صورة لكنها ما بتملك جواب حقيقي عما بعد الدفن من أثمان. فأي مستقبل يريد لبنان لهؤلاء؟ مدرسة أم معسكر؟ علاج نفسي أم تعبئة؟ دولة بتحميهم أم حزب بيورث حزنهم وبيحولوا إلى وقود لجولة جديدة من الحرب؟ اليتم بلبنان أزمة كبرى، وواجب الدولة إذا كانت بدها تكون دولة فعلا أنها توصل لإلهم قبل ما توصل ماكينة التعبئة.
3: ومن الميدان إلى الدبلوماسية، عشية جولة تفاوضية دقيقة في واشنطن، تتزايد المؤشرات إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكتفي بالوعود اللبنانية بل تنتظر خطوات عملية. أجواء البيت الأبيض والمفاوضات مباشرة مع زميل أنتوني مرشاء من واشنطن. أنتوني أهلا بك. إذن هل يدخل الوفد اللبناني هذه الجولة من المفاوضات وهو يواجه تشددا أمريكيا غير مسبوق؟
4: منى، يعني نعم، لا تبدو الأجواء مريحة بالكامل بالنسبة للوفد اللبناني فيما يتعلق ملف حزب الله، كما أيضا ليست مريحة بالنسبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن واشنطن بحسب المصادر تبلغ رئيس المجلس بأنه ليس محصنا شخصيا من إدراجه على لوائح العقوبات، كم من خلال الانتقادات الأمريكية المباشرة له ووصف موقفه بالمراوغ والمخيب للأمال وفق الرواية الأمريكية، حيث توحي بحسب المصادر الأمريكية للأم تي في بأنه واشنطن تدخل غدا المفاوضات وهي تحمل موقف أكثر تشددا تجاه القوى الحليفة لحزب الله مقارنة بالمراحل السابقة. الإدارة الأمريكية تضع المسؤولية الأساسية على حزب الله وتعتبر أنه أي تقدم في المسار السياسي مرتبط أولا بوقف هجمات الحزب وتنفيذ التزامات أمنية وواضحة. تبدأ المفاوضات غدا بتمام الساعة 9 بتوقيت واشنطن، أي الساعة 4 بتوقيت بيروت، وتعتبر المصادر أن لبنان قادر على حماية بيروت وكل لبنان إذا قرر التحرك بجدية ضد قيادات حزب الله واعتقالهم، وأن أي خطوات من هذا النوع ستعطي انطباع بأن الدولة اللبنانية جادة في مواجهة الحزب. وتضيف أيضا منى المصادر الأمريكية أن المشكلة لم تعد تقتصر على الخلاف حول وقف إطلاق النار أو الانسحاب الإسرائيلي، بل باتت مرتبطة أيضا بمسألة الثقة، إذ تسود داخل دوائر القرار في واشنطن قناعة متزايدة بأن التعهدات اللبنانية وحدها لم تعد تكفي، وأن أي انسحاب أو ترتيبات أمنية جديدة يجب أن تسبقها خطوات عملية وملموسة على الأرض. وتتحدث أيضا أوساط أمريكية من الكونغرس للأم تي في عن تنامي حالة من الإحباط داخل الكونغرس حيال أداء الدولة اللبنانية بعد سنوات طويلة من الدعم العسكري والمالي. وسط

0: تساؤلات متزايدة حول جدوى استمرار هذا الدعم ما لم يقترن بخطوات فعلية لبسط سلطة الدولة. وهذه المفاوضات غدا بكرة جدا دقيقة منى معي أنا وزميل ربيع شمعون.
1: شكرا لك أنطوني.
2: وفي خبر عاجل ورد قبل قليل، فقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استعد لتنفيذ ضربة قوية في الضاحية بعد ظهر اليوم، لكن الولايات المتحدة تدخلت وأوقفت هذه الضربة. إلى قصر بعبدة حيث يواكب رئيس الجمهورية المفاوضات المرتقبة غدا. أجواء القصر الرئاسي مباشرة مع زميلة جويس عقيقي. جويس، إذن يعني حركة أو اتصالات دبلوماسية مكثفة جدا اليوم بعد تهديد بنيامين نتنياهو بضرب الضاحية وقبيل إطلاق المفاوضات المباشرة في جولة جديدة في واشنطن. كل التفاصيل معك، تفضل.
3: أولا أنطلق مما قاله الزميل أنطوني مرشاء عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ الرئيس بري أنه ليس مستثنيا من العقوبات. ربما هذا يفسر كلام مستشار الرئيس بري علي حمدان لأكسيوس تحديدا، يعني دخل الرئيس بري بشكل مفاجئ وبشكل مباشر على المفاوضات عبر مستشاره. مستشاره علي حمدان يقول: اتصلت بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى وأبلغته نيابة عن بري استعداد حزب الله للالتزام التام بوقف نار شامل، ونحن على استعداد لضمانه. أيضا يقول أن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا للنار على خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيلزم حزب الله بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا طبعا يعني كل هذا الكلام عن أنه رئيس المجلس يقول أيضا علي حمدان أن لديه قناة اتصال مع حزب الله تسمح له بتبادل الرسائل مع الشيخ نعيم قاسم. هذا يعني أن رئيس بري دخل بشكل مباشر على خط هذه المفاوضات، علما أن رئيس الجمهورية دستوريا وقانونيا هو الممسك بهذا الملف. ما الذي دفع بري إلى الدخول بهذه القوة وبهذا الاستعداد؟ ربما ما قاله زميلي أنطوني يفسر هذا الموضوع، وربما أيضا الرئيس بري يحاول أن يقول: نحن نستطيع أن نتحدث مع حزب الله، أنا من أستطيع أن أتحدث مع نعيم قاسم، ففوضونا نحن لأننا نستطيع أن نتحدث معه. واللافت أنه أيضا الرئيس بري لم يبلغ رئيس الجمهورية عن هذا الكلام، إنما أبلغه للسفير عيسى عبر مستشاره. إذن الأجواء قبل المفاوضات هي أجواء نوعا ما متشنجة نوعا ما، ولكن هناك محاولات للضغط من لبنان على أمريكا لكي يثني أمريكا تثني إسرائيل عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت وتوسعة استهدافاتها. فادي،
2: شكرا جويس عقيقي.
1: لن نتراجع عن خيارنا بالتفاوض، كلام للرئيس عون يؤكد ثباته على مواقفه، ويضيف: مسار التفاوض يحتاج إلى وقت.
3: على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر والتهديد الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى وقع دعوات حزب الله المتكررة له للتراجع عن المفاوضات المباشرة، بدا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون متمسكا بالمفاوضات، فقال: لن نتراجع عن خيارنا، وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات أو تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده، لكنها تسير، وكل الأمور يتم حلها بالتفاوض مهما طالت، والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. وأمام وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني وفيما يشبه الغمزة من قناة حزب الله، قال عون: للأسف بعضهم يعتبر أن التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما أنه ليس تنازلا، بل هو حل لإيقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. وتابع عون في إشارة إلى ارتباط الحزب بإيران: الحروب تنتهي في العادة بأمرين، إما أن يكون هناك خاسر أو رابح أو الذهاب إلى التفاوض، كإيران وأمريكا حاليا لتين ذهبتا إلى التفاوض. هذا واعترف عون أن التفاوض لن يحل المشكلة خلال لحظات، لكنه مسار يحتاج إلى وقت وليس لدينا خيار آخر. ودائما على خط التفاوض حضر النائب ملحم رياشي إلى بعبدة موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، حاملا للرئيس عون رسالة دعم من القوات اللبنانية لخيار الرئيس في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وإنهاء معاناة اللبنانيين.
1: وقف إطلاق النار في لبنان يدور بين طاولات واشنطن ونيويورك وباريس، فهل نضجت صيغة ما بعد اليونيفيل؟ التفاصيل مع رامي نصار.
4: إسرائيل كانت آخذة في توسيع عملياتها العسكرية عندما كان مجلس الأمن يمهد لاجتماع طارئ الاثنين بطلب فرنسي لمحاولة وقف النار في لبنان ومناقشة تداعيات التصعيد العسكري في أعقاب السيطرة على قلعة الشقيف. تكفي هذه المفارقة لعدم انتظار الكثير من هذه المبادرة التي قادتها فرنسا باتجاه الأمم المتحدة ومن دون مشروع قرار، لكنها ستقودها مجددا إلى بيروت من خلال زيارة يجريها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يوم الأربعاء. لن تقتصر هذه المحطة على دعم مساعي وقف إطلاق النار وتجديد حرص فرنسا على لعب دور في لبنان بعد استبعادها من المفاوضات وإطار مراقبة وقف إطلاق النار في المرحلة المقبلة، بل تأتي زيارة لودريان في الأسبوع الأول من حزيران، وهو الشهر الذي يجب أن يقدم فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تصورا جديدا لجنوب لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام الحالي، كما على لبنان أن يكون قد قدم نظرة في هذا الصدد. الفرنسيون هم أول المعنيين الأوروبيين في البقاء جنوب لبنان من خلال ما يشبه القوات الدولية العاملة فيه بالتعاون مع الجيش اللبناني وشرط الموافقة الأمريكية. الصيغة النهائية غير واضحة بعد ولا مدى نضوج ظروفها، لكن مسؤولا لبنانيا كشف للام تي في تبلغه رسالة أوروبية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين منذ مدة، مفادها أن ثمة نوعا من الليونة الإسرائيلية المستجدة حيال وجود قوات دولية في جنوب لبنان خلفا لليونيفيل بعدما كان هذا الموضوع مرفوضا كليا. بأي حال ينتظر أن تتبلور في الأيام القليلة المقبلة صورة الصيغة التي يتم التوصل إليها، والتي ستحتاج بطبيعة الحال إلى طلب مباشر من الحكومة اللبنانية وربما قرار من مجلس الأمن.
2: وإلى عين التين، حيث التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكان بحث في المستجدات المحلية والإقليمية خصوصا في جولة المفاوضات التي تنطلق غدا. اعتبر جملاط أن إمكان التوصل إلى وقف النار بعيد كثيرا، مشيرا إلى أن همه الأول وهم الرئيس بري هو تحسين ظروف الإيواء.
1: إقليميا، عندما تعقدت المفاوضات استحضرت إيران ورقة لبنان وهددت باحتمال انتهاء وقف النار إذا لم تتوقف الهجمات، كما حذرت المناطق الشمالية والمستوطنات الإسرائيلية بالمغادرة، فيما ترامب أكد أنه لم يسمع من الإيرانيين ما يفيد بتعليق المفاوضات. كل التفاصيل مع رنا نمر.
5: خلف الأجواء الإيجابية المعلنة تتكشف صورة مختلفة تماما، فمسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تزال عالقة بين التعديلات والخلافات، فيما تختار الإدارة الأمريكية التريث رافضة منح إيران أي مكسب سياسي مجاني قبل انتزاع تنازلات أوسع تتعلق بنفوذها الإقليمي وسلوكها العسكري. وفي وقت تتحدث طهران عن الدبلوماسية، قررت تعليق تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، مستخدمة التصعيد الإسرائيلي في لبنان ذريعة جديدة لوقف التواصل، ومؤكدة مجددا ربط الملفات الإقليمية بالمفاوضات السياسية. أما داخل إيران فالمشهد لا يبدو أكثر استقرارا. التقارير التي تحدثت عن استقالة الرئيس مسعود بيزيشكيان قبل نفيها رسميا أعادت طرح سؤال قديم: من يحكم إيران فعليا، الحكومة المنتخبة أم المؤسسات الأمنية والعسكرية؟ وتزداد المؤشرات وضوحا مع اعلان البرلمان ان عقد جلساته العلنيه يبقى مرهونا بتوجيهات المرشد الاعلى مجتبى خامنئي، فيما تطلق شخصيات مقربه من الحرس الثوري حملات تدعو الى قطع الانترنت العالمي تحت شعار الامن السيبراني. ميدانيا تستمر المواجهة. واشنطن أعلنت اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتها في الكويت، كما نفذت ضربات على مواقع رادار ومراكز قيادة للمسيرات الإيرانية، فيما سارعت طهران إلى الرد عبر الحرس الثوري زاعم استهداف قاعدة جوية مرتبطة بالهجوم الأمريكي.
2: بعد الإعلان سجال معوض بصعب
1: وملف مكتف إلى الواجهة.

0: حوار حر
1: أي معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري؟ وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني؟ حوار حر مع كارلا أهوجي
0: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: أولك هيك
5: بشو؟
4: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهم رأيك.
5: No, it's up to you.
4: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
0: حدث وموقف يتناول حدثاً يومياً ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
6: بوليكلينيك بين الغذاء والقلب، قصص من المخاطر والوقاية منها، نستعرضها مع أخصائية التغذية ريتا حاكمي. بوليكلينيك كل ثلاثاء الواحدة بعد الظهر.

0: من اقتراح قانون إلى ساحة مواجهة مفتوحة، اشتعلت جبهة سياسية جديدة تحت قبة البرلمان على خلفية قانون العفو العام، مع تبادل ناري للاتهامات بين النواب ودخول حلفاء الطرفين على خط المواجهة. ماريو دويري والتفاصيل.
1: الشبكات ومعارك طاحنة، هالمرة مش بالميدان بل من وراء منبر مجلس النواب على خلفية ملف قانون العفو العام. المعركة بدأت بهجوم مباشر من النائب ميشيل معوض، استهدف فيه نائب رئيس مجلس النواب رياس بوصعب، واصفا الأخير بالحائز على PhD بلعبة الإيل والقال.
2: نحن ما بنسمح للياس بوصعب أنه يزايد علينا بموضوع شهداء الجيش. نحن اللي بنفهم شو معنى الشهادة بوقت هو متسلق على سلم الوصولية. اللي صار بالحملة بعد نهار الأحد علي وعلى زملائي منه حملة علينا، هو حملة على لقاء بعبدة بمعركة بين الثنائي وبين رئيس الجمهورية بإخراج مين؟ بإخراج الياس بوصعب. توصلوا إلى تسوية 14 سنة سجنية باجتماع الشهير بمكتب الياس بوصعب، تم غش النواب.
1: من هون دخل النواب السنة يلي وقعوا على الاقتراح على خط حرب الإسناد لأبو صعب، ببيان رفضوا في اتهام بالتضليل أو الغش، معتبرين أنه هالكلام إساءة مباشرة لإلهم.
3: إن تحويل هذا الملف إلى مادة للمزايدات السياسية والشعارات وغيرها أو إطلاق الاتهامات جزافا لا يخدم إلا تعطيل الوصول إلى الحل، فيما المطلوب اليوم هو الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والعمل الجدي لإقرار هذا القانون.
1: أما أبو صعب فما تأخر بالرد وبالسلاح الثقيل.
4: المؤامرة هي بس بخياله لميشيل معوض، أنا محله بخبي راسي بشوف كيف تعمل النعامة، بتبحش بالرمل وبتخبي راسها، بروح بنطم. من بعد هيك كلام، من بعد ما يكون عامل هيك مؤتمر صحفي وعم يحكي باسمهم وباسم الحقيقة شو هي، بيجوا أصحاب الملف وبيقولوا له كلامك كذب بكذب، اللي استحوا حقيقة ماتوا. اللي بيكون بايع موقف لصالح السياسي هذا هو الوصولي.
1: هيك حرب جديدة بدأت على الأراضي اللبنانية، حرب بالسياسة على أمل أنه ما تتطور وتبلش مفاوضات السلام فيها قريبا.
5: قضائيا ملف شركة الراحل ميشيل مكتف يعود إلى الواجهة من جديد. تفاصيل ما حصل في جلسة الاستجواب الأولى في تقرير يارا الهندي.
6: عام 2021 ادعت القاضية غدا عون على شركة مكتف للتحويلات المالية التابعة للراحل ميشيل مكتف إلى جانب مصرف SGBL وأنطون الصحناوي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي ومايا دباغ وشركة PwC. حينها ضج الرأي العام أيضا بخبر مداهمة عون مكاتب شركة الصيرفة التابعة لمكتف في عوكر. بعد 5 أعوام أعيد فتح ملف الادعاء وعقدت أول جلسة استجواب لشركة مكتف.
7: نحن اليوم أمام قضاء ممثل بالقاضي ندى الأسمر، قاضي عم يشتغل على السكت، عم يشتغل بمهنية، عم يشتغل بموضوعية، ولأول مرة بكل صراحة بعد كل هالضجة من 6 سنين بتم مواجهتنا اليوم إذا بدك بشكل نقدر نمارس حق الدفاع لشركة مكتف.
6: معلومات الـMTV تؤكد أن التحقيق جرى بشكل موضوعي، واللافت إصرار وكيل شركة مكتف انعقاد جلسة الاستجواب فيما طلب وكيل الجهة المدعية تأجيلها، كما شهدت الجلسة تدقيقا مفصلا من قبل قاضي التحقيق ندى الأسمر في كل ما يتعلق بنشاط الشركة وطريقة عملها والجهات الرقابية التي تقوم بالتدقيق بأعمالها، ما يعكس توجها للتوصل إلى الحقيقة.
7: ميشيل مكتف مات، بس الحقيقة ما بتموت. ميشيل مكتف مات، إنما اليوم الحقيقة بدها ترجع تبين. ميشيل مكتف مات، إنما الافتراء اليوم بدنا نرجع نضوي عليه وياخد كل شخص عائلته وشركته ومؤسسته وكل الناس حقه بهذا الموضوع. يشكر القضاء حاليا بهذا الملف إنه عم يفتح مجال لشركة مكتف توضع اليوم كافة الأدلة التقنية لتقدر تدافع عن حالها، بينما كنا قبل عم نتحاكم على تويتر وعلى السوشيال ميديا وبكلام فارغ وما له معنى.
6: بحسب معلومات الـMTV تبين أن شركة مكتف لا تقوم بالتحويلات المالية إلى الخارج بل بشحن الأموال تحت رقابة الجمارك اللبنانية، بعكس كل الإدعاءات والإيحاءات بأنها حولت مليارات الدولارات. أما الجلسة المقبلة فستعقد في أواخر شهر حزيران على أن يستكمل فريق المدعى عليه ممارسة حق الدفاع عن نفسه.
0: ثبتوا الموجة على 101.5 إذاعة أم أف أم انطلقت رسميا بانتظاركم شبكة برامج منوعة، واليوم الأول حافل بالنشاط وبالمواقف السياسية. كل التفاصيل مع مريان سوين.
8: ما على التسعة أوكي جايز على العناوين. لا لا خلص خلص فوت فوت فوت.
9: أكيد هذا الشيء إذا طبق ولا بعد إن شاء الله.
6: 101.5 احفظوا هالموجة، انطلقت إذاعة أم أف أم رسمياً. ووجوه تعودتوا عليها على الشاشة ووجوه بتهتم فيها ورا الكواليس رح تكون معكم كمان وهالمرة على الراديو.
10: هن كتير قراب من بعض بس هون بتلقط بعض العالم أكتر بالسيارة، يعني من الصباح للساعة 12:30 تقريبا بالليل.
11: كونتنت بروديوسر رح نكون أنا والزملاء كريستال نوار، مريم حرب وكلاريتا شمعون، رح نكون عم نساعد المذيعين يلي رح يكونوا على الهواء.
12: 20 ساعة من أصل 24 نحن عم نشتغل لنقدر نأمن انطلاقة مشرفة وطليق بقناة الام تي في. ما رح نكتفي بيلي نحن بلشنا فيه اليوم، أكيد رح نكون عم نكبر أكثر، عم نتوسع أكثر.
13: بيميز أم أف أم هو مثل ما عم تشوف طاقم العمل، ما حدا في يدير شيء لحاله، كلهم كانوا عم يسهروا لهم أشهر وأيام كتير طويلة معي. فأول شيء بدي أشكرهم، بدي أشكر رئيس مجلس إدارة الأم تي في الأستاذ ميشيل مور على ثقته فينا كمان بهذه المهمة. بنوعدهم بمواقف اليوم سياسية تكون لافتة وبارزة، خصوصا مع كل شيء عم بيصير بالبلد مريان، ودائما دائما نحافظ على شعارنا اللي هو صوت الحق والحقيقة.
6: والبداية كانت مع وزير الإعلام اللي بارك لأم تي في بمولودها الجديد وما بخل عليها بحديث سريع بالسياسة.
14: موجودة الإذاعة بالأساس وهالكيان القانوني مهم أنه أنا عشتوه. إذا عم بتلمحي لموضوع أكيد أساسي عند الناس هو وقف الحرب ووقف إطلاق النار، النتيجة هي مش بإيد البلد لحاله، هي مجموعة جهود عم بقوم فيها فخامة الرئيس، دولة الرئيس، إن شاء الله تسفر رغم أنه في صعوبات.
6: وهيك كفأ اليوم بمعلومات متنوعة ومواقف سياسية منا تبعتوها عبر فقرة بونجور بصوتهم، ومنا عبر مقابلات من داخل الاستوديو أو مداخلات من خارجه استمرت طيلة النهار ومتواصلة بساعات المساء.
15: أنا من كل قلبي بارك هالراديو الجديد MFM. اللبناني ما بده حرب، اللبناني بريد السلام. أنا عندي ثقة أنه المفاوضات بتوصل إلى السلام وأخيرا بعم السلام على أرض لبنان.
16: لكم مبروك للراديو الجديد، ان شاء الله هالانطلاقة هيدي بتكون خير على مجموعة الام تي في وعلى لبنان. ما الاخر بده سلام، بده يتفاوض. اليوم للأسف تحولت هالمفاوضات عم يستعملها الاسرائيلي كأنه عنده غطى.
17: طالما الام تي في عم تتطور معناتها في امل بهذا البلد، ومش غريب على اللبنانيين وعلى ناس منتجين مثلكم انه يضلوا نلاقي ملك بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها، نضلنا نلاقي مجال لانه نطور حالنا. برافو على اللي عم بيصير
6: واللي صار وكل اللي رح يصير عبر أثير أم أف أم. قادرين تتابعوه كمان عبر تقنية لايف ستريمينج من خلال تطبيق أم تي في بالصوت أو حتى بالصوت والصورة.
18: في نادي الصحافة عقد لقاء اللبنانيين الشيعة مؤتمرا صحفيا لمناسبة مرور عام على تأسيس اللقاء. المجتمعون شددوا على أهمية أن يكون الجيش اللبناني واحدا ويكون القرار حصرا بيد الدولة، مؤكدين أن الطائفة الشيعية في البلاد لا تريد إلغاء أحد.
19: فكرة الحرية داخل الطائفة الشيعية بعد عايشة، وأن الصوت السيادي الوطني ما غاب ولا يوم، بس كان بحاجة لمساحة حتى ينسمع، وإرادة حتى ينتظم، وشجاعة حتى يواجه. فينا نقول بكل ثقة الشيعة الأحرار هون. نحن مؤمنين أنه لبنان اليوم بحاجة للحظة وطنية جديدة. الحالة الشيعية بلبنان ما بتنحل بالعزل ولا بالتخوين ولا بالخوف.
20: لقد قام هذا اللقاء على فكرة واضحة، أن يكون المرء شيعيا في لبنان يعني أن يكون لبنانيا وبس، أي التمسك بالدولة كاملة السيادة ورفض السلاح الموازي الذي يصادر قرارها ويستجلب الحروب. هذا الوجع الممتد هو الحصاد المرير لسياسة المغامرات وحسابات الإسناد.
0: في فقرة الصحة، في سباق مع أمراض القلب لم يعد التحدي يقتصر على العلاج فقط، بل يبدأ من التشخيص المبكر والدقيق.
1: في عالم يتزايد فيه انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية مثل اضطرابات النبض، انسداد الشرايين التاجية وكسور القلب المزمن، أصبح التشخيص المبكر والدقيق أمرا حاسما للحفاظ على صحة المرضى. تشير الإحصاءات إلى أن الملايين حول العالم يعانون من مشاكل قلبية تحتاج إلى تقييم سريع وموثوق، ما يضع الضغط على المؤسسات الطبية لتوفير أحدث تقنيات التشخيص. في هذا الإطار يأتي مركز كليماسو الطبي في بيروت في طليعة المؤسسات الصحية التي تستثمر في التكنولوجيا الطبية المتقدمة، مع توفير ريفولوشن أبيكس سيتي سكانر، وهو نظام ثوري يسمح بالحصول على تقييم شامل لوظائف القلب خلال ضربة قلب واحدة تقريبا، مع صور عالية الدقة حتى للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النبض. يتيح النظام تقليل الوقت الإجمالي للفحص بنسبة تصل إلى 83%، مع تقليل الحاجة للتحضير الدوائي في معظم الحالات، ما يجعل تجربة الفحص أكثر راحة وسلاسة للمرضى، ويعزز قدرة الأطباء على اتخاذ قرارات علاجية دقيقة وسريعة. كما يساهم استخدام هذه التكنولوجيا في تقليل التعرض للإشعاع وتحسين دقة النتائج التشخيصية ودعم البرامج الوقائية والكشف المبكر. التقدم الطبي اليوم يشكل أساساً لمستقبل صحي أفضل، حيث تصبح الرعاية أكثر ذكاء ومجال التشخيص أكثر قدرة على مواجهة التحديات الطبية الحديثة، بما يفتح الطريق لرعاية قلبية مبتكرة ومستدامة.
0: بعد الإعلان، نيزك يثير الرعب
18: وأحصنة تجتاح روما.

نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام، مراقبة كل ما بدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع للضرر.

ورد منذ قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه أجرى اتصالا جيدا للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى. وقال ترامب أن إسرائيل وحزب الله سيوقفان الهجمات المتبادلة، وأضاف أن حصول اتصالات جيدة مع حزب الله أسفرت عن موافقته على وقف إطلاق النار بالكامل. هذا وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس ترامب لا يريد أن يتسبب لبنان في إفساد فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. أضافت أن اتصالات إسرائيلية أمريكية مكثفة تجري لمنع انهيار محادثات إسرائيل ولبنان المقررة غدا. هذا وعشية انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ذكرت الشرق الأوسط أنه عشية بدء المحادثات في مقر وزارة الخارجية الأمريكية تلقى المسؤولون اللبنانيون الكبار وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام اتصالات من السفير الأمريكي ميشيل عيسى من المسؤولين الكبار في واشنطن تضمنت نصيحة بمواصلة المفاوضات مع إسرائيل بعدما شكك البعض في جدواها في ظل التصعيد الإسرائيلي. وطلب عيسى العمل على وقف كل الهجمات التي يشنها حزب الله ضد أي أهداف إسرائيلية في أي مكان لمدة 48 ساعة على الأقل، مقابل العمل مع المسؤولين الإسرائيليين على وقف تقدم قواتهم داخل الأراضي اللبنانية. وأشارت المعلومات إلى أن الرئيس بري خصوصا رفض هذا الاقتراح لأنه غير واقعي ويرقى إلى طلب الاستسلام من حزب الله. هذا وقال مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه أن الرئيس عون حاول دفع بالمقترح الذي قدمه وزير الخارجية ماركو روبيو والتوصل إلى اتفاق، غير أن رد بري كان مراوغا ومخيبا. أضاف أن بري ادعى أنه يضمن التزام حزب الله وقف اطلاق النار، لكنه طالب إسرائيل بوقف النار أولا على رغم أن حزب الله بدأ هذه الجولة من القتال في 2 آذار تماما كما بدأ الحرب السابقة في عام 2023. ذكرت الخطوط الجوية العراقية أن رحلاتها إلى بيروت متوقفة حاليا بسبب الظروف الأمنية والأوضاع في المنطقة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: معادلات جديدة تخطها نيران التصعيد العسكري، وما هي تردداتها على مسار التفاوض في واشنطن؟ وهل من أزمة حكم داخلية يحضر لها؟ مع نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني. حوار حر مع كارلا أهوجي،
0: الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 ل 10.

قولك هيك السبتيولة الليلة نهار التنين معكم جوزيف كريم وسالم خليفي بمسوكم الخير أكيد عبر هوا لبنان الحر رقم تليفون 0918-233 الاتصال أكيد الاتصالات الهاتفية على هالرقم هيدا أما إذا حبيتوا تحكونا واتساب ففيكن تبعتوا رسالة نصية أو رسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب على 70 959 1111

او لك هيك الموسيقى الليلة الكريم نص على نص مغير ستيلك الليلة ولا رجعت للستيل الاساسي هيك هيك 102.3 205 و 102.7 ميجا هرتز اف ام موجات اذاعه لبنان الحر العامله داخل لبنان انترنت www.rll.com.lb واكيد من خلال تنزيل تطبيق rll على حيالله سمارت ديفايس ولبنان الحر وين ما كنتوا دايما حدكم.

ليلى مرتكوش ومليسة أو مليسة حسب كل منطقة بتسميها شيء، بس مرتكوش ومليسة مع بعضهم. كنت عم بقرأ أنه المليسة هي منوم طبيعي، يعني بتاخذ بدل حبة منوم، وإذا هلأ خفيت على الهواء بيكون المليسة. والمرتكوش لكل الآلام الداخلية، شو في عندك أوجاع بتشيل المرتكوش.

الجامعة اللبنانية قررت تأجل الامتحانات الجامعة ببعض الفروع، يعني بمجمع الرئيس رفيق الحريري قرروا انه يأجلوا امتحانات اللي بدها تصير، كانت مفترض انه تصير بكرة بأكثر من كلية، وأجلوا لأجل غير مسمى بفروع تانية بعدها ماشية. بس أخذوا قرار انه بمجمع رفيق الحريري، يعني مجمع الحدث الجامعي، يأجلوا الامتحانات.

بالوقت نفسه في خبر عم يتم تداول فيه انه في 3 اشخاص ماتوا على بالغارة على الخردلة، كانوا راجعين هن من القليعة، وهن راجعين من الامتحانات يلي الامتحانات الجامعية يلي كانت عم بتصير، وهن بي الدكتور وبنته وابنه. هالخبر بعد ما تأكدنا منه انما عم بيتم تداول فيه على عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية.

أيضا على المستوى التربوي، وزيرة التربية طلعت تعميم اليوم بعد الظهر الساعة 4 وبتقول فيه أنه عطفا على قرار مجلس وزراء رقم 62 تاريخ 22/5/2026 والقاضي بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى وضع أحكام خاصة تتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2026 ووفقا لتدابير استثنائية تفرضها مقتضيات العدالة التربوية وتراعي المرونة والفوارق في أوضاع التلاميذ وتؤمن في الوقت نفسه حسن سير الامتحانات والحفاظ على مستواها وصدقيتها، وذلك من خلال اعتماد ثلاث دورات متتالية مما يتيح استيعاب مختلف الظروف التي تحول دون مشاركة بعض المرشحين في موادها في مواعيد محددة، ما يضمن شمول المرشحين كافة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الإنصاف والمساواة، ومن أجل إعطاء فرصة حقيقية متساوية للطلاب والطالبات على الأراضي اللبنانية كافة للتحضير لتلك الامتحانات كل بحسب ظروفه، وحفاظا على هذا الحق وعلى حرية الطلاب والطالبات في انتقاء الدورة التي يريدون التقدم إليها لإجراء الامتحانات سواء الدورة الأولى أو الدورة الثانية كل بحسب ظروفه واستعداده. يهم وزيرة التربية أن تؤكد على جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وأعضاء الجسم التربوي على اختلاف أدوارهم الامتناع التام عن ممارسة أي ضغط على الطلاب والطالبات أو السماح بحصوله يؤثر على عملية اختيارهم وأعطائهم المساحة الكاملة والدعم المعرفي والنفسي لتمكين الطلاب والطالبات من اتخاذ القرار بالتقدم إما للدورة الأولى أو الثانية. وهي تلفت نظر الطلاب والطالبات والأهل أنها وضعت في خدمتهم الخط الساخن للوزارة على الرقم 01772288 للتبليغ عن أي مخالفة لهذا التعميم سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة، وتلتزم وزيرة التربية بملاحقة ومحاسبة كل إداري أو تربوي يخالف ما ورد أعلاه تحت أي سبب كان، وتطمئن الوزيرة الطلاب والطالبات أن حقوقهم محفوظة بالكامل وفقا للمرسوم الناظم لهذه الامتحانات، وأن أي طالب يتغيب عن الدورة الأولى لأي سبب كان حتى لو تم تسجيله فيها من جانب إدارة مدرسته أو ثانويته يحتفظ بكامل حقه الكامل بالتقدم إلى الدورة الثانية، وفي حال لم يحالفه الحظ فيها يستطيع الترشح للدورة الثالثة ضمن الأطر القانونية المعتمدة. كما تؤكد الوزيرة أن الدورات الثلاث ستجري وفقا لمعايير موحدة تضمن العدالة والشفافية لجميع المرشحين مع الحفاظ على مبدأ الجودة والصدقية.

0: هلا بس قالوا لنا انه وزير التربية بده يطلع التعميم، صرنا ناطرين انه شو بده تطلع، اي تعميم بده تطلع وزير التربية. طلع التعميم انه بيقدر الطلاب ينقوا الدورة اللي بده يترشحوا فيها وما يتعرض لضغوط، انه الوقت الاخر التحضير مع هذا التعميم دعانه راح رجلي.
1: حبيب القلب سليم، يعطيك العافية لك وللجميع. لك يا أخي وزيرة التربية عم تعطيك قرارات وعالتلميذ قاعدة تتحشم بهالدرس الدرس الدرس الدرس والبلد بتحترق سلف يا زلمة. شو هالمنطق هذا الترمينالات؟ يعني يا أخي عم تعطيهم درس أبو جانب؟ والله أنا بعرف يا أخي من أولادي ما عم بلحوا يا زلمة، من الجلد للجلد درس درس والبلد كله أي مئة. طب كيف المنطق هذا؟ لك يا خيي خلص يعملوها مثل العادة، الناجح كل ايام السنة بنجحوه واللي صائد بيسقطوه، خلصت بقى بيعملوا له امتحان بيرجع النجح بيكون نجح، ما نجح بيكون ما نجح. شيء مش معقول يا سالم عن جد، شيء ما بيصدق هالشيء اللي عم بيصير، شيء غلط كله، عيب عليهم يا خيي والله عيب. يعني كيف الواحد بده يكفي؟ ما عم بعرف، نحن صرنا عم نتعب عنهم للاولاد.
0: انت ولك هيك يا شحرور؟ هلا انا اولي مثل اولك ماشي. يا كم يا رسالة
2: ايه. مساء الخير. مساء الخير استاذ سالم.
0: مساء النور يا فادي.
2: صحتك، اشتقنا لك والله. فكرناك بابا تطلع يوم الاثنين، بدي اعيدك لك عيدك مبارك لانه ما عيدتك.
0: ينعاد عليك حبيب القلب،
2: عيدت كل زملائك بس انت ما عيدتك، بدي اعيدك انت والمخرج. ان شاء الله بنعاد عليك صحة وسلامة، عليك وعلى كل مستمعين لبنان الحر.
0: انا كمان بعيدك يا فادي، وبعيد كل الاصدقاء المستمعين يلي عيدوا بعيد الاضحى، وبعيد كمان يلي عيدوا بعيد العنصرة، وان شاء الله كل الاعياد تتزامن مع بعضها وبترجع بنعيش نحن كلنا سوا مع بعضنا بشكل العائلة مثل ما كنا كل عمرنا عايشين. كمان رسالة.
3: يسعد مسيح خي سالم، يعطيك العافية.
0: مساء النور.
3: يسعد مساء المستمعين جميعا. والله لك هديك الأسبوع كتير عم تقطع تلم بروغرامك، بتظهر الابليكيشن بطل تفوت لعندكم، بطل نسمع شيء. كيفك انت؟ تمام ان شاء الله.
0: مشتاق لك حبيب القلب يا احمد، هيدي مقصودة يا احمد. اهلا وسهلا فيك حبيبي.

كريم اسمع نعيم شو كتب لنا، لأنه نعيم عطينا معلومات مهمة عن المرتكوش. أنت بتعرف المرتكوش كريم هيك؟ ما بتعرفه؟ ما بتعرفه؟ ما سمعتك. ايه اوكي. حسب ما بيقلنا صديقنا نعيم جريس، المرتكوش هو الاسم الشعبي لنبات البردكوش في كثير من البلدان العربية، ويعرف أيضا باسم المردكوش أو المرزنجوش، وهو نبات عطري من فصيلة النعناع. موطنه الأصلي منطقة البحر المتوسط، وتستخدم أوراقه المجففة أو الطازجة كتوابل صحيح. وفي لبنان يعتبر من أهم عناصر الكبة الشهية، ما في شك. يعني بس تحكي كبة نية، بدك تحكي كبة نية مدوق مع مرتكوش وشو كمان كريم؟ حبق وكاس عرق حدون وعمره ما حدا يبورت.

مروان من بيروت مسيناكم، انا كمان بمسيك بالخير يا مروان، اشتقنا. انا كل ليله التنين عم بطلع وكل ليله التلاته. انت عذرك شو انك بتعني؟ مبروك تغيير بالاذاعه وعقبال الافضل دوما والنجاح، اشتقنا ومسيناكم، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب.

0: رسالة.
1: مرحبا، كيفك ابن سالم؟ ان شاء الله مليح. كيف صحتك؟
0: هلا فيك يا هلا.
1: ما في غير الصحة عم نسأل عنها، بس هي بصت، ما في شيء بصت ابدا ابدا.
0: صحيح، معك حق.
1: اهل الدنيا فقالت هتسيني
0: قولك هيك. يا كمان رسالة
2: حبيبي سالم، لك لازم نتشكر اهل صغارتا
0: بفترة
2: السفر برلك والحرب اللي صارت، اضطروا ياكلوا لحم ني يحطوا لها توابل.
0: صح،
2: شهر فيها لبنان، وهذا الفضل كله لاهل صغارتها وبشري.
0: صحيح صحيح، معك حق 100%، او اقله يعني، ما بقدر اقول معك حق 100%، بس اقله انه كل القصص يلي وصلتنا بهالشكل هيدا. صح، معك حق. رساله.
3: هلا الكبه النية فهمناه،
0: ايه
3: اللبنانية ما في اشطر منهم بالكبة النية والتابولي، بس شو يعني المنكوش؟ هيدي ما فهمت.
0: مردكوش يا فادي، مردكوش، مردكوش هيدي نبتة بتشبه كتير النعنع، بتشبه الحبق، يعني بالشكل بتشبه الزعتر، حتى الزباع اذا بدك بالشكل بتشبه، هون بالطعمة عليها طعم ولا اطيب من هيك، شو بدي اخبرك عنه.

مادونا بشكرك على الرسالة اللي بعتيها، وأكيد صوتك اللي بيوصل ووصل بالأساس الصوت اللي أنت وصلتي لنا إياه. أهلا وسهلا فيك مادونا، والله يخليك بهالهمه.

احمد رح اقرا بس اول قسم من رسالتك. بقول احمد 70 way to keep women happy. First is shopping. ورح وقف هون يا احمد. الباقي بحتفظ فيهم انا ما يعني بحتفظ بالرساله اللي بعثت لي اياها بس ما رح كفي قريتها. مادونا هيدا اقل شيء ممكن نعمله، هي وجبتنا عم نعملها.

بما أنه كنا عم نحكي عن الأعياد، كل عيد عنا بيترافق أكيد مع تقاليد خاصة فيه. الفادي اللي كنت عم تعيدني قبل شوي بعيد الأضحى وعيد العنصرة وكل الأعياد اللي مروا علينا، كيف اختلفت الأعياد من كم سنة لورا لليوم؟ كيف اختلفوا تقاليدنا؟ شو تغير فيهم؟ شو اللي خسرناه عمليا بالتقاليد الجديدة اللي هلأ عم نتبعها؟

0: احمد كمان بستنتج انه تاني رساله بعتها موجهه لإلي شخصيا ومنا للهوى. اهلا وسهلا فيك يا احمد، دايما بتضحكني احمد وبتخبرني اشياء حلوه ومهضومه. رساله:
1: مساء الخير لك وللبنان الحر.
0: اهلا مساء النور
1: ولمستمعينك. بتمنى من مستمعين لبنان الحر على 9:30 يحضروا كلمة الحكيم الدكتور سمير جعجع. معك هنا ديب حتفيته.
0: أهلا وسهلا فيك يا الله.

0: مادونا نحن ما بنسكت عن ولا موضوع، واذا بتتابعينا مزبوط بتتابع لبنان الحر بتعرف انه تحديدا هودي المواضيع اخدين كتير من وقتنا واخدين كتير من الجهد يلي عم نعمله، لانه نؤمن بالتربية، لأنه نؤمن أنه ما في حل إلا بتربية سليمة للبنان، وأكيد صوتنا بيوصل وصوتك بيوصل، صوتنا بيودي وصوتك بيودي ورح يوصل لأبعد مكان أيضا. سالم الحاج بيقول لي المرتكوش أطيب ونكه لبعض المأكولات مثل الكبة والبيتزا ودواء للمغص والاسترخاء. رسالة.
1: الأعياد تغيرت كتير كتير، كانت العالم تعايد بعضها
0: صح.
1: ونعايد مع بعضها، وكل عيد نعمل تقاليده من جميعه. أما هلأ صار بالتليفون، أنجع بالتليفون، العالم أعصابها تباني، مش عم تحس للأعياد ولا بشي، أنجع يحكوا بالأعياده بالتليفون. كل صغير والكب النية أنا بحط لها حبق، ما بحط لها مردكوش، مردكوش إذا كفترت بالمرمر، بس الحبق بيعطي ريحة بس ما بيعطي طعمه.
2: حطي مردكوش بس ما تكتري.

اهلا وسهلا فيك يا مادونا، وان شاء الله صوتنا وصوتك بيضلوا يلعلعوا بالامور الجيده وبالامور المحقه لكل المواطنين. اهلا وسهلا فيك.

التقاليد اللي غابت عن مجتمعنا هو العونة، سهرات الموئد، زيارات المتبادلة، توزيع طعام العشاء على الجيران، زفات الأعراس، سهرات الحكواتي، ولعب الطرنيب والليخة.

0: رولا الله يحميك انت كمان.
1: حديك المبرة ما لفت طب يوقع خدع خديك المبرة.
2: أنا من زحلة ومشهورة كب النجي الزحلة، بعمل لك كبة السحلة تاكل لا بمطعم ولا بحدا بتاكلها.
0: يلا ها انطريني واصل.

نعيم هي فعلا السهرات افتقدناها بهالايام هيدي، مش بس بالاعياد انما بكل السهرات. يمكن وقتها بلش يصير في عنا كهرباء وتلفزيون وانترنت، بلشنا شوي نبعد عن بعضنا ونلتهي اكثر بالاشياء اللي بتهمنا على الصعيد الشخصي مش على الصعيد الجماعي.

0: سالم بيقولوا مش انا مستمع. سالم بيقول بدل ما العب ليخه واتقاتل مع اصحابي بلعب على التليفون. شفتوا
1: الزحلاوي عمره 90 سنه، اولاده بامريكا وعائلته بامريكا، وهو صف ارمل هون. بقى اهل اولاده حالتهم الماديه منيحه، بعثوا له مكتوب واخذوه على
0: هيدا مين،
1: حطوا له اوتوموبيل تحت تصرفه.
0: هيدا تاريخ
1: قبل الظهر شم هوا، وبعد الظهر سياست، وبالليل سهرات، احتاروا كيف بدهم يردوه. بعد ما مضى علي 3 اشهر قال لهم بدي ارجع زحلة. يا بي يا تقبرني، قال لهم بدي ارجع. ناقصك شيء؟ قالوا لا مش ناقصني شيء، والله خليكم وطول عمركم، بس بدي ارجع. لك يا بي يا تقبرني، نحن اولادك هون واحفادك. قال لهم بدي ارجع. طيب شو السبب؟ قال لهم فزعان موت هون. قالوا له بزحلي ما فيش موت؟ قال لهم بزحلي في موت، بزحلي بموت بموت، بس اذا كنت بدي موت هاون بطاق.
0: واحد من اهضم عالم مرقوا على لبنان وعلى تاريخ لبنان، وترك ارث كتير كبير، نجيب حنكش. بكفي سالم بيقول مرة سبيت زلمة أكبر من بي بسبب لعب الورق، ومن يومها بطلت. هلأ بيفتح التليفون وبيسب لشريكه عن الغايب. ما في شك نعيم، مظبوط نجيب حنكش، وحدا كتير مهضوم وتارك إرث كتير كبير نجيب حنكش. كمان رسالة، شو كريم قلي، يلا رسالة.
2: إذا بترجعني 35 سنة لورا، كان عمري تقريبا 20 سنة، مثل على أيام العيد كنا نتصور على كمان سموها عادي كمان عربة الخيل. والله يبرمونا المينة.
0: صحيح،
2: كنا ندفع 5000
0: 5000
2: وما في منهم، ومشان السهرات احنا كنا نسهر على الورق الشدة، بس لعبة التريكس ما بعرف اذا كانك تعرف تلعبي
0: التريكس. ايه بعرف العبها. ليك انا فادي، انا من الاشخاص اللي بيحبوا كتير لعب الورق، بس مش مثل سالم، انا بحب العب ورق مع عالم. يعني ما بحب العب ورق على التليفون يكون في معي شريك بالصين وواحد تاني مدري وين والى ما هنالك. بحب العب ورق مع عالم قاعدين حدي، بقدر زرك لهم يزركوا لي، بقدر غمز اذا عم بلعب على كل الابليكيشنز موجودين، انه اذا بدي دق، انه وين بدي دق، يعني اذا بدي اغمزه كيف بغمزه. وعاده بنقي شركة تبعيتي صبايا حتى اغمزهم، ويكون في عندي حجه انه يعني بصيب التاني بواحد.

0: نعيم نعيم انا بقبلك شريكي بكل شيء مش بس بالليخه، وين ما كان بدك تشاركني انا حاضر. يلا رسالة.
1: عند واحد زحلاوي كان عم يدرس بالجامعة ببيروت، في زميلي بتضل حده بالجامعة يعني صار في صداعة بيناتهم، خلصت الجامعة بدي ودعها، قلت دخلك من وين حضرتك؟ قال لها من زحلة. قلت له مش معقول، جعل له وحياة عيونك من زحلة. قلت له مش معقول، قال لها يا اختي بتاعلي والتركي انا بقول لك من زحلة. قال لها لا، قلت له هلا صدقتك.
0: اهلا وسهلا فيك جو، تكوزون باجريون جو، خليها محضوره هلا. نعيم انا كمان بحبك، بحب كل المستمعين. جون متري اشتقنا لك، يلا رساله من جون.
2: الله معك سالم، تحيه لكل مستمعين لبنان الحر، لكل اللي بيتصلوا تحيه لك شخصيا. اي انا مثلك، انا كمان مثلك باللعب الورق اكيد حبيبي.
0: يا اهل الف اهلا وسهلا فيك، اشتقنا لك. من زمان كثير ما سمعنا صوتك، وين هالغيبه؟

0: صراحة ما بتضبط أعصابك باللعب. سبيت الشريكي عمره 60 وأنا أصغر من حفيده. ليك صاحبي على الطاولة ما في كبير وصغير، ما في رجال ومرأة، ما في ولد وختيار، على الطاولة في لعيبة. يعني كبله الليخة بده يسب له، خلصنا منه. ما اسمه ليخة، يعني انه شو بدنا نقول، عم بيليخ على طعمين اثنين، عم بيليخ على طعمين اياها. الف صحة، شو بدي صحتين طعميك اياها، يلا ماشي الحال، تعيش وتاكل غير. رسالة
1: مصور بسلسالي، نحن كثير اشتقنا لك، يعطيك الف عافية. ايه مش من زمان فتحت الورق، ايه عندي حماس كمان على الورق كثير، لا بتحمس بس يكونوا قليل عم يلعبوا مثل الباسكت والفوتبول. انا يعني هيك انه هلا مش ضروري اقعد العب ورقة انه كثير يعني، بس بسير هالاجواء بحبها كثير، بحب سير يعني. ايه بيقولوا لي شو بك يا شو بنت 20 انت، بقول لا انا بنت 50.
0: اهلا وسهلا فيك يا سوسن. بس انتبهي، في فرق كتير بين الباسكت، بين الفوتبول وبين بين الليخة. هديك ما بيقهروا، بين الليخة ما بيقهروا ولا شوي. هديك رسالة
2: بونسوار، يعطيك العافية.
0: مساء النور.
2: عصيرة الورق، كنت صغيرة صارت معي قصة، كنت رايحة شق على عمته للبابا، جيت بدي دق هيك على الشباك، مفتوح الشباك بس بتعرف الباب القديم بيبقى فيه طاقة صغيرة، مفتوح الشباك عم بسمعهم، جيت بدي فوت تبدأ على الشباك بسمع بقول شلحي شلح شلح شلحي شلحي شلح كذا مرة، ما عاد استجد دقات ولا فتت ولا شي، بس وقفت هيك نتفي، بعد شوي بسمع بقول لها باصرة، طلع انه عم بيلعبوا ورق عمته للبابا وجوز عمته.
0: ليك رولا، اذا بين شلاح وشلحي وخلصت بالاخر باصرة، ما بعرف اذا كانت لعبة ورق ولا غير شيء. اهلا وسهلا فيك يا رولا. هي بالحقيقة هالاشياء اللي بنفتقدها هلا بعصرنا الحالي، ويلي كنا قبل بايام بنتفي من زمان كنا عايشين، يعني قبل كورونا، قبل اذا بدكم التطور التكنولوجيا الحاصل، قبل وسائل التواصل الاجتماعي، هالايام الحلوه يلي كنا عايشينها وهلا بنفتقدها. بال400 عم تحكي رولا عن شلاح وشلحي، بال400 انه مره قلت بدي شلحك اياهم كلهم، كنت عم بحكي عن الكوبايات انا، رحت فيها يعني، كان بدي هالقد لحتى بطل اطلع على الهواء.

0: بيسه.
1: نحن منقول يلا زد زد زد. ايه هيدي يمكن
0: ما في سسبنس
1: عندكم جماعة، يمكن انه مش دبل، يمكن انه ايه محتمل يعني.
0: لا اكيد ما بقولوا مصايرة معنا
1: بالعادة زد مثلا.
0: لا اسلحي
1: اسلحي اسلحي يعني. يلا بتصير كل شيء ورق،
0: يعني اسلحي الورقة يعني على الطاولة، ما تفهمينا غلط سوسن.
1: لا زد يعني ايه، او دورك مثلا ايه كمان. امشي ثاني من انه اكيد غير الباسكت والفوتبول يعني، بس انه على بعضهم كلهم حماس يعني ايه، بيتحمس الواحد. هلا مثلا بيكونوا جيراننا عم بيعلين المونديال على الاخر انه في مباراة وهيك، بصيروا يزمروا، بصير انا هون كمان.
0: انت شكلك مع كل الربحانين بتهيصي. هو المشي وين سوسن؟ يكون الدق حامي ومحشور وقاعدين عم نلعب، وتجي مرتب لتفل سيتنك وزني، هي سيتنك وزني، قوم يلا مشي خلص، وانا عم عد ورق، واي ورق بدي عد، وهي عم تنك وزني.
2: ما انا ما عرف العب باص، وقلت لا بلعب بصحبان الورق، بس بنتي وجوزها يروحوا يسألوا يذكروا لي غندي لعب الورق. مثل ما بتقول صباح، يلي بيمشي يلي بيخسر يا محبوب بده يمشي بالمقلوب من البرج للناصر.
0: نعم. أنا بدي أوقف رسالتك هون لأنه خلص الوقت عنا. سالم بيقلي على سيرة المونديال سنة 94 كسرت تلفزيون، دايرتك سير يا سالم، شو قصتك؟ كان مع إيطاليا أو لا كرمال هيك بس خسرت كسرت تلفزيون وقتها هيك صار؟ إذا هو كسر تلفزيون أنت شو عملت حتى بعدك فيه؟ بعدك فيه من 94 شو صار؟ أنا كنت على البرازيل. عم بيقول لك يس، عم بيأكد لك كلامك. يلا منيح جدا التلفزيون. مستمعينا نحن بدي ودعكم لليلة، بعطيكم موعد أكيد ضمن أو لك هيك It's up to you لبكرة إن الله راد. بنرجع نتلاقى بمواضيع مختلفة ومواضيع أخرى، بنرجع نحكي شوي عن كم ألف سنة لورا، رجعين بكرة شي 6,000-7,000 سنة لورا. بعتذر من كل المستمعين اللي ما قدرت أخذ رسائلهم، ونتلاقى بكرة لراد. جوزيف كريم يعطيك ألف عافية، أنا دايما بستمتع بالشغل معك. باي باي.
3: لبنان الحر

لبنان الحر أكثر من إذاعة. الخبر أولا، سرعة دقة.

تتخذ التطورات في لبنان طابعا مفاجئا مع أعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف الهجمات بين لبنان وإسرائيل. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية عبر وسطاء رافعين مع حزب الله، وتم اتفاق على وقف جميع عمليات إطلاق النار، معلنا أن إسرائيل وحزب الله سيوقفان الهجمات المتبادلة. وقال ترامب حصول اتصالات جيدة مع الحزب أسفرت عن موافقته على وقف إطلاق النار بالكامل، وأشار إلى أن أي قوات كانت في طريقها لبيروت عادت بالفعل، وبالتالي لن تذهب أي قوات إلى بيروت. وفيما تتواصل الاتصالات المكثفة بين الرؤساء عون وبر وسلام لمتابعة مساعي وقف إطلاق النار، أفيد بأن السفير رضا معوض والسفير ميشيل عيسى يجتمعان في هذه الأثناء في وزارة الخارجية الأمريكية. وعلم أن الرئيس ترامب سيتصل بالرئيس جوزيف عون الليلة بعد انتهاء اجتماع السفراء في الخارجية الأمريكية. وفي وقت أشارت هيئة البث إلى أن هجرت اتصالات إسرائيلية أمريكية مكثفة لمنع انهيار محادثات إسرائيل ولبنان المقررة غدا، أفادت هيئة البث بأن ترامب لا يريد أن يتسبب لبنان في إفساد فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران. يأتي ذلك فيما ذكرت معلومات الجديد أن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل موجود في الدوحة موفدا من بري. في الغضون أعلن الرئيس الأمريكي أيضا أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران. وسط هذه الأجواء اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث لإذاعة MFM أنه يفترض على الدولة أن تقول الأمر لي على الرغم من أهمية المفاوضات التي تجري حاليا، وقال سنبقى في الحلقة الجهنمية إذا لم تسترد الدولة القرار، وهذا يتطلب موقفا جريئا. جعجع رأى أن الأهم من وقف إطلاق النار هو وجود خارطة طريق، واعتبر أن لا أحد سيدعم لبنان أكثر مما يجب أن يدعم نفسه، وقال الدولة اللبنانية أثبتت أنه لديها حسن النوايا لكن لم تقف على رجليها، وأتخوف من أن يتم تخطيها، بمعنى أن يتم الاتفاق دوليا من دون أن يكون للدولة اللبنانية أي تأثير وقرار، متخوفا أن تكون الدولة فقدت جزءا من صدقيتها. وقال رئيس القوات نحن ندفع باتجاه قيام دولة فعلية في لبنان. في التطورات الميدانية استهدفت غارة بلدة المجادل وسجد في جزين، كما استهدفت منطقة البراك في خراج العدوسية. من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف ثقنة زرعيت وقاعدة ميرون بصواريخ نوعية. أفيد منذ قليل بأن عنصرا من قوى الأمن الداخلي أقدم وهو من بلدة دير بماس أقدم على إطلاق النار باتجاه رئيس البلدية سهيل أبو جمرة، ما أدى إلى مقتله. كما أصيب المختار بجروح نقل على أثرها إلى مستشفى مرجعيون، وقد فر مطلق النار إلى جهة مجهولة فيما تجري المتابعة من قبل الجهات المختصة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: لبنان الحر.
1: كربون ومش حيلا كربون. عم نحكي اليوم عن الكربون 14. شو هو؟ أكيد هو نظير للكربون يلي نعرفه، إنما مشع. بيتكون طبيعياً بالغلاف الجوي وغيره من الأماكن مثل بالنباتات عبر العملية يلي بتتم مع الضوء. ومن دون ما نفوت أنا وياكم بكتير تفاصيل، منقول إنه ممكن ينتقل للحيوانات والإنسان عبر الغذاء. والأهم إنه الكربون 14 هو من أهم الأدوات بعلم الآثار والجيولوجيا ودراسة التاريخ القديم، لأنه وجوده ونسبته ممكن يأكدوا قديش عمر هالكائن الحي أو هالنبتة أو هالخشبة أو الآثار القديمة بالتاريخ. يعني ما قلنا غير نبحث عن الكربون 14 حتى نعرف شو عمر أثر معين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
3: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها.

المجموعة رح نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعا، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمعات هيدي.

عم تسمعوا دايما أجمل المفطرات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم بتقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر و

نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا. كنا ترافقنا مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية، ورح كل أحد بهالوقت نكون نحن وياكم سوا مع هالمجموعة المختارة من الأغنيات. بتمنى لكم بقية ليلة هادية، أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش، إلى اللقاء.

تبلغت الجهات الأمريكية المختصة عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بما يشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها لتخفيف التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع. وبحسب المصادر، هذه التطورات تعكس أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي وتؤشر إلى وجود فرصة حقيقية لتعزيز التهدئة. كل هذه التطورات ستكون مدار بحث غدا وبعد غد في اجتماعات المفاوضات المباشرة في واشنطن. النائب عن كتلة حزب الله حسن فضل الله قال لرويترز: ندعم وقفا كاملا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أننا لسنا في وقف إطلاق نار في لبنان، وقال: عملياتنا في لبنان متواصلة بما في ذلك هدم المنازل. أضاف: إن لم يتوقف قصف حزب الله لإسرائيل فسنقصف الضاحية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال: حان الوقت لنفعل ما يقتضيه الواجب، والمطلوب توجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد مقاتلين وإعادة الأمن للشمال. أضاف بن غفير: حان الوقت لنقول لترامب لا. هذا ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن ترامب رأى أن تهديدات بنيامين نتنياهو بقصف بيروت تجاوزت الحد المقبول. وسط هذه الأجواء، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شنغاراته على قرى جنوب لبنان، مستهدفا في الساعات الأخيرة بلدات بيوت السياد وصديقين والبزورية وياطر، وتجددت الغارات على بلدة الحوش في قضاء صور. هذا وأعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني جهود وساطة باكستان وتطورات لبنان. وقالت الخارجية القطرية أن وزير الخارجية شدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة. في الغضون، اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حديث لإذاعة MFM أنه يفترض على الدولة أن تقول الأمر لي على الرغم من أهمية المفاوضات التي تجري حاليا، وقال: سنبقى في الحلقة الجهنمية إذا لم تسترد الدولة القرار، وهذا يتطلب موقفا جريئا. ورأى أن الأهم من وقف أطلاق النار هو وجود خارطة الطريق، واعتبر أن لا أحد سيدعم لبنان أكثر مما يجب أن يدعم نفسه. وأضاف: الدولة اللبنانية أثبتت أنه لديها حسن نوايا لكن لم تقف على رجليها، وأتخوف من أن يتم تخطيها، بمعنى يتم الاتفاق دوليا من دون أن يكون للدولة أي تأثير وقرار، متخوفا أن تكون الدولة فقدت جزءا من صدقيتها. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا لحسن المتابعة.

0: تتخذ التطورات في لبنان طابعا مفاجئا مع أعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف الهجمات بين لبنان وإسرائيل. وكأغلى الرئيس دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية عبر وسطاء رفيعين مع حزب الله، وتم الاتفاق على وقف جميع عمليات إطلاق النار. وأشار إلى أن أي قوات كانت في طريقها لبيروت عادت بالفعل. وتبلغت الجهات الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب المصادر، هذه التطورات تعكس أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي وتؤشر إلى وجود فرصة حقيقية لتعزيز التهدئة. وكل هذه التطورات ستكون مدار بحث غدا وبعد غد في اجتماعات المفاوضات المباشرة في واشنطن. وقال النائب عن كتلة الحزب حسن فضل الله لرويترز: ندعم وقفا كاملا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. السفارة اللبنانية في واشنطن قالت في بيان أن الدولة نجحت في تجنيب لبنان المزيد من التصعيد. أضافت جرى اتصال بين الرئيس جوزيف هاون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للوصول لوقف النار، وأشارت إلى أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة الحزب على وقف النار، والرئيس عون نقل هذه الموافقة. وقال بيان السفارة اللبنانية أن ترامب أبلغ سفيرتنا بأن نتنياهو وافق على وقف النار، والمفاوضات المقررة غدا مع إسرائيل ستجرى في موعدها وستبحث البناء على هذا الاتفاق، مضيفة أن إسرائيل لن تهاجم الضاحية مقابل امتناع حزب الله عن شن أي هجوم. يأتي ذلك فيما قال مستشار الرئيس بري علي حمدان لأكسيوس أنه اتصل بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى وأبلغه نيابة عن بري استعداد حزب الله بوقف نار شامل، ونحن على الاستعداد لضمانه، مضيفا أن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا للنار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسيلزم حزب الله بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف الضاحية الجنوبية. أضاف حمدان: رئيس المجلس لديه قناة اتصال مع حزب الله تسمح له بتبادل الرسائل مع الشيخ نعيم قاسم. كما أفيد بأن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل موجود في الدوحة موفدا من بري. الموقف الإسرائيلي لم يكن راضيا على موقف ترامب، إذ توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترامب بالقول: موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان، وسنهاجم أهدافا في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمتنا. من جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أننا لسنا في وقف إطلاق نار في لبنان. أضاف: عملياتنا في لبنان متواصلة بما في ذلك هدم المنازل، وإن لم يتوقف قصف حزب الله لإسرائيل فسنقصف الضاحية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال: حان الوقت لنقول ترامب لا، وحان الوقت لفعل ما يقتضيه الواجب، والمطلوب توجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد مقاتلين وإعادة الأمن للشمال. وفيما تتواصل الاتصالات المكثفة بين رؤساء عون وبري وسلام لمتابعة مساعي وقف إطلاق النار، أشارت هيئة البث إلى أنه جرت اتصالات إسرائيلية أمريكية مكثفة لمنع انهيار محادثات إسرائيل ولبنان المقررة غدا. كما أفادت هيئة البث بأن ترامب لا يريد أن يتسبب لبنان في إفساد فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران. في وقت أعلن الرئيس الأمريكي أيضا أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران. وفي المواقف أفيد بأن المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان أجرى اتصالا مطولا بالرئيس بري بعد إعلان وقف إطلاق النار. الخارجية القطرية أعلنت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال من وزير الخارجية الإيراني جهود وساطة باكستان وتطورات لبنان، وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة. وفيما قرر فريق التفاوض الإيراني وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية هجوم ميداني وتبادل الضربات والهجمات المتصاعدة في لبنان، تنطلق غدا الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في تمام 4 بتوقيت بيروت والتاسعة بتوقيت واشنطن. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفي حديث لإذاعة MFM اعتبر أن المفاوضات التي تحصل في واشنطن هي الخطوة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تقوم بها لتجنيب لبنان الأعظم، وحذر جعجع من الاستمرار في تخطي الدولة اللبنانية.
1: أنا برأيي ما في شيء راح يخلص لبنان، لا مفاوضات ولا غيره، قبل ما الدولة تصير دولة فعلية. مفترض الدولة تقول الأمر لي خلاص. يعني مش كل حدا بش نحارب ساعة البدو، راح نضل بالحلقة الجهنمية زيتها إذا ما الدولة استردت القرار لعندها. وبالتالي بقدر ما كلنا سوا متحمسين لوقف اطلاق نار، بقدر ما بيعني شيء هالوقف اطلاق النار إذا ما كان مبني على خارطة طريق واضحة كيف يكون في دولة فعلية هي تمسك بقى زمام الأمور. ما حدا رح يدعمك أكثر مما أنت رح تدعم حالك. وبالتالي إذا بدك أمريكا تدعمك بدك تكون أنت واقف على أجريك، مثل ما يقولوا وقفوا أنتوا معهم. ما بدك توقف مع حدا، بدك يكون هو واقف على أجريك. الدولة اللبنانية وبتأسف لك هيك لحد هلأ أثبتت أنه عندها حسن نوايا كبير، ما أنا وقف على أجريها بعد. وبالتالي ما أنا بخاف أنه كل الناس يتخطوها ويصيروا عم بيشتغلوا يعني بين بعضهم، بين أمريكا وإسرائيل، بين أمريكا وإيران وإسرائيل، بين كذا. ونحن قاعدين، لأنه أنت وقت ما بتأثر شيء باللعبة ما إلك محل على الطاولة. بشو بأثر؟ يعني هلأ الدولة الحالية ما زال إذا بده وقف طلق نار بقى تحكي مع الرئيس بري، يعني بده يحكي مدري مع مين، بده يحكي مع حزب الله، طبعا حزب الله بده يحكي مع إيران. وبالتالي أنا برأيي بيت القصيد هون. أنا بخاف ما يكون يعني الدولة يعني فقدت جزء من مصداقيتها، وخصوصا باللي عم نشوفه كل يوم. يعني أكبر دليل امبارح من جمعة عشية نحط عقوبات على ضابط من الجيش اللبناني وعلى ضابط من الأمن العام. شو كانت ردة فعل الدولة اللبنانية؟ كأنه ما صار شيء. لا لا لا لا، يعني أنا بخاف على هالمنوال إيه شوي شوي ما نفقد المصداقية كدولة، وهناك البكاء وصرير الأسنان.
0: في هذا الوقت وفيدة منذ قليل بأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية للإعلان عن وقف إطلاق النار. وسط هذه الأجواء تواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية، ويواصل الطيران الحربي شنغاراته على كرة جنوب لبنان مستهدفا في الساعات الأخيرة بلدات بيوت السياد وصديقين والبزورية وياطر، كما تجددت الغارات على بلدة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعة حزن لا لا لا لا.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصاً مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: برحب فيكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تتابعونا عبر صفحات إذاعة لبنان الحر.
0: بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي.
1: إن مهارات اتخاذ القرارات التي يجب أن يتمتع بها المستثمر أو الرئيس التنفيذي تصنع المستقبل. هي ليست عاملاً ثانوياً أو لقباً، بل تأثير إيجابي وعنصر أساسي في النجاح، حيث تلعب الذهنية دوراً حاسماً في إدارة الأزمات وتحويلها إلى فرص. فطريقة التفكير والقدرة على التحكم بالمشاعر واتخاذ القرارات المدروسة ورؤية التراجعات والاضطرابات كفرص مفيدة مستقبلية وغيرها من الصفات قد تصنع الفرق بين الخسارة الكبيرة وتحقيق التطور المجزي الذي يطمح الجميع للوصول إليه إن أحسن اغتنام الفرص. لكن ذلك يبقى أحياناً هدفاً بعيد المنال بالنسبة لربع الشركات أو المشاريع على الأقل، استناداً إلى أبحاث موسعة أجرتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية العالمية في هذا المجال، إذ تؤكد على أن التغييرات البسيطة في تفكير وأداء المستثمرين القادة تنعكس حكماً في قراراتهم، محدثة فرقاً كبيراً بين النمو المستدام والتخلف عن الركب.
0: بزنس هاب تقرير.
2: مقاربة المستثمر لإدارة المحافظ والأسواق المالية والاستثمارات بياخد جانبين، هي كافية حماية أمواله وتنميتها على مدى طويل. نحن عم نعيش بعصر كتير عم يتغير بسرعة، يمكن تطور الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الأسواق العالمية، التغيرات الجيوسياسية على كل المعاني وعلى كل الأصعدة، وصارت ذهنية المستثمر أهم من أي وقت من قبل، أنه لينجح باستثماراته بده يعرف كيف إدارة المخاطر قبل تحقيق الأرباح، لأنه لا تقل أهميتها عن تحقيق الأرباح. يعني إدارة المخاطر نفس الأهمية إذا ما كانت أهم من تحقيق الأرباح. وكيف هذا بيصير؟ تنويع الأصول، تنويع الاستثمارات، كتير أمر أساسي هذا الشيء بإدارة المحافظ، شو بالأسهم، شو بالسندات، شو بالذهب، شو بالعقارات، شو بالسلع، السلع المتفرقة الموجودة بالعالم. وكمان جزء من الاستثمارات في يكون مرتبط بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، بس أهم شيء واحد ما يحط كل استثماراته بشغل واحدة، diversification، التنوع والتنويع أهم شيء أهم شيء أهم شيء، وتكون المحفظة والاستثمارات قادرة على الصمود أمام كل التقلبات اللي ممكن تصير بالسوق، لأن السوق بده هدوء، بده صبر، واحد لازم يأخذ قراراته لا على خوف، لا على شائعات، لا على حماس، لا على سرعة وتهور، لأن الأسواق بتمر بطلوع وبنزول. وأهم شيء وتكون في تنوع، ما في شيء بيأذينا، لأنه واحد ينأذي بمحل في استثمار تاني بيستفيد، معظم الأيام هو اللي بيعدلوا بعضهم بيساعدوا بعضهم. فمن الآخر فينا نقول إنه واحد نظرته لطويلة الأمد يكون عنده انضباط وإدارة مخاطر رشيدة هن مفاتيح النجاح الحقيقي. بالنهاية المستثمر بده يفهم إنه الاقتصاد والتكنولوجيا وإدارة المخاطر كلها بتشتغل لصالحه إذا عرف يستعملهم وعرف يعمل قرارات أفضل، لا يقدر يبني مستقبل مالي أكثر استقرارا وأمانا وأفضل لإله ولعائلته.
0: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: بشكر الأستاذ أميل مهنا بشركة أو AFC، أقدم شركة مالية بلبنان، هو CEO بعتذر، أقدم شركة مالية بلبنان بمجال إدارة المحافظ والمخاطر والتداول وكل ما يتعلق بالاستثمار. بشكرك على المداخلة القيمة.
0: بيزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
1: أعزائي المستمعين والمشاهدين، برحب بضيفي الشريك والمدير التنفيذي بمجموعة بوسطن للاستشارات بالسعودية والخليج بمنطقة الخليج، الأستاذ جاد بيطار. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: شكرا على الضيافة. Thank you.
1: أستاذ جاد، بالبداية سمعنا ريبورتاج يلي CEO بشركة الشركة المؤسسة العربية للاستثمار أستاذ جاد مهنا تفضل وقاله بالمجال، يمكن بمجال المالي، يعني بدي تعليقك وبدي تركز لي على نقطة واللي هي التنوع. يعني حكي هو بالتنوع وركز كتير على التنوع.
3: لا، اللي قاله الأستاذ إيميل عن الاستثمار المالي مش بس مزبوط 100%، هيدي نسميها الرجل دو باز تبع الاستثمار المالي. والتنوع شيء كتير مهم لما تكون واحد عم بيعمل استثمار بمصرياته، كيف يوزع مصرياته. هلا إذا نطلع كمان على اقتصاد الدولة، كمان التنوع كتير منيح أو كتير مهم على مستوى الدولة.
1: صحيح.
3: ما نكون كدولة حتى مثل ما بيقول المثل كل بيضاتنا بسلة واحدة.
1: صحيح.
3: هيدا التنوع شغلة مهم. however لما نحكي عن الانتربرينورشيب، لما يكون حدا بده يستثمر بحاله، بده يستثمر بشركة، التنوع غير مفضل، بالعكس. الفوكس والسبيشاليزيشن هو الأساس،
1: هو المطلوب،
3: هو الأساس. لأنه كل ما واحد يقدر يتخصص ويقدر يتفرق عن غيره، يفترق بالأوفرينج تبعه حسب البرودكت والسيرفيس تبعه، هيدا الأساس. دونك الفكرة هون مش أنه أنا بدي خفف المخاطر، هون الفكرة بالعكس، وين في مخاطر أكثر وين في ريوردز أكثر. هيدي الديكتون بيقول، بنقول there are no rewards without risks. so كتير مهم نفرق بين الاستثمار المالي أما الاقتصاد على مستوى الدولة، أما الانتربرنور وين الدايفرسيفيكيشن بتصير خطر، بتصير عم ضيع وقتي، عم بطلع على كذا شغلة بزيت الوقت، ما عم بركز على شغلي، ما عم نمي الشغل اللي عم بشتغل فيه.
1: طيب هون منوصل لشي ونقطة كتير أساسية اللي هي الذهنية. يعني هون وقت الواحد بده يشتغل بهالخلفية بده يكون عنده ذهنية أو مهارات معينة يجب أن يتمتع بها المستثمر. شو هي؟
3: أوف، هذا سؤالي في كتير أصلا. لكن شفت كتير مستثمرين واشتغلت معهم، وأنا كنت انتربرنور وفشلت. الواحد بيتعلم كتير من فشله. في شغلة بقولها كتير مهمة للانتربرنورز،
1: حلو انه هيدي مهمة، انه فشلت وحضرتك لك وين صرت، يعني
3: إيه هيدي
1: باركور النجاح تبعك.
3: ما فيك توصل على النجاح بلا الفشل، هيدي شغلة كتير مهمة. وهيدي بقول لهم اياها لماي تيمز، للستارت ابس اللي بساعدهم، بعطيهم فكرة انه اللي ما بيفشل ما في ينجح، لانه ما في فكرة منبلش فيها للاستثمار منوصل فيها، منبلش بمطرح وهو بالتجربة وبالفشل منصير نظبطها للفكرة تنقدر نوصل على فكرة ناجحة. إذا ببلش بفكرة وبضلني عليها ما بغيرها، كتير قليل أقدر انجح. فالريكومنديشن اللي بعطيها هو مش حيلا طريقة فشل، في طريقة مهمة كيف واحد يفشل بسميها the three F's، ثلاث F اللي هي fail fast. يعني لما بدك تفشل فشل بسرعة، ما تقعد تضيع وقتك كتير تتوصل على الفشل. fail forward، ما تفشل وما تتعلم شيء، فشل تقدر تقدم. وفيل فريكونتلي، فشل بسرعة، فشل كتير أوقات، ما تعمل فشلة وحدة وتقول خلاص ليه. نسميها 3 F's، فيل فاست، فيل فريكونتلي، فيل فورورد. وهيدي الطريقة تقدر تتقدم وتنجح كإنفستور كأنتربرنور.
1: يعني إذا بدنا نحكي اليوم بزمن الذكاء الاصطناعي أو الاي اي، اليوم الناس كلها صارت تشتغل على حالها أو بتشتغل على السيفي تبعها إذا بدك. هون قدي مثلا كيف صعوبة الاختيار، إذا بدنا نقول نحكي إنه هيدا مستثمر ناجح وهيدا مستثمر، كيف شو المعايير اللي بتعتمد بهال

0: فكل شيء عم تخبروني إياه عم تخبروني إياه عن شركة رح تتعمر منا موجودة، بس أنتوا قدامي وما عم تخبروني شيء عنكم. فوقتها هيدي كتير علقت عليها وكتير كانت powerful، لأنه آخرتها لما يكون واحد عنده فكرة ما في شيء تنجبل على الأرض، ما في شيء. لما يجي المستثمر منبيعه أحلام، منبيعه أرقام، منبيعه أفكار، بس اللي هو بده يستثمر فيه هو الشخص. الشخص أهم شيء يكون عندك حدا يقدر لما يتفركش لما يوقع يقدر يوقف. نرجع على الفيلينج، نقدر نكفي حدا أدابتبل، لأنه ما في فكرة بتبلش فيها بتخلص فيها ناجحة. بدك تعرفي تعملي أدابتيشن، لأنه الماركت السوق رح يقلك شو السوق بده وشو السوق ما بده. أنت فكرتك معقول تكون كتير حلوة بس السوق ما بده إياها، ما فيك تنجحي. سو بدك تقدري تتأقلمي على مطالب السوق. وثلاثة، بدك تعرفي تحاوطي حالك بأشخاص يكملوكي. في عنا كتير أوقات منشوف أشخاص كتير إذكياء، كتير قوية وكتير شاطرين، بس بحاوطوا حالهم بناس بيشبهون، فبيصير عنا جروب ثينك. فكتير مهم إذا برجع على الدايفورسيفيكيشن، هون مهم الدايفورسيفيكيشن يكون عندي فريق حوالي دايفورس، يكون عنا أفكار عكس بعضنا ونقدر نكمل بعضنا.
1: طيب هون كيف بيعرف؟ يعني حضرتك عم بتقول انه كل واحد صار هلأ بفوت على الاي اي وبياخد احلى سيفيات وبيطلع بيحكي فيها وبيحكي انه حتى يمكن شخصيا بيوحي او بيصير عنده كل الكاباسيتي انه هو يكون مبين متمكن قدام هالمدير او هالمرجعية اللي بطلع نعم. طيب هون كيف حضرتك بالمستوى اللي وصلت له كيف بتميز؟ يعني بمستوى هل هي الانتويسيون او بتلعب دور؟ يعني
0: انا شخص ما بحب الانتويسيون والفيسو، انا شخص بحب الفاكس، بحب الفاكس. السي في هو ورقه تتقدم، والسي في هو اذا بدك انتري تيكت، يعني بيسمح له للشخص يشوف حدا تاني اما لا، بس اخرتها رح يصير في ملتقى بين الشخصين. وهون كتير مهمة. أنا لما أتعرف على فاوندر أما لما أتعرف على ستارت أب تيم بدي أقعد معهم وأحكي معهم وبسألهم وسؤالاتي بنسميهم، يعني I try to poke a hole، بجرب دمير أما أبخش الأفكار اللي عندهم إياها تشوف قديشهم روباست وقديشهم متكلين على أرقام وعلى فاكتس وعلى واقعية مش على أحلام ووشز. فهيدي شغلة كتير بقلهم إياها، يعني اللي انتو بتحلموا اللي انتو بتفكروا فيه شيء والواقع شيء، لما يلتصلوا لما يوصلوا يتواصلوا هون بيكون عنا فكرة قوية. بس نكون نضلنا بالأحلام أما نضلنا بالأرقام ما فينا نعمل شركة ناجحة.
1: طب استاذ جد بيطار، يعني اليوم حضرتك كمان بدي ارجع للبوست يلي حضرتك فيه، وبوست هو المدير التنفيذي بمجموعة بوستن للاستشارات، يعني من أهم الشركات يمكن عمرها أكثر من 50 سنة بالمنطقة عنا بهالمجال. طيب هون إذا المستثمر بده يفوت على بيئة إكس، طيب كيف بيقيم البيئة؟ شو العوامل اللي بياخدها بالاعتبار؟
0: يعني إذا عم بفهم عنك لما يكون عم بيحضر البزنس بلان تبعه كيف بده يعمل assessment للماركت؟ هيدي سؤال كتير مهم. واليوم التحدي انه الماركت سمعد وستيبل، يعني قبل كنا نعمل assessment للماركت ويكون مبني على وقائع رح يبقوا 5 سنين 3 سنين 10 سنين. اليوم الماركت عم يتغيروا كل 6 شهور كل شهر او ايد كل جمعة. سو كتير مهم حيلا assessment بنعمله يكون في عنده scenario planning، لانه بلا السيناريو بلانينج فور عم نطلع على مستقبل كتير ريجيد. سو كتير مهم ينسر. سو شو هن العوامل نطلع عليهم؟ اول شيء بدي اطلع انا شو الماركت، يعني شو السوق، شو السيجمنتس، شو المطلوب، شو الكومبيتيتور، شو معقول يكون في برودكت اما سيرفيس منافسين لإلي، شو الاسعار، شو البرايسنج. وكمان مهم اعرف انا الكوست تبعي قد ايه رح يكون سعر تقدر أقدم هيدا الخدمة أما أقدم هيدا البرودكت. سو للبيسك لما ياخد كل هالعوامل بلش أعمل فيهم سيناريو بلانينج، بعمل شي سيناريو نسميه أوبتيميستيك، يعني إذا كل شي زبط معه، إذا نجوم they aligned هيدا بنسميه أوبتيميستيك سيناريو وبشوف وين بصير. وبعكسه بعمل شي اسمه بيسيميستيك سيناريو، إذا ما في شي مشي، إذا خربت الدنيا هل فيني أنا ضلني عايش؟ هل هالشركة بتمشي؟ هل هالفكرة راح تدوم؟ ولما نعمل السيناريو بلانينج كتير مهم نقدر نعمل شيء نسميه سنسيفيتي أنا لسنشوف بهال عوامل أي هون العوامل اللي بتأثر أكثر شيء عليها؟ هل هو السعر؟ هل هو الكوست؟ هل هو الديماند من الماركت؟ تعرف كيف بدي أحضر حالي. سو قبل ما فوت على ماركت بنعملوا هالدراسة. بس هلا إذا بحط كل شيء على جنب وبخبرك شوي من الاكسبيرينس تبعي،
1: أكيد
0: كتير انتربرنورز ما بيعملوا كل هالشيء. وهذا شيء كتير انترستينج، لأنه بيكونوا شايفين واقع على الأرض، شايفوا opportunity ولحقوا الجات فيلينج تبعهم، لحقوا اللي هن حسينه. وكتير أوقات بينجحوا. سو
1: بس ما بتكون أكيدة،
0: ما في شيء أكيد. هو لما استثمر باي ديفولت عم بلعب ريسك. هلا الهدف مثل ما قال الأستاذ إيميل، خفف الريسك تبعتها، اتأكد انه كبر الشانسز انه انجح. بس اخرتها هو ريسك. يعني اذا بناخد the industry اللي بنسميها الفنتشر كابيتال، اللي هن بيستثمروا بالشركات الصغار، كل الفكرة تبع الفنتشر كابيتال انه انا بستثمر بمئة شركة، في 90 منهم رح يموتوا ما رح ينجحوا، من العشرة اللي رح يبقوا في خمسة رح يردوا لي مصرياتي بس ما رح اعمل مصاري، في ثلاثة رح يعملوا لي شوية مصاري، ثلاثة ام اربعة، وفي وحدة رح تعمل لي كتير مصاري بتغطي على التسعين اللي خسرتهم. سو فكرة الفي سي مش انه رح سيب على كل مرة، بالعكس رح مصيب كتير، بس الهدف سيب وحدة اما اتنين كتير كبار تقدر رجع كل استثماري.
1: طيب ماذا عن التوقيت؟ يعني بينحكى بتوقيت معين للاستثمار، بينحكى بتوقيت بالدخول حتى بالخروج، انه يطلع الواحد من استثمارات معينة. هاي التوقيت على أي أساس؟ يعني شو المعايير كمان اللي بتعتمد هون بمسألة التوقيت
0: كمان؟ يعني إذا يعني في الطريقة اللي بنسميها الراشنال، وين بروح بجيب معلومات وبدرس بدرسها وبجرب سقبها أنه تسيب التايمينج مزبوط، وفي الجات فيلينج. إذا عم نشتغل على على الوقاية وعلى الأرقام، بدي أطلع شيء بنسميه الماركت ريدينس. وهون بال كمان بالدراسة الانوفيشن في شيء بنسميه الاس كيرف. حيلا فكرة بتفوت على السوق بتبلش بطيئة وبتجرب، بعدين بتصير تكبر،
1: بصير الكور بيطلع
0: لمطرح بتموت، لما بتكفي في كم أفكار بيكفوا. التايمينج المنيح هو لما أقطع هيدي بنسميها the valley of death، وين بيموتوا كل الأفكار. بس كيف تقدر تعيريها تتوصلي على هالتايمينج لتقطعي هيدي اللي بيسموها
1: الويد
0: الموت
1: الويد الموت
0: it takes a lot of gut feeling. وفي كتير خلص مثل انا قطعنا عاد بالفكرة بفوت، وبتشوفي شركات بفوتوا بيقعدوا عشر سنين ما بيقلعوا وبعدين بيقلعوا، وكتير بيموتوا قبل ما يوصل التايمينج البرفكت، وفي منهم بتسيب. يعني خلينا ناخد الاي اي، صرنا الاي اي عم نحكي عنه 30-40 سنة، وجربنا كتير قصص ونصرف مصاري بالبليونز على الـ AI، ما كان يمشي until open AI قدرت تعمل هالتشات جي بي تي اللي شالت الـ AI من الريلمز of pure scientists اللي عملته في حال لحدا يستعمله، صار بس تقدر تحكي معه لأنه الـ AI كان موجود، منه شيء جديد الـ AI، بس كان بديك mathematicians بديك logicians يشتغلوا، مش جاد وإميل يشتغلوا فيه. بس إجوا open AI بهل الفكرة اللي عملوها سمحوا للـ AI يصير يستعمل وين ما كانوا، وهلأ وقت الـ AI سيقمت.
1: طيب ماذا استجاد عن يعني زمن المخاطر؟ يعني كيف المستثمر بده يقرر بطول الأزمة أو نهايتها؟ يعني هون عم بحكي أنا، هل مطلوب منه أن يكون رؤيويا، يعني يعمل مثل بريفيزيون أنه بده يصير هيك، بده يقرأ الأحداث كيف رايحة بأي اتجاه؟ شو المطلوب هون خصوصا بالأزمات؟
0: في كتير بيحكوا بالفيجنوري الليدر اللي عنده رؤية وكل شيء، أنا ما بأمن فيها. المستقبل ما بينقرأ، وخاصة هالأيام المستقبل صار ما بينقرأ على جمعة. كنا قبل بركة فينا نقري على ست شهور، هلأ على جمعة ما بقى فينا نقري. أنا لما بدي أحكي مع entrepreneurs بدي أعمل استثمر فيهم، ما بدي شجعهم، ما بدي يكون حدهم، بدي ناس يقدروا يعملوا adaptation وناس يقدروا يكفوا حتى لما يجربوا keep trying. سو تقدر تقرأ وتقول هيدا اللي راح يصير، لأنه هيدا راح يصير، هيدا الطريق اللي بدي أخدها، ما بأمن فيها ابدا. بالعكس لو عندك الكاركتر انك تحارب كل يوم كل يوم، توعى تشوف شو تغير وترجع تعمل مثل ما حكينا قبل الادابتيشن وال ما بدي استعمل كل ريزيلينس ما بحبها، بس الكاركتر تاع تضلي كل يوم تحاربي وتحسني وتتقدمي. هيدا اللي this is what it takes.
1: طيب أنا اللي بدي أقوله مثلا انطلاقاً من الواقع، يعني حضرتك يمكن رفض التعبير رؤيويا، أنه يعني يكون رؤيوي أو ما بعرف يتوقع، يعني إذا حضرتك حدا واقعي وبتنطلق من الواقع ومن الأرض، إذا أنا بدي أشوف الأحداث اليوم من هلأ لفترة، أنه هل ما بيتطلب هيدا الشيء تحليل معين أو إيه، بس انطلاقا من الواقع أنه أنا والله بدي أشوف المستقبل أنه باللي عم بيصير هلأ بينعمل استثمار إيه أما لا.
0: نعم على طول مثل هيدا اللي حكينا عنه قبل، يعني لازم ينعمل هلأ أناليسيس ولازم نعمل السيناريو، يعني فكرة كل السيناريو بلانينج هو لأنه ما بعرف شو المستقبل رح يكون بعمل كذا سيناريو، تقول إذا المستقبل هيك بعمل هيك، إذا المستقبل هيك بعمل هيك، وإذا المستقبل هيك بعمل هيك. هيدا الفكرة اللي ورا السيناريو بلانينج، لأنه ما بعرف شو المستقبل رح يكون. واليوم نستعمل كلمة بنسميها فوكا، بنقول المستقبل فوكا، إنه إتس كتير بيتغير وكتير unpredictable. So المستقبل ما عاد لينير، يعني إذا نرجع أيامات الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات كنا فينا نقول لدرجة ما بالاقتصاد كان عنا فيوتشر مستقبل، على القليل فينا نقرأ سنتين ثلاثة خمس سنين، وكنا نعمل بنسميهم استراتيجيك بلانز على 10 سنين، استراتيجيك بلان على 5 سنين.
1: نعم.
0: بس اليوم صعب كتير، صعب كتير.
1: طب ماذا عن الإيجابية يعني بالشخصية، إنه يمكن بين شخصية سلبية بين مزدوجين وبين شخصية ما عم بحكي هون بالواقعية بس عم بحكي توجه مثلا يكون إيجابي، ما بتدفع بتشوف إنه الإيجابية بتدفع لخطوات جريئة؟
0: 100% 100% ما في شك، يعني الشخص السلبي شخص مسكر، الشخص السلبي شخص ما بيشوف الاوبورتونيتيز اللي هن حواليه، الشخص السلبي على طول عم بيشوف القصص النيجاتيف اللي بتقله بيعد هون، اللي بيشوف المخاطر. وين لما يطلع بالشخص الايجابي هو شخص منفتح، هو شخص بيشوف الاوبورتونيتيز حتى لو منن قدامه، هو الشخص اللي رح يعمل كونكشنز مع الاشخاص التانية تسوى يقدروا يلاقوا اوبورتونيتيز. سو هيدي كتير مهم اللي بنسميها المايند سيت. اذا منك ايجابي، اذا منك ready to learn, ready to grow, ready to be open, كتير صعب تكون entrepreneur. بالعكس بتصير هدفك، يعني ما بدي قلل من حيالله profession، بس الشخص السلبي أحسن يكون accountant من ما يكون entrepreneur. الaccountant بفتش على المشكلة وبفتش على الريسك،
1: صح.
0: So بتساعده هنيك، بس entrepreneur ما في يكون سلبي.
1: طب هون كيف تتعامل مع الأشخاص السلبيين بمجال الشغل عندك أو بيومياتك؟ كيف بتكون يعني، هل مثلا بتحيط حالك كله بفريق يكون عنده هالذهنية، هيدي الذهنية الإيجابية عم بحكي؟
0: مثل ما حكينا بالدايفرسيفيكيشن بالفريق كتير مهمة. سو إذا بحاوط حالي بناس بس إيجابية ما في شك فيها منيحة، بس منا بيرفكت على طول، بدي حدا إيجابي سلبي حواليه.
1: كمان هيدي يعني
0: كتير مهم، لأنه السلبي رح يتحده ليك. كل ما حدا يقدم فكرة وأنا كتير مهم أقدر أسمع أفكار عكسية، لأنه إذا بحاوط حالي بناس من زيت الطرز رح نفوت بالحيط. كتير مهم هالدايفرسيفيكيشن تبع الفريق مش بس من الذهنية، بس من البرسبكتيفز تبعهم، من التخصص تبعهم. الدايفرسيفيكيشن على طول على طول بالفريق هي ثروة.
1: يعني أنا مثلا بما أني مش كتير بالمجال، بس أنه اللي عم بقوله أنه التنوع بفهمه أنه يكون في من خلفيات مختلفة، بس مش كمان أنه غير الإيجابي يكون في كمان سلبي، لأنه هيدا يمكن بيطلع من الإيجابي أو أفكار، بيطلع أفكار أو بيعالج مشاكل يلي بيركز عليها السلبي، يعني يبقى شخصيته أو عنده ذهنية سلبية.
0: يعني لما نطلع على ليدرز ناجحين على طول في حواليهم أشخاص إيجابيين بنسميهم can do attitude، بس على طول في عندهم at least one شغل شخص واحد
1: بالفريق
0: excuse me مع فكرة مع تفكير سلبي بنسميه the devil's advocate، اللي هو على طول بيتحدى هوليك، اللي بيضرب لهم فريمات شوي، اللي هو بيقدر يشوف قصص معقول هني على حماسهم ما ينتبهوا لهم. فكتير مهم يكون في عنا هيدا الشخص اللي بيلعب دور the devil's advocate تا يعطينا هالبالانس، والقرار على طول بيكون هو للليدر ما في شك، بس على طول يحاوط حاله بأفكار عكسية بأشخاص مش مثل بعضهم تا يقدر يكون عنده هالأوبشنز يشوف بلاها بيشوف بس بنسميها مونوتون بيشوف بس لون واحد وكليدر ما فيك تشوف لون واحد بدك تشوف كل الألوان.
1: ماذا عن القوة يعني وقت بينحكى انه المستثمر مفروض يكون قوي يعني هيدي كيف بتنفهم او كيف اي صفة بدها تكون عند المستثمر بمعنى القوة؟ هل هي القوة بالمواجهة مثلا يتعرض لمشاكل بيتعرض لمخاطر لأزمات شو هي القوة؟
0: في كثير عنا ستيريوتايبس انه المستثمر هو قوي. انا كمان مدلك ما بعرف شو يعني كلمة قوي يعني قوي شخصيته في يتخانق مع العالم ما رح ينجح.
1: لا قوي عم بحكي اخدتها يمكن مواجهة لا مواجهة المخاطر مثلا في اوقات ما يخاف ما يضعف
0: في يعني في اوقات واحد بده يواجه في اوقات واحد بده ينطش ما فينا نضلنا نواجه يعني اذا جاي هوا قوي كتير رح يكسرك اذا واجهتي تنكسري. سو الهدف يعني القوة أنا بالنسبة لإلي أكتر هي الذكاء واحد يقرأ السيتويشن تيعرف شو التصرف المزبوط. تصرف واحد مونو بلوك ما بينجح بالحياة. ما فيني يكون قوي كل الوقت ما فيني يكون ضعيف كل الوقت ما فيني يكون أنطوي كل الوقت بدي أعرف أتعامل مع السيتويشن تنجح. مثل ما نرجع يعني الفكرة اللي بتبلشي فيها ما هي الفكرة اللي رح توصلي عليها وتنجحي. خدي حيلا شركة كيف بلشت ناخد من أكبر شركات من جوجل لمايكروسوفت لجي إي أبل وين بلشوا مش وين جبروا يتأقلموا تلاقوا البرودكت سبعون. يعني إذا بتطلع على الأوبريتنج سيستم اللي عملوه مايكروسوفت بالأول ما حدا كان بده إياه. لو واجهوا بقوة وفرضوا أفكارهم ما كنا سمعنا عنهم. لما بلشوا يتأقلموا يقعدوا مع الشركات ويفهموا شو بدهم ويغيروا البرودكت تبعهم قدروا
1: نجاحوا. أهمية يعني التكيف.
0: Exactly.
1: طيب أنا هون كمان بدي أسأل ونقطة كمان كتير أساسية اليوم بزمن الأزمات على مستوى العالم أزمات الأقليمية دولية لبنان اليوم كيف المستثمر لازم يتعامل مع الخسائر يعني بوقت خصوصا بالأزمات وبالمخاطر بكون كل شيء عم ينهار حوالي كيف لازم يتعامل؟
0: هو عادة بيقوله وقت الأزمات هو أحسن وقت واحد يستثمر.
1: هذه
0: أهم شيء لأنه لما يكون كل شيء ستيبل كل شيء واضح ما بيعود في opportunities. هو لما يكون في أزمة يعني عم بيتغير شيء هون في واحد يستفيد من هالتغير تيعمل مصاري. سو عادة منقول وبيقولوا على وول ستريت يعني هو لما يبلش نشوف الدم هون واحد بفوت يشتري.
1: حلو
0: هيدي الفكره بول ستريت.
1: حلو
0: لا هيدا السينج هونيك انه it's when you see blood that you go into the market. سو الازمات هن اهم اوقات واحد يفوت يستثمر يعني عم في سيجنال في اشي عم تتغير وصار فيها شيء في ناس وعلى طول رح يكون في ناس رح يخسروا بس كمان رح يكون في ناس رح يربحوا. ما الخساره ما بتيجي بلا الربح at the system level. سو اذا واحد هون منقول شجاع وبيقدر يقرأ الموضوع ويسترجي ينط بوقت الأزمة في يشتري أسيتس رخاص في يلاقي أشخاص ما كان يقدر يعني مواهب صار فيه. يعني بنطلع اليوم على الأزمة اللي عم بتصير اليوم المواهب موجودة بالماركت من سنتين كان كتير صعب نلاقي مواهب. لما اسمع أنا أنه جوجل عم تشحط 6000 شخص ومايكروسوفت هول أشخاص عندهم سكيلز مخيفين قبل ما كانوا موجودين هيدول هلأ صاروا موجودين. سو بكل أزمة في opportunities.
1: حلو بعض التقارير الدولية بتقول مثلا أو بتشجع مش بتشجع بس هي التقرير بحد ذاته بيشجع إنه والله هيدا البلد أو هاي الدولة عندها تسهيلات بالتمويل بالنسبة للمستثمرين. بيجي المستثمر بفوت بيغطس بس بيكون الواقع العكس هون كيف بيقدر يميز؟
0: تأكد انه فهمت السؤال. سواء نحن عم نقول انه في بلاد بهينه الوصول
1: بيكون يعني سيت انه هالبلد هيدا بيكون بيسهل كتير تمويل الاستثمارات
0: بس التمويل هو كومبوننت واحد. بدي اطلع هل في سوق هل في ايكو سيستم عم بيساعدني هل فيني اجيب مهارات. سو التمويل
1: سيستم بانكير
0: هو من ضمن التمويل. يعني انا بالنسبه لي التمويل منه اهم شيء. يعني على طول بقول لهم للاشخاص يعني اللي بيحب يسمعني انه اهين شيء التمويل. لما يكون عندك فكره منيحه ولما يكون عندك فريق منيح التمويل بيجي
1: بس حسب الدولة كمان
0: وين ما كان عليها. بتطلع حتى بلبنان
1: حتى تسهيلات بلبنان أي تسهيلات لا قانونيا لا ضرائبيا لا ما
0: مش من الدولة
1: مش
0: التمويل مش من الدولة التمويل رح يجي من انفستور أشخاص لما واحد يجي بفكرة منيحة ويكون معه فريق منيح لأشخاص يعني الممولين دغري أنا يعني بركي شوي معقول أتصنف on the capitalist side أنا ما بآمن بالدولة اللي لازم تعمل كل شيء تتساعد الانتربرنور أنا بعتقد إذا الدولة كتير بتساعد بتضر الانتربرنور بيصير في اتكال على الدولة تجي تخلصني لما أنا بفضل إنه السوق ياخد القرار مش الدولة ما في شك الدولة عندها دور وما في شك لازم تساعد بس بالتمويل أنا بترك التمويل للسوق ما بأمن للدولة
1: طيب أكتر من هيك إنه كيف منصنف دولة جاذبة للاستثمار ودولة بالعكس انه لو تكلفتها مرات بتكون واطية ولكن بيكون في هروب للاستثمارات منها او لرؤوس الاموال كيف هون من فرق او لماذا ليه هالفرق بيناتهم
0: اذا بتسمحي لي بدل ما احكي عن دولة راح احكي بنسميهم كلاسترز يعني في يكون حتى منطقة جوات دولة يعني جوات الدولة في مناطق جاذبة في مناطق منا جاذبة فلما نطلع على الكلاسترز تيبيكلي اذا نطلع على الكلاسترز اساس الكلاسترز جامعات بتطلع لي اشخاص مدربين دارسين عندهم افكار وعم بيطلعوا شو موجود شو موجود حواليهم فاينانسينج سو التمويل التالت ليجل سيستم يسمح لي امن اذا انا فتحت شركه اقدر دافع عنا ما يجي حدا يخذها أما يعمل كوبي عنا واخسر كل شيء والرابع هو إيكو سيستم وسوق يقدر يستوعب اللي أنا رح أعمله سو هاي دول المناطق يعني إذا بتطلع أكثر شيء مشهورة هي سيليكون فالي سيليكون فالي الدولة مش عاملة شيء والدولة ما مأمنة شيء تعمرت حوالي ستانفورد وحوالي ستانفورد كان عندنا إيكو سيستم شركات انعمرت من حوالي مثل HP مثل Apple and others كان في financing ecosystem لأن سميناهم venture capital so طلعوا وانخلقوا حواليهم legal framework كتير قوي وطلعت وفي examples مثلهم يعني إذا ما طلع حوالي باستن عنا الروت 128 عنا سنغافورة so في مناطق بالعالم عندهم clusters وين أمنوا كل هالكومبوننتس لا سمحوا للانتربرنورز يقلعوا بس كمان بنشوف اوقات انتربرنورز بيطلعوا بمطارح فينا نعتبرهم صحراويه للانفسترز وبيقدروا يعني بتطلع بلد مثل لبنان وين عندنا الجامعات بس الفاينانسينج ما عندنا اذا بدي اقول الكالتشر تبع الفي سي بس عندنا كتير انجل انفسترز بلبنان الليجل ما فيني اقول انه كتير قوي الليجل فريمورك
1: صحيح
0: بس ستيل فينا نشوف عنا خبريات نجاح بلبنان بيخلوا عالم مثل كم واحد اللي حكينا عنهم مالتي لين از ان اكزامبل مالتيبل اكزامبل بالمطاعم بالتكنولوجي سو حتى بلبنان في عنا
1: غنى بهالمجال
0: ايه وعنا اشخاص واحد فيه يفتخر فيه شو عملوا
1: ايه قدرات عنا ما هي نحنا نفتخر فيه هو الاشخاص والماتيار جريز بقولولا بالفرنساوي بس انا هلأ بما انه حضرتك طرقت للبنان وهذا شيء كتير بهمني خصوصا نحنا بالازمة اللي فيها لبنان يتأرجح اذا بدك بين هروب لرؤوس الاموال وبين بالعكس انه عم بيقولوا هلا في ضغط استثمارات حتى اذا بتقطع بالمناطق بتشوف في حركه عمرانيه محلات عم تفتح مطاعم مؤسسات ما بعرف اين لبنان بنظرك استاذ جاد بيطار
0: فيني اول شيء اكد انه لبنان منه ناقصه مواهب ومشكلته مش قله المواهب وفيني اقول كمان انه منه قله الاستثمارات في استثمارات انا برايي التحدي الكبير هو نقص ل institutions دولة اللي بتساعد وبتشجع المستثمر الصغير وبتساعده يكبر
1: رجعت للدولة
0: لبنان كلبنان يعني ما عندنا legal framework اليوم ما عند الانستيتوشن اللي يعني تقدر كبرها
1: سو
0: التحدي منه انه ما عندنا مواهب اما ما عندنا financing المواهب موجودة والفاينانسينج موجود الشغلة التانية اللي بدي اقولها يعني إذا بتطلع اللي عم بيسوق اللي عم بيصير في فرق بين اللي منشوفه وفي فرق اللي ما عم نشوفه يعني منشوف المطاعم ومنشوف العمار بس ما منشوف التوظيف. نحن اليوم قد ايه الانبلويمنت ريت بلبنان؟ عم بيعلى. اذا بتطلع اليوم على الفورين دايركت انفستمنت عم بيخف. سو بننبسط بالمظاهر بس الكور عم بيعفن.
1: طيب حضرتك يعني هل كشخص يعني وكمبادرة شخصية بتعمل مشروع اليوم بلبنان بظروف الموجودة؟ يعني هل تخوض هذه التجربة مثلا؟
0: إذا في حدا عنده فكرة مقتنع فيه أنا مقتنع فيها ومعه فريق بلا شك ولا شك بالعكس. أنا بضلني كتير بوزيتيف. أنا بآمن بالانتربرنور اللبناني, بآمن بالتالنت اللبناني, ولما اشوف حوالي شو عم بيعملوا ما فيني اقول لا. ودفنتلي اذا حدا عنده فكره, اذا حدا عنده فريق حوالي, بليز ريتش اوت, ام هابي تو هيلب.
1: حلو حلو يعني. وهيدا شيء على مستوى يعني نحن عنا كتير كمان تالون برا غير الشباب الموجود هون, حضرتك واحد منهم يعني. فهالتالون هيدي وهالليفل اللي وصلتوا له انه اكيد قادرين تعملوا شيء وتعملوا فرق كبير بلبنان, خصوصا كنا عم نحكي تحت الهواء بهالاتاشما بهالتعلق نحن بلبنان انه نعمل شيء للبنان. هل هو لبنان ماشي هيك يعني؟ بتشوف يعني قلت لي حضرتك تحت الهواء انه لبنان واصل لا مش واصل, قلت لي انه مش واصل انه عم بحكي بالتعلق. لبنان مهما يفلوا من لبنان, وعطيتنا اكزامبل امريكا الجنوبيه انه بعد 50 سنة بعد في تعلق بلبنان. قد ايه فينا نستثمر بهالتعلق؟
0: كتير كتير. انا بعتقد لبنان قد ما يعني كلنا بنحب لبنان وكل شيء, بس لبنان اخرتها بلد صغير, ايكونومي صغيره
1: يعني بيقوم بسرعة,
0: ما بدها شيء تتقوم,
1: بيقوم بسرعة
0: ما بدها شيء تتقوم. والدياسبورا الأشخاص اللبنانية اللي برا متعلقين بلبنان بطريقة أكتريتهم. هلا في ناس فلوا من لبنان مسلمين, بس أكترين متعلقين. مثل اللي خبرتك إياه, كنت بآخر جنوب أرجنتينا وكان في هذا الشخص اللي ترك لبنان بال74, أول ما سمعني عم بحكي لبناني صار بده يضيفني ويقعدني وصار يخبرني عن لبنان. هالتعلق ماجيكال, وهيدا فينا نستثمر فيه. بس اللي عايزينه هو استابيليتي, هو يكون في دولة تقدر تأمن هالستابيليتي, مش كل سنة في هزة كبيرة ترجع تخربيت كل شيء والاستقرار. وأنا بعتقد لبنان ما بدأ شيء, كل هالأشخاص اللي برا we will tap into them كتير هينة.
1: يعني أنا بدي أقول لك إنه كانت حلقة كتير حلوة, حبيت كتير, وإن شاء الله إن شاء الله يا رب إنه لبنان هالاستقرار يلي بيتركز عليه كتير بقصة الاستثمارات وقصة رؤوس الأموال تيجي على لبنان ويكون جاذب لرؤوس الأموال, لأنه بتشق له دغري. لبنان قادر بقدرات يعني بقدرات شخصية أو فردية, لأنه منا بحاجة لناس تساعدنا أو دول تساعدنا.
0: ما في شك, وشفناها قبل يعني أول ما يكون في استقرار ودولة فيها تأمن البيسك, طباب الدراسة السيكوريتي, لبنان ما بده شيء. بكم سنة بنرجع من قلع
1: إن شاء الله. يعني كتير منعول على هالأشخاص وعلى هالمبادرات تحديدا. أنا بدي أشكرك, كنت يعني حلقة كتير مميزة مع حضرتك, وإن شاء الله منلتقى إن الله راد تيجي على لبنان. مش عم بتفكر ترجع على لبنان؟
0: أنا عائلتي هون. أنا تركت لبنان لزمان ورجعت مثل الشاطر. أنا واحد من اللي at one point ما قدروا ضلوا, جبرت فيل, ومن بالآخر ما قدروا ضلوا برا, رجعت.
1: بشكرك استاذ جاد بيطار, المدير التنفيذي بمجموعة بوسطن للاستشارات بالسعودية والخليج, على هالحلقة المميزة. بشكر فريق العمل ببزنس هاب, إليج مرزا على الانتاج, رواد جرمانوس على الاخراج, وإلي مسيحي على الهندسة الصوتية.
2: بزنس هاب, إعداد وتقديم هدى عيد.
1: أعزائي المستمعين, بشكركم أول شيء وبتمنى لكم بقية أسبوع بالنجاح والسلام والفرح والنجاح النجاح يعني البريء مثل ما بزنس هاب بيحكي. وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت, انطرونا.
2: بزنس هاب, مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب, يصنع التغيير. بزنس هب، إعداد وتقديم هدى عيد.

حوار حر حوار حر مع سابين يوسف يستضيف الإعلامي توني بولس. حوار حر الاثنين الساعة الواحدة. حوار حر

0: بكم مستمعينا في حوار حر عبر إذاعة لبنان الحر. معي أنا صابين يوسف، وبحب أذكر كمان كل يلي عم بيسمعونا أنه صار فيكم تتابعونا عبر قناتنا على يوتيوب، قناة لبنان الحر. بين جحيم النيران التي عادت تلتهم الضاحية الجنوبية والمساعي الدبلوماسية التي تقودها الدولة لتجنيب بيروت الكأس المرة، يقف لبنان اليوم على فهوة بركان، وفي وقت تنهمر فيه الصواريخ والمسيرات باتجاه الداخل الإسرائيلي، يطرح اللبنانيون السؤال الأقصى: هل يسعى حزب الله لتوسيع رقعة الحرب وإفشال المفاوضات، أم أن الهدف هو إظهار الدولة بمظهر العاجز والمكبل؟ في المقابل تبدو الساحة الميدانية في الجنوب أمام توغل إسرائيلي واسع النطاق لا تشبه نتائجه موازين القوى التي تحاول صواريخ الحزب فرضهم. فماذا يريد الإسرائيلي تحديدا من هذه الأرض المحروقة؟ ضيف اليوم الصحافي توني بولس، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: يعني على وقع الأحداث اليوم وعينا لقينا البلد قاعد بعد تحذير نتنياهو المباشر للضاحية الجنوبية، شو صار تحديدا اليوم الصبح؟
1: يعني من الواضح أنه الإسرائيلي كان حاطط خطة على المستوى العسكري بتقول أنه ضرورة التقدم لحتى إسرائيل تقدر تحمي حدودها، وخاصة أنه حزب الله بيستعمل تقنيات عسكرية جديدة. انطلاقا من هون صار في مصادقة على المستوى السياسي، أعلن عنه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع إسرائيل كاتس، وكان واضح أنه استهداف مجموعة كبيرة من الأهداف مبدئيا بالضاحية الجنوبية لبيروت.
0: بس هيدا الأهداف عم يحكي عن شقق وخنادق فيها سلاح، بعد في سلاح بالضاحية؟
1: يعني حزب الله ما ترك مطرح، صار له 40 سنة عمل بنية تحتية كتير كبيرة. اللي شفناه بالجنوب انه قديش عمق هالبنية التحتية وقديش مستخدم المباني المبنية والسكنية لا تكون هي ترسانات عسكرية، وتبين انه حزب الله لا يحمي الشيعة انما يحتمي بالشيعة. لذلك شفنا عامل هالانفاق وين ما داخلها، كلها من البيوت، من مدارس، من سوبر ماركت. يعني في شيء كوارث عم تفضح. يعني اللي صار هلأ هذا منه بس فضيحة انسانية كبيرة بسجل حزب الله الاجرامي. اللي بيفرجيكي انه كيف عامل تركيبته الامنية تحت ياخد المدنيين دروع بشرية لإله بالجنوب، فالامر نفسه بالضاحية الجنوبية. فلذلك ايه طبعا يعني بكل اسف قيادات حزب الله معظمهم اللي تم اغتياله كانوا بالبيوت وبشقق بالضاحية الجنوبية. فما بنعرف اذا الاهداف اللي بتستهدف هلأ هي شقق او مواقع امنية او عسكرية او انا او انفاق.
0: بس يعني الدولة سعيت يعني قد ما فيها لتجنب الضربات عن بيروت والضاحية. الحزب ما عم بيتهدى، يعني كل شوية عم نسمع برشقات صاروخية جديدة عم تنطلق نحو إسرائيل. كيف اليوم رح نقدر أنه نوصل لتجنيب بيروت الكبرى؟ لأنه بس نحكي بيروت مش بس الضاحية.
1: تمام، خليني أقول لك أنا برأيي اللي استجدت أو اللي عم نشهده هلأ هو ردة فعل على فشل المفاوضات العسكرية اللي صارت بأمريكا. من الواضح كان في مسارين، مسار سياسي كان ناجح متقدم كتير منيح،
0: فشل بالأمن،
1: والدليل أنه كل التقارير كانت أنه في تقدم وإصرار من الجانب اللبناني. أما على المستوى العسكري يبدو أنه ما في أي نية لمواكبة المسار السياسي. هذا بيعكس واحدة من اثنين: إما انفصام بشخصية الدولة اللبنانية بين سياسي وعسكري، وهو موجود بلبنان، قرارات الحكومة لا تطبق، وبالتالي بالنسبة يعني هذا احنا بنشوف انفصام أو عجز بدك. المجتمع الدولي بتشوفها المجتمع الدولي بيشوف هذا الموضوع ازدواجية، وبيعتبر وكأنه في بين هلالين خلينا نسميها نفاق سياسي، انه انتو بدكن من المفاوضات تاخدوا منا إضاعة وقت، مماطلة البدخنية، ولكن وقت نقلكم طوع على الأرض نفسه ما بدكم. هيدا اللي بتعكسه. فلذلك من أنه ما وصلت لمطرح المفاوضات العسكرية على مدى 9 ساعات شفنا النتيجة اليوم.
0: الدولة طلبت بوقف إطلاق أمريكي. نار، قديش صعب أنك تقدر يقدر الإسرائيلي يوافق على وقف إطلاق نار؟ ما هو عامل اجتياح أو ضربته بالفترة السابقة كانت جدا قاسية وفي تصاعد بالوتيرة كتير كبير، أنه قديش صعب عليهم أنهم يقبلوا بوقف إطلاق نار؟
1: أول شيء وقف إطلاق نار دون استراتيجية واضحة شو له أهمية؟ يعني اليوم ليش نحن كلبنانيين مش لازم كنا نبحث عن وقف إطلاق نار فقط، نحن لازم كنا نبحث عن استعادة السيادة في الجنوب، لأنه اللي عم بتسبب على مدى 40-50 سنة بالمأساة الدائمة هي أنه الجنوب ليس جزء من لبنان، ساعة جزء من السلطة الفلسطينية، ساعة جزء من عبد الناصر، ساعة تابع الاتحاد السوفيتي، ساعة تابع لإيران إلى آخره أو لسوريا أو غيرها، فولا مرة كان تابع للدولة. فإذا أنا اللي بدي إياه حتى حل مستدام إنه يكون تابع لمرة وحيدة للدولة اللبنانية. فلذلك أنا ما بدي وقف إطلاق النار نكون عم بأسس لحرب ونرجع من جديد على الدوامة ذاتها. طيب ما بال24 حصلنا على وقف إطلاق النار، وهي الوقف إطلاق النار خلينا نرجع لما هو اللي نحن عم نعيشه اليوم منا صدفة، ما كان كله مكتوب بال24 وقت وصلنا وقف إطلاق النار بحينا كله كان مكتوب شو مطلوب من الدولة اللبنانية وعلى شو على شو وافقت الدولة. طيب أنت وافقت على اتفاقية معينة ما نفذتها، فلذلك أنت رجعت عم تعيش هالصراع من جديد، لا حزب الله التزم ولا الدولة التزمت. فعمليا بيجوا المجتمع الدولي بيقول لك طب ليش نحن ما نعم وقف إطلاق نار، ويرجع يكسبوا علينا سنة وسنتين وما بعرف قد ايه ونرجع من جديد. بالنسبة لإسرائيل أنا عم جرب شوف المنظور شو اللي بدها إياه إسرائيل. عم بتقول إسرائيل من جانبها إنه نحن أول شيء صرنا الجبهة اللبنانية بتختلف عن عنا أربع جبهات مع دول حوالينا، نحن ما عنا مطامع بأي دولة، وبالدليل انسحبت من سيناء وقت خلصت الحرب وردت لهم سيناء وعملت اتفاقية سلام. نفس الشيء من العقبة بالأردن. فهالنموذجين بفرجي انه هيدا في الزاعة إسرائيل الكبرى ما
0: هو موجودة. السفير الإسرائيلي بواشنطن صرح من يومين ثلاثة انه نحن ما عنا مطامع.
1: وبعدين انا عبلك مش بس تصريحات، انا عبلك عن الوقائع. إسرائيل نفسها انسحبت من لبنان كذا مرة، اخرها بال24 انسحبت من لبنان وبقيت بخمس نقاط على اساس بدها تنسحب منهم، بس مقابل عملوا شيء ما عملنا اي شيء. فلذلك اليوم عم تقول اسرائيل طيب اذا انتو يا دولة لبنانية ما بدكم تعملوا شيء، نحن ما نوسع نطاق السيطرة ونحن ما نشيل سلاح حزب الله بايدنا وما نعمل منطقة عزلة، لانه اذا هلا انسحبنا ودولة ضعيفة يمكن اذا كنا ضربنا حزب الله وانهلناه يمكن بيجي فصيل ما بعرف شو هو اخوان مسلمين تنقول او ما بعرف شو بيجي بيقعد بجنوب، نرجع التكرار الماضي مجددا. فنحن ما عم نستفيد من اخطاء الماضي، لذلك عم بصير هذا الواقع.
0: بس كان في تصريح للرئيس بري قال اعطوني وقف اطلاق نار وانا بكفل الحزب انه يوقف اطلاق الصواريخ،
1: هيدا هيدا استسلام اللحظات الاخيره بالوقت الضايع وبالوقت الخلص خلصت التشانس اللي قاطت لإلك. نبيه بري استسلم هو شخصيا واستسلم معه حزب الله ونقل رسالة استسلام لحزب الله. وأعطيك معلومات، رئيس نبيه بري عمل اتصالات عديدة مع كذا دولة إقليمية عم بيقول أنا أتعهد بوقف إطلاق النار. عم بيقولوا كلهم ستروتار بأي معنى؟ أول شيء طب صارنا كل هالوقت عم نجربنا هلأ لفقتوا. ثاني شيء بعد ما سقطت قلعة الشقيف فهم حزب الله أنه مش قادر يعمل شيء عسكريا وصار بدي استسلم. ثاني شيء مقابل الاستسلام شو عم بيقول لهم حزب الله؟ أنه أنا ما بسلم سلاحي، بستسلم بس ما بسلم سلاحي. يعني معناتها هون الخبز أنه أنا سلاحي للداخل اللبناني، انه هذا السلاح انا خلص بتعهد وبنهي حرب مع اسرائيل ولكن شو بدك بهالسلاح؟ معناتها انت عم بتحضر من بعد اسرائيل مثل ما عم بيقولوا ابواكو، نحن ناطرينكم بس تخلص الحرب ونحن نفرجيكم بس تخلص الحرب، وبيطلع بيهدد الحكومة اللبنانية كل يوم بده يسقطها. هذا هو ترجمة
0: حتى السلاح. عم بيدعي لدعوات للنزول الى الشارع كان في تحرك بوجه الحكومة،
1: يعني حلو يعني بيفرجيك كيف الزمن بيدور. هذا حزب الله اللي كان يحشد الملايين وينزل ويهد ويقد، شفنا بعضه شرازم كانوا موجودين بالشارع ما غير مؤثرين.
0: ليه برأيك ما تمت تلبية دعوة حزب الله للنزول والاستنكار؟
1: يعني عم نحكي احنا عن بيئة صارت مرهقة مهجرة نازحة، سرديات حزب الله سقطت مين بعد بصدقها غير الحمقى والمستفيدين من هذا السردية اللي سقطت. وصار واضح انه طيب بس يطلع نعيم قاسم ومتناقض بهالشكل يطلع يقول هالحكومة هي حكومة اسرائيلية، عم شبهها يعني كابينة كأنها الكابينت الاسرائيلي. طيب حبيبي عندك وزيرين فيها قبل ما تسقطها اصحاب الوزيرين اللي فيها، فصحتها بحق لك تبلش تعترض عليها. تاني شيء انت نفسك يا نعيم قاسم وحزبك عاطين هالثقة الحكومة نفسها مرتين الثقة وموافقين على بيان الوزاري وموافقين على قراراتها، شو عم تطلع تخبرنا؟ يعني انت عم بتكذب على ناسك، يعني الناس كمان يعني ما فينا ناخذهم هالقد غشم، الناس بتفكر وبتعرف وبتقدر وبتقارن، فلذلك مش هتلبيه ما رح تلبي.
0: رح تنتفض برأيك؟ رح يكون في عنا انتفاضة ضمن البيئة الحاضنة لحزب الله بعد كل هيدا التعب؟
1: لكي شغلتين، أنا برأيي البيئة الشيعية ضايعة حاليا، طالع من صدمة كتير كبيرة مسيطر عليها من قبل حزب الله. انتبه حزب الله سيطر عليها بعدة قطب ايديولوجيا يعني رباه مدارس تعليم إلى آخره بحقد على الآخرين بمصالح خلقها لكتير ناس مرتبطة فيه بلس حمل حماية للخارجين على القانون. وبالتالي هالعناصر الثلاثة متمسكة بحزب الله لأنه الخارجين على الأنور وعددهم كبير بعمل تهريب ومخدرات بدك إياه بيعتبروا أنه زراح حزب الله شو بنعمل إحنا بنصير بالحبس فمتمسكين بحزب الله اللي عملهم شبكة مصالح حزب الله متمسكين فيه لما مصالحهم تتضرر والإيديولوجيين نفس الشيء ولكن في شريحة بلاش توعى تقول يا عم لا أخذنا على خيار انتحار ما لازم نكمل معه. فعمليا أنا برأيي هوديك رح يضلوا متمسكين لحزب الله في وعي بلش ينمى ولكن إنقاذ الطائف الشيعي يجب أن يكون على من داخله. إذا ما خلقت نواة جديدة وشخص جديد يطلع يقلب الطاولة ويقول في خيار ثالث واضح برأيي
0: بس كيف دخلها هيدا النواة؟ امبارح شفنا بيانات للنبطية ولا مدينة سور وغيرها دغري سارعوا لتهديد هيدول الناس.
1: إذا أكيد بده يهددوا يعني إذا الناس ما بقى تنطف بتوقف على إجريها وتحمل التهديد وتحمل كل الضغوطات ما هيدي هالسياسة. نحن في لبنان في كفاح والنضال وحضرتك عالمية وزملائنا قديش تعرضوا لتهديد ولو عيد ولا ضغوطات. طيب حدا منا إجا قال خلص أنا راح أقعد بالبيت أو بدي أترك وسافر ما هيدا نضال مستمر يعني يا في قناعة وفي قيم نحن متشبسين فيها يا لا خلص إذا هي عملية تجارية أوكي وقت بتغير البزنس بتغير الموقف بتغير كل شيء. لا ما في كمان نضال يجب أن يخاض من الداخل. في أصوات ممتازة بالطائفة الشيعية ومتحررة وعندها رؤية تقدمية وإصلاحية للبلد ولكن إيه؟ بدها شغل أكتر وجرأة أكتر ومواجهة هذه الصعوبات اللي موجودة. ما بدنا بس نكون نحن عم نبحث على هالوسطية
0: مقابل هالصواريخ يلي عم تنطلق من جنوب لبنان عم نشهد على توغل كتير كبير واللي شفناه مبارح بسقوط قلعة شقيف بعد 26 سنة يعني كان مشهد بزعل وكتار من اللبنانية هيك حسوا بحسرة انه بعد كل شي صار وبعد الانسحاب الاسرائيلي وغيره رجعوا واحتلوا بكل سهولة قدروا يفوتوا ويوصلوا لهيدا القلعة يلي هي كمان إلها دلالة عسكرية كتير مهمة. يعني عشو بعد مراهن قدام كل هيدا حزب الله؟
1: حزب الله كل هالمعارك اللي بيخوضها هو عارف انه صار متضح له اكثر واكثر انه ما بيقدر يجريها عسكريا ولكن عم بيبذل انه معارك عم بيمثلوا قتلى صار رايح تقريبا بين وقف اطلاق النار ب 11 نيسان لليوم شي 1000 مقاتل. هو رهانه انه خلي لو دفعت اسمان الا ما تركب بين امريكا وايران وإذا ركبت بين أمريكا وإيران نحن دحشين حالنا بشي شقفة من البنود الموجودة
0: كمان عم يلعب لعب الوقت اليوم
1: منحصن ظروفنا عم يلعب لعب الوقت وبين لك بكرة الإسرائيلي بيتعب وساعة في انتخابات بإسرائيل وعم يراهن انتخابات مصرية بأمريكا ميت رهان ورهان تعرف هذا يعني الخلص اللي فاشل واللي سقط بامتحانه بيبقى عم براهن عميت ألف شغلة إنه تصير متغيرات اللحظة الأخيرة هي أوهام. هيئة النتيجة واضحة حزب الله سقط بامتحانه العسكري سقط سردياته انكشف أكثر قديش هو جزء من حرس الثور الإيراني ما بقى في غطي حاله كلمة مقاومة صارت انبهبطة كتير عليه سقط ما في يحملها بقى انت منك مقاومة انت تبين في فرع من حرس الثور الإيراني بكل تحركاته حاملين أعلام إيران أعلام مشتبة وصور خمينة بدك خلاص وضحت الصورة من يقود حزب الله اليوم مين من قادة عندك 150 بالقليلة ضابط ومستشار من حرس الثور الإيراني هن دايرين الأعمال العسكرية بالبلد ومع حزب الله في مقاتلين من العراق ومن سوريا ومن اليمن وبعد في ما بعرف وين في مرتزق بالعالم مزقوه جابوه على جنوب لبنان يعني حسب بعض المعلومات المتداولة مش معروف قديه عدد القتلى يلي مش معروف من إني موجودين إما تفودين مؤقتا أو إنه محطوطين بمستشفيات أو شيء مش معروفين. فهيدي كمان فضيحة كيف فوتوا هالمواطنين على البلد هون فضيحة مزدوجة
0: بموضوع الجوازات السفر بموضوع الهويات المزورة في عدة
1: وبموضوع الدولة بموضوع الدولة يعني أنا من الأشخاص يعني متمسكين بعد بفكرة الدولة اللي بعدها موجودة بقول لو ضعيفة ما لازم نرجمها ونهدمها ونقول هاي مؤسسات بدنا نحافظ عليها بحد الأدنى بس كمان لازم نسألها ولازم كمان نضوي على الغلط فيها تتصلح نفسها قدر الإمكان. ما بقى مسموح انه يفوت مقاتلين هم فاتوا اما بالمطار اما من المرفأ مش مرفأ
0: او من سوريا
1: او من سوريا ما بده يجي مش ينطوا من الارض او يغطوا من السماء يعني
0: بس بيقولوا لهم سنين موجودين بلبنان يعني مش هيك فجأة
1: سنين والدولة بعد مش عارفة فيهم وصلت جوازات السفر هلا بعد ما بنبرم
0: التحقيق
1: شو التحيات يعني وحطنا وقفنا ثلاثة بقصة 50 باسبور عم نحكي بنسبة كتير ما في شيء يعني واضح ما في ملف بلبنان ببلش وبيخلص كل التحقيقات طب هذا كله سوا عم بيضعف الثقة بالدولة اللبنانية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الدولي يعني ما بقى حدا عم بيوثق فيها الدولة طب بس تجي تقول بدنا وقف اطلاق النار لانه نحن خلال هالوقف اطلاق النار بنعمل 1 2 3 مين عم بصدقهم
0: بس الدولة اليوم محشورة بمحل كمان يعني موقف منه هين انه يكون في عندك حدا عم بيهدد الداخل عند كل فرصة انه اذا بتقربوا علينا او على سلاحنا على كرامتنا على شرفنا نحن رح ننقض عليكم بالداخل وبنفس الوقت عندك الاسرائيلي من تاني ميل والضغوطات الدولية شو قادر اليوم يعمل ان كان رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية ولا كل يلي موجودين بهيدي الحكومة
1: لا انا نظرية انهم شو فيهم يعملوا انا ضده لانه اذا انت ما فيك تعمل في عندك ورقة اسمها استقالة انت موجود بموقع
0: مستقال عام مستقال واجه غيره نفس التهديد عم بيواجه
1: بغض نظر انت موجود بهذا الموقع العام فتواجه التهديدات اللي بتجيك من وين ما كان انت جيت يعني عم بحكي عن رئيس جمهورية رئيس الحكومة الوزراء اي موظف اساسي بهالدولة اللبنانية له موقعه اذا مش قادر يعمل شغله مثل ما لازم ليش بده يكون موجود يعني مش الشعب اللي بده يدفع ثمن رفاهيتك انت بهالموقع وانت مبسوط بهذا الموقع واخده للبي ار واخده لحتى تعمل اسم لحالك وغيره اما تقوم بهذا الموقع لتعمل شغلك مثل ما لازم لانه الدستور بيعطيك صلاحيات المؤسسات انت فيك تحركها القضاء مين بحكي بتعبيد انت بتحركه
0: انت هون بدك ارض بدك أرض. جيش بدك موجود. عسكر بدك هيدا
1: كله موجود
0: موجود
1: كله موجود
0: بس في خطر الانقسام
1: كله موجود وقادر يعمل شغله قصة الانقسام خلينا نرجع لما نحن بصير في تجارب بالماضي تنستفيد منها انت انقسم الجيش وقت اللي ما شغلناه والجيش وقت ما دخلني بالشغله اللي لازم يعمله ويحمي الناس ويصد اي مواجهة وانقلاب من الداخل عمل صار اللي صار لبنان امتى صار تابع لايران لسوريا وقت اللي عملوا جماعة 6 شباط الانقلاب على الدولة اللبنانية بوقتها الجيش ما تحرك ومشي جزء معهم هون شو صار صار لبنان تابع لسوريا وقبل وقت الجيش ما تحرك صار في حرب اهلية بال 2008 وقت الجيش ما تحرك سيطروا على البلد وحولوه لايران طب عمليا تجارب هلأ
0: كمان
1: بتقول
0: اذا تحرك في عندك قسم كبير من الطائفة الشيعية موجودين بالجيش كيف بدهم يقفوا بالجيش
1: ابناء الطائفة وقت اللي ما بيتحرك بينقسم حكما هاي تجربة ولكن هلأ احنا عم نقدر اذا تحرك بينقسم او ينقسم فاذا خلينا نشوف التجربة اللي حكما فيها منقسم الجيش
0: شو فيك تخاطر
1: لا ما احنا عدم ادخال الجيش بشغله يعمل واجباته ويطبق قرارات الحكومة هيدي المخاطرة الاكبر ثاني شيء وقت بده ينقسم الجيش ويكون في ولاءات تابعة لحزب الله وغيره ينقسم هودي العناصر بكون الجيش عم ينظف حاله يعني وقت بكون في عناصر اذا كانت موجودة فعلا هاي العقلية دايم ضمن مؤسسة الجيش ناس بياخدوا اوامرهم من حزب خارج المؤسسة ليش هو بيضلهم يلا الله معهم بتكون فرصة ممتازة تينكشفوا ويتعروا هؤلاء وحتى يصير هذا الجيش جيش الحكومة اللبنانية له مرجعية واحدة اسمه الدولة اللبنانية وبياخذ الأوامر منها
0: بس هل فيها مخاطرة
1: لا ما فيها مخاطرة بالعكس عم بقول لك بجع المخاطرة بقاء الجيش بالحالة اللي هو فيها ما بيعمل شغله تاني شغلة قصة الجيش بينقسم أنا مني مقتنع فيها لسبب في الماضي انقسم الجيش لانه كان في وليد جملاط ونبيه بري عاملين الحركة الوطنية عندهم نفوذ عربي وعم يجيهم مال من الحركة منظمة التحرير الفلسطينية ومن ليبيا من القذافي ومن العراق ومن وين ما بدك عم يجيهم اموال طيب وعندهم نفوذ وعندهم حافظ الاسد حدهم فلذلك بوقتها كان انقسام الجيش يعني اللي عم بينقسم عم بيروح على كانه دولة تانية كان في حكومتين وكان في اللي بدك اياه اليوم وين بيروحوا إذا فلوا عناصر من الجيش يعني إذا نقول ضابط أو عميد أو البديكية فل وين بروح بيخدم
0: بيخدم
1: بكتيبة الرضوان مع حزب الله يلي هو حزب سقط عسكريا وواضح بالمسار التدحرج اللي رايح عليه ما في إمكانية فعمليا حتى واقعية الانقسام منا موجودة مثل ما كانت متوفرة بالماضي
0: مسار التدحرج تبع حزب الله إلى أين يعني وين رح يوصل رح يكون في تسليم للسلاح هلا تلقائيا صعبة يمكن انه هن يقتنعوا بهيدا الموضوع كيف رح يتم نزع هيدا السلاح؟ يعني الكل رافض اللواء اللي رح يتشكل بالاشتراك مع جيش أمريكاني وتنسيق مع جيش الإسرائيلي، حتى يعني اللواء تحديدا هيدا اللي بيتشكل لا يواجه أو لا ينزع هيدا السلاح، في معارضة كبيرة عليه وفي تخوف منه.
1: بالك شيء، الجيش يفترض ما يستشار برأي السياسي. يعني مش مستشير رأي الجيش إذا بتعمل الخطوة أو ما بتعملها، الجيش ينفذ أوامر الحكومة. للأسف عم بيصير في استشارات للجيش بهذا الموضوع. وفي فكرة إنه نحن بيقولوا لنا خبرين عنه من جماعة البعث وقت كانوا محتلين لبنان لهلا عقيدة الجيش. شو هي عقيدة الجيش؟ يعني مربينه عقيدة معينة، العداء لإسرائيل، ضمنية العداء لأمريكا والغرب وإلى آخره. يعني كأنه جيش بيشبه أنظمة الماضي.
0: ما هي عدو إسرائيل اليوم بالنسبة لك، رح تحتل أرضك.
1: عدو إذا بدك بالنسبة للحكومة فيها تكون عدو، بس ما فيها تكون عدو بالنسبة للجيش. لأي معنى؟ الجيش ما عنده عقيدة، ولا جيش بالعالم عنده عقيدة. جيش هو جيش الحكومة، وقت الدولة اللبنانية بتقول له هيدا الجيش الآخر اللي بوجهك هو عدوك، قاتله بتقاتله. وقت بقول لك بتتغير المعطيات، هذا الجيش لم يعد عدو وتغيرت المعطيات، ما بتقاتله. فإذا أنت ما بتنطلق إنه في جيش في عقيدة، في إشي بيسوى عملها وإشي ما بيسوى عملها، بغض النظر السياسي كيف بتروح وشو بتقول الحكومة وشو بتتغير متغيرات. هيدا النقطة اللي عم نحكي عنها. فإذا فكرة عقيدة الجيش هي يفترض تكون عقيدة وفق الدستور، مش وفق ايديولوجيات. الجيش مش لازم يكون مأدلج ولا مطرح مطارح. انا اللي عم لاحظه انه في شيء من هالايديولوجيا موجودة، وهذا خطأ كتير كبير.
0: لك سنين عم تطلع حتى بيان الحكومة الوزاري كان في جيش شعب مقاومة اصلا. يعني
1: هداك قرار سياسي، خليني اقول خليه قرار سياسي. قرار بوقتها كان تغطية حزب الله، لم يعد موجود. اليوم شايل هالغطاء، نسمع مثلا قائد الجيش باجتماعات بيعطيكي اراء بالسياسه طب هيدا مش لازم يكون. ما في شيء اسمه عقيده الجيش، يعني هيدا اللي عم نقولها. واليوم انت كقائد جيش بفهم انت يمكن منك مقتنع بالمهمه اللي طلبتها منك حكومتك، اللي بتعمله انت مش بتغير القرار، انك بتستقيل. هذا التلقائيا بصير، وهذا بكل دول العالم موجود،
0: بس هون بلبنان ما بتصير.
1: فكرة الاستقالة يعني كنا عم نحكي قبل شوي كيف ما نعمل الدولة. طب ما نعمل دولة بده يكون فكرة الاستقالة واردة وموجودة، انه انا كلفت بمهمة انا ما بدي اياها، ماني مقتنع فيها، او ماني قدة، او ما في، ما بعرف كل هالمطب، بستقيل، بترك المجال لفرصة لحدا تاني. اذا ارتكب شيء حدا في محاسبة، وانت اذا ارتكبت شيء وانت مرتكب مسؤول بدك تستقيل. طب هيك تبنى الدول، يعني
0: هو هيك تبنى. بس عنا بعده الوفد راح المفاوضات 6-6 مكرر، يعني
1: بعدنا عم نزق الملي كلها.
0: انه شو متوقع يصير؟ توني برايك عطي ولا الضوء الاخضر الامريكي لضرب الضاحيه؟ ترامب فلت ايد نتنياهو عن لبنان.
1: برايي اسرائيل انتزعت الضوء الاخضر من نتنياهو، يلي كان ما بده كتير من ترامب. يلي كان عنده عم بميل لصورة تانية وصفقة على مستوى المنطقة. بس يبدو هذه الصفقة حاليا مش ماشية مثل ما بده. وبالتالي الإسرائيلي استفاد من عدم التسوية، اللي يعني لا مشيت مع إيران مثل ما بده، ولا مشيت مع الخليج، لأنه كان شوف مشترط أيضا أنه تفضلوا طبعوا مع إسرائيل هلأ حتى نقدر نعمل واحدة.
0: إيه اللي ما رح يمضي اتفاقية أبراهام بدنا نعاقبه ورح يتحمل المسؤولية وغيره،
1: أنه كان حامل بطيها كتير كبير بدي يعملها خلال أيام، ما بتزبط خلال أيام بوقتها. فلذلك الإسرائيل إجا هون انتهز هالفرصة وفقد أنه أنا خيم بآخر تنهار. ومين الحلو؟ عندك حزب الله على الأد جاي لإسرائيل، تمام، يعني بده زريعة الإسرائيلي. ايه ما قال له في عندي الطيارات هودي اللي بيطيروا مع الحبلة. هودي شيء عظيم يعني. وتاني شيء في عنده،
0: بس عملوا قلق للإسرائيلي بمحل.
1: الإسرائيلي كمان دخمه انبسط فيها، يعني بقشتوا على قد هالرواية. يعني لو ما هاي شو المبرر حتى
0: يعني كمان. برأيك استفاد من هيدا الخبرية الإسرائيلي لا يزيد شراسة؟
1: يعني نعيم قاسم ما بقدر أدره إذا هو هالقد فهلوي بالسياسة أو هو متواطئ معه بشمارتين آخر، لأنه بيطلع كل خطاب بيطلع بيطرقه، يعني بيجي على قد غب الطلب عايزه الإسرائيلي بالضبط، وبيطلع آخر شيء بيتهمونا أنا وياك
0: ولا كلنا
1: عملاء وصهاينة وبديك إيه.
0: يعني ما رح يقدر يردع اليوم نتنياهو عن تحقيق الضرر.

0: بتجيك فرحونة وفات على جزين سكر طوق هذه المنطقة. وإضافة لهيك بين جزين وبين شقيف سيطر تلال استراتيجية تشرف على البقاع وبتشرف على الساحل الجنوبي، يعني طلقت المنطقة كلها سوا تماما كما كان الواقع قبل الألفين. استند حتى إذا بتشوف الكرة وحجم التمدد الإسرائيلي اليوم أكثر من شريط الحدود اللي كان بوقتها. يبدو واضح أنه الإسرائيلي أخذ قرار هو سينزع السلاح بمنطقة لهلأ
1: إسرائيل رح ينزع سلاح حزب
0: الله لهلأ المبين من جنوب الليطاني، يعني من الغزية بعد الغزية يعني أو حدود صيدا، لا الحدود الإسرائيلية، لا منطقة جزين، لا البقاع على جبل الشيخ، البقاع الغربي جزين يعني يمكن صيدا مستثنات والجنوب كله سوا. الإسرائيلي هو رح يفوت يسبعها بالسلاح، وعم بيجي يقول طيب يا جيش لبناني وكنا بجنوب الليطاني،
1: هو عم يطالب انه يفوت الجيش اللبناني.
0: لا بس قبل ما يطالب هون شو المطلوب؟ هو طالب قال له للجيش اللبناني سابقا عبر الميكانيزم انه المداخل الانفاق كلها موجوده بالبيوت. تفضل يا جيش اللبناني انت عم تنتشر بجنوب، فوت على البيوت ونبشهم تنشوف شو
1: جربوا. فاتوا الجيش اللبناني
0: ما فاتوا الجيش اللبناني ورفضوا واعتبروا مساله سياديه الى اخره. هلا هذا نقاش اخر. اليوم الإسرائيل عم بياخد هذا الأمر كزريعة تيجي يقول البيوت المدنيين هي ليست بيوت للمدنيين، هي مداخل أنفاق أو مداخل لسراديب تحت الأرض أو مخازن أسلحة. وهذا تحت هذا الأمر يعني جرفت الكرة الحدودية،
1: صار في جرف كبير.
0: وعم بيجي يقول أنا بدي أكمل هالمهمة للداخل. من الواضح أن الجيش المقدر أنجز جنوب الليطاني من بعد مهمة أولى عملها الإسرائيلي ما رح يقدر يشيل القاعدة العسكرية الكبيرة موجودة بكفرحونة أو بجبل الريحان وصولا لسجد وشقيف وهالمنطقة فوق النبطية. فهيدي خط دفاعي أساسي بيعتبره حزب الله كان بوقتها، فلا بداية السقوط تبعه. وهذا برأيي اللي خلى نبيه بري يطلع يقول استسلمنا، لأنه شايف عسكرية بس تسقط هالمنطقة تأكدي بس تسقط هالمنطقة خلصت.
1: هو سقط جنوب يعتبر
0: مش بس جنوب، سقط حزب الله على مساحة لبنان. ليه؟ لأنه شو عنده بعد بيروت؟ هو مقر للقيادة ومقرات معينة يمكن عنده إياها للأمن أكثر ما هي يعني فرق الاغتيالات.
1: عندك لبقاء
0: الشباب الموجودة هونيك بالديرة من الضاحية، خطوط الدفاع الهجومية كلها موجودة من جزين ونزول. بالبقاع موجودين ربما الصواريخ البالستية يلي انخفض عددها بشكل كتير كبير. فلذلك الإسرائيلي بيعتبر أنه بمجرد ما سيطرت على هالمنطقة تقريبا ضيط على 70-80% من حضور حزب الله. لذلك عم بيرجع يفوت هذه الفوطة ويسيطر عليها.
1: وبعدين لوين يعني؟
0: هلأ بعدين هون أوكي هذا كتير مهم. What's next؟ next من بعد ما يسيطر الإسرائيلي يلي هو إذا بعدنا عم نحكي بمنطقة جنوب، انتبه إذا الإسرائيلي غير رأيه وصار بيروت يعني عم غير معايدة اللي بالسياسة كلها سوا.
1: كثير عم تنحكى هيدي انه ممكن إسرائيلي يوصل على بيروت، بس انه
0: بالك ليش؟
1: ليه؟
0: لأنه إسرائيلي حاطت لجنوب الليطاني، تقديرات صحافة إسرائيلية بتقول انه حاطين كانوا 400 قتيل إسرائيلي. هن فعليا سقط لهم لليوم وتخطوا جنوب الليطاني 21. يعني مثل تماما كأنك انت رح تشتري شقة حقها $1,000,000 جبتيها $50,000. يعني بيعتبر انه اوكي في يجيب بعد في يروح بعد. لذلك هم يمكن بالتفكير الاسرائيلي اوكي طالما حققت هودي كله سوا بهالقد
1: شو استعراض قوه يعني؟
0: لا مش استعراض قوه، بقول لك انت اليوم بقول لك اذا بوصل على بيروت اللي بيوصل على بيروت بغير المعادله، يعني بغير السياسه كله سوا. هلا تقول انا خلينا نقول ما في بيروت بالموضوع، عم نقول نحن خلصت الحرب بالواقع بجنوب، سيطر على المواقع الاساسيه لحزب الله. شو بيمسك الاسرائيلي؟ عنده ورقه، عنده ورقه الارض، يعني بيقول لك الارض مقابل السلام، وقف استهداف حزب الله في الداخل مقابل نزع السلاح. يعني حريه الحركه اللي بيملكها الاسرائيلي مش هتخلص، هيدي موجوده من هلا ل 100 سنه اذا بقي الواقع مثل ما هو. بيقول لك انا بس تنزعوا سلاح بوقف انا الضربات الجويه بالداخل، ووقت نعمل سلام بنقول لكم هذا جنوب مبروك عليكم خذوا، مثل ما عملنا مع مصر، مثل ما عملنا مع الاردن، ومثل ما كنا طرحين على الاسد. بس لكن هناك في اشكاليه اخرى، يعني موضوع السوري شوي أصعب موضوع اللبناني.
1: طيب السلام رح توصل بهيدي المفاوضات للسلام مش أكتر من هيك، لأنه في حديث عن تطبيع وتعامل وتعاون اقتصادي وكتير من الأمور، بس أنه بكير كتير أنه ينحكى بهيك مشاريع.
0: لا أبدا مش بكير، هلأ لازم يحكى فيها. الأمور
1: السلام منه كافي بمحل معين.
0: هلا مش نحنا ما نشوفش مصلحتنا وين. مصلحتنا أبعد بكتير من السلام. مصلحتنا بتطبيع كامل.
1: انت شو مصلحتك اليوم من تعاون اقتصادي وتبادل تجاري وسياحة وغيره؟
0: أول شيء خلينا نخذها بالشكل. دولة جي دي بي تبع إسرائيل 750 مليار دولار. نحن 22 مليار دولار. هيدي حجم الاقتصاد. أنا إلي مصلحة فوت بنخرط بهذا المشروع الاقتصادي. ثالث شيء في تريو مثلث ذهبي للاقتصاد اسمه إسرائيل لبنان قبرص. هذا المثلث إلا مصلحة نكون ننخرط فيه نكون جزء منه، لأنه بسهلنا استخراج النفط والغاز من البحر، يعني نمرق عبر الكونسورتيوم اللي موجود والأنابيب النفط الموجودة والمصافي وإلى آخره.
1: إذا شفنا شيء منه.
0: طب إذا شفنا شيء معناته بدنا سلام، ليش عم أقول لك أنا مستعجل على السلام والتطبيع؟
1: مصممين ومخلصين
0: إلنا مصلحة بهالموضوع، مصممين جماعة السلطة اللي عنا، يعني منيح اللي ما قدروا طلعون، يعني كان هلا مثلا رئيس أبي بري اسم الله كان صورته زادت، وليد باك كان صار أغنى وفلان وفليتين، كانوا الشباب يعني فلذلك الحمد لله انه ما طلعت بوقتها. ان شاء الله تطلع يعني لايامنا وايام اولادنا بتكون افضل ما تكون بجيوبهم للفاسدين والحرامية. ايه نكون عمل اسسنا للجيل الجاي انه يطلع له ثروه ويعيش ببلد طبيعي. فعمليا اقتصاديا الا مصلحه كتير كبيره. انفتاح لبنان صار جزيره، ما قلنا مصلحه كتير مهمه نبني افضل علاقات مع جيراننا سواء مع سوريا او حتى مع اسرائيل. هذا هو المنطق بيقول هتقدر نعمل مشاريع استراتيجية ما نضل ضمن الحجم محدود، لأنه آخر شيء دولنا بالمنطقة كلنا سوا دول صغيرة.
1: بس في طايفة اليوم تأذت كتير، يعني ما رح تقدر تستوعب أنه تشوف الإسرائيلي عم بكذر هون بلبنان.
0: هؤلاء المؤدلجين مش هن اللي بده يقرروا مصير اللبنانيين،
1: حتى الغير
0: مؤدلجين. المؤدلجين واليساريين والغوغائيين والإسلاميين المتطرفين هؤلاء حكموا البلد، أخذونا على خيارات وشفنا كنا عم نتفرج. نحن قاعد تفرجنا على الإيراني عم ينغل هون والحرس الثوري رايح وجاي، وفرجنا كتير منيح على نظام شبيحة الأسد شو عملوا بالبلد، وكنا قاعدين على جنب واضطرينا نقعد على جنب لفترة طويلة.
1: قلن هلا يقعدوا
0: على جنب. إجا الوقت تتغير المعادلة، لأنه المغامرة اللي أخذوا عليها، إذا بدي يجي أقول طائفة مجروحة والشيعة متضايقين، مع أنه مش أنا بخداش كمصطلح شيعي، بخدا أنه جزء من اللبنانيين، مش نحن السبب. بالنتيجة خياراتهم هي اللي وصلت لهون. هن اللي أخذوا طائفتهم ومجتمعهم للدمار اللي أخذوه عليه، لأنه هن عم بيخوضوا معارك الآخرين على أرضنا وبناسنا، فهن بيتحملوا ما السبب. بالعكس الشيعة لازم ينتفضوا ويحسبون لقادتهم يلي وصلون لهذا الخيار الفاشل.
1: صعبة يعني إذا مرهنين على هذا الموضوع، لأنه أصوات المعارضة للحزب ضمن الطائفة عم تتعرض.
0: لابد ما يصير في وعي
1: منهم بعد السمالة. يعني
0: لخبرك خبرية، انت قبل بنهار ما يسقط بشار الاسد، اذا بتعمل استطلاع رأي بالشارع السوري بيقلك بعده 90% مع بشار الاسد. تاني يوم وقت اللي سقط صاروا كلهم 90% ضد بشار الاسد. الناس بضل عندها رهبة لتشوف انه خلصوا. يعني كمان حزب الله كل الانظمة الشمولية والديكتاتورية والتوتيلاتورية نفس المنطق بتضل مرهبة الناس ومخوفتهم والناس خايفة منهم، فلذلك ما رح تعبر عن رأيها الا لا يتأكدوا انه حزب الله يدسوه هيك انه مات. يتأكدوا ما بقى في نفس.
1: لان حتى عندك الدولة يعني في اجهزة وقضاء وغيره بعدهم لهلا بيعملوا حساب بخافوا من محلات
0: هون. برجع لك الدولة العميقة يلي هي مش بس حزب الله، هون كمان نفصلها القصة. في حزب الله وشركائه كومباني اللي هي فريق الثنائي، يعني رئيس نبيه بري وجمهوره، يعني وليد جملاط، سليمة فرنجية وإكس وإجراج من الشخصيات العظيمة يلي موجودة هول. طب إذا صار في دولة حقيقية شو بيشتغلوا بعدين؟ كيف بيعملوا زعمة؟ هن عاملين زعمة على يعني توزيع الخدمات تبع الدولة باسمهم هن، يعني شراء ولاءات باسم الدولة، وبالتالي حتقدر يعملوا هالشيء. شوف كل واحد لقى طايفته بعين للمدراء العامين وموظفين أو إلى آخره، وكل واحد معارض لإلهم تسقط عنه صفة المواطنة، يعني لا عنده لا حقوق مدنية وسياسية ولا اجتماعية خلاص. ما صار هو لأنه معارض لهذا الزعيم ما شو يعمل، حارس بواب شي مطرح لك قديش الديكتاتورية. فإذا مش بس حزب الله ديكتاتوري كمان شوفي هوليك، فهودي اللي عبلك هون عم يمنعوا الدولة تقوم بشغلة أخطر ما يمكن. أنا بحطهم حتى أخطر من حزب الله. ليه؟ لأنه أنت عندك وجهتين نظر بالبلد. في وجهة نظر المعارضة والقوى المعارضة اللي صار لها سنوات شو بدها بناء دولة حقيقية وحاطوا عاملة مشروع وكله واضح، حتشجزوا مش عنه. حزب الله أيضا واضح بده دولة خمينية واضح بهالموضوع ما انه مخبيه مش خايه
1: خطين ما بيلتقوا
0: ما بيلتقوا ابدا طبيعي وبنتي عم بتحاربيهم وهن عم بحاربوكي ولكن مين اللي مانع الحسم هالمعركه هن هود الرماديين اللي بالنص الانتهازيين المنافقين يلي بدو يستفيدوا ويعيشوا على ضعف الدولة وساعة بيفزوا عن هون بياخدوا منه مصلحة وساعة بيجوا عن هون بياخدوا مصلحة عايشين هيك فهول أسوأ من حزب الله إذا بدي أخذهم كسوق وكدور سلبي عم يلعبوا فالقضاء وتفكيك والعقوبات لأنه أمريكا وصلت لقناعة أنه لا يمكن أن ينهار حزب الله قبل أن تنهار المنظومة اللي حامية حزب الله وليتوا مولوا يلي هني هود اللي عم نحكي عنه
1: رح بيكون بعد في عقوبات رح بتطال أسامة وشخصيات كبيرة
0: أنا بتقديري في أكتر من 100 شخصية موجودة على لائحة العقوبات وهيدي 100 شخصية وأكثر موجودة مش لأنه والله فيها انتقام سياسي أمريكا عم تشغل مؤسسات عم تتصرف بلبنان كأنها ضابطة عدلية ممتاز إلا مصلحة بالموضوع ولكن بدنا الضابطة العدلية بلبنان تاخذ هالمعلومات اللي بتعطيها اياها امريكا وتتصرف وتاقلها وتحطها على التحقيق يعني الاسامي اللي بيندرجوا على العقوبات الامريكية
1: هي ظروف كمان ما عم بتساعد
0: يعني اعتبروه اخبار بالنيابة العامة وتفضلوا فرجونا اذا كان بريء هذا الشخص
1: هن الاخبارات معهم وقت فيهم لناس وناس وناس
0: ناس وناس هيك
1: بدي احكي سريعا توني بعد معنا 4 دقائق عن ايران وامريكا شو رح بيصير بنهاية المطاف يعني ترامب مستعجل على جميع الأصعدة وبيطلع لك بمشاريع بدها حلم الله يعني تتنفذ بمحلات هلأ مستعجل بده يخلص قبل المونديال لأنه عنده قسم منه بأمريكا شو رح بيصير رح يمضي هيك اتفاقية سريعة أو هي رح تكون مرحلة لبعد المونديال ليرجع يفوت بجولة تانية بإيران
0: برأيي ترامب بيلعب دور شغلة كتير ذكية بالنسبة له علق الكل بالمنطقة خلى الكل واقفين على اعصابهم كل يعني هاد اجوا نص
1: وقف الكره الارضيه
0: كل دول الخليج والمنطقه كلها واقفين على اجوا نص اليوم ليه لانه مش عارفين حالهم تضرروا اقتصاديا وتضرروا بالقصة وحط الكل قدام مسؤوليه وحتى لو اجى مسك هذا الاتفاق حطه كمان تهديد لدول الاقليميه انه اذا انتم ما بتمشوا بخارطه معينه انا ممكن بعمل صفقه مع ايران والايرانيه براغماتيين كمان بيرجعوا ببيعوا وبيشتروا فلذلك هو تقريبا رعب الكل حط الكل على باصطفاف مرصوص معين والكل صار بده حل مع ترامب يعني خلى كلهم بتوسطوا مع ترامب اللي عمله هو اول شيء جمت موضوع المونديال مثل ما حكيت اكيد يعني بالمبدا مش ناوي يروح على جوله جديده قبل ما تخلص المونديال لذلك وقت حكى على الاتفاق حكى عنه اتفاق 160 يوم يعني عم نحكي وشهر تموز شهر
1: 15 أب تموز اخر يوم
0: يعني بقدر اقول بقى بيرجع بيكون خلص نص منه للاتفاق تاني شيء ربط الموضوع الحل الايراني بحل اقليمي شامل بالمنطقه فلذلك هو عم بجرب يقول بدي احسم الموضوع وكان في معلومات بصحف اسرائيليه بتحدث عن امكانيه انه يجي ترامب يزور اسرائيل بسبتمبر يعني وكأنه إذا ضبطت الطبخة مزبوط معه لترامب
1: مثل ما هو حاسب
0: بيقدر ياخد دول الخليج على تطبيع كامل مع إسرائيل وبيعمل حل لإيران وبيعمل ترتيبات بينهي الحرب فيها من إسرائيل
1: ما في شك هو يعني كمان عنده قبل الانتخابات النصفية كل هول بده يحققهم يعني بده يقدر يعمل شيء إنجاز
0: وطلع نحكي إذا هذا القرار ما هذا الموضوع بده يكون بأيلول معناتها عنا 3-4 أشهر فالثلاث أربعة أشهر بده يكون صار في حسم عسكري في لبنان بالنسبة لإسرائيل أو توقيع اتفاق سلام يعني عنا
1: خيارة هالفترة
0: أنت مهلك محدودة يا إما الإسرائيلي بده يجي يقول أنا بعمل حسم عسكري وعمهلكم بدي تنش سلام نحن إلا مصلحة بالسلام مش إسرائيل انتبه يا إما بيكون يعني بعد حسم عسكري والحل مرتبط بالحل العربي مثل ما البعض بده بلبنان فهذا اللي بيكون
1: يعني ما في صيفيه
0: لا صيفيه واضح انه ما في انه اكيد ما في صيفيه
1: في تصعيد
0: وهون كمان خليني اقول لك في خطوره كتير كبيره كمان بعض القوى يلي هي قريبه من جو نفكر فيه ولكن عم بيسيء تقديرها للفهم الموضوع انه ربط لبنان بالحل الاقليمي والعربي نحن منا ضد العرب
1: فصلنا ولا قصدك على الخليج
0: ولا شيء ولكن نحن خلينا نفكر بشغله نحن مش عم نقول نحن طلعنا من الجو العربي ورحنا غير مطر ابدا بس نحن نفصل بين القضية اللبنانية والقضية الفلسطينية القضية اللبنانية تحتاج لمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حصرا وهذا شأن خاص بين لبنان وإسرائيل وإمكانية التوصل للسلام بين لبنان وإسرائيل هذا حق لبناني بامتياز لو نحن اللي عم ناكل خبيط وكل الدول المنطقة بتفرج علينا ما احنا عم بيعطينا شيء يعني
1: ولا رح يعطونا
0: ولا نتأمل بشيء الموضوع العربي نحن اوكي نحن مع القضية الفلسطينية بانطلاقة من الزاوية العربية مش أكثر ولا أقل. وقت اللي بتوصلوا له إن شاء الله بعد 100 سنة وصلوا له ما عندناش مشكلة، نحن بنمشي وراكم فيها، بس أنتم تجوا تربطونا نحن بمية سنة لترجعوا نرجع جولات جديدة من الحرب هناك ونحن الخبيط اللي عن نيابة عن الكل، لا ما بقى خلص. يعني 69 اتفاقية القاهرة سقطت، نحن ما بدنا بقى نضل نصيحة ولازم نصير دولة، ومنعتذر من لهم لأشقائنا العرب وحلفائنا وأصدقائنا اللي بدنا أفضل علاقات معهم بهيدي النقطة، هيدي خصوصية لبنانية نحن بدنا نجرب نحلها، دعمونا تنحلها، ما حدا يفركش لنا إياها.
1: دفعنا ثمن كبير. الصحافي توني بولس شكرا كتير لك، وإن شاء الله يعني تقطع خير، هيدا دايما التمنى تبعنا
0: يعني. إن شاء الله
1: إن شاء الله. مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، ملتقانا معكم الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: ثمة حالة نحن في صددها ويصعب توصيفها، لكنها حتما حالة عبثية عصية في جوانب عدة منها على الفهم أو على تفهم دواعيها. هذه الحالة نصفها الأول جنون ونصفها الثاني غباء، وتتمظهر بإصرار إيران ومعها حزب الله الذي بات مجرد ألعوبة في يد الحرس الثوري على مواصلة المعاندة والمكابرة أو ما يسمى الممانعة، لدرجة أن لا هم إن لم يبقى حجر على حجر، وإن لم يبقى أحد لم ينزح من بيته أو عن أرضه أو قريته، كرمة لملال طهران ولشعار الاحتفاظ بالسلاح، ولو تحول هذا السلاح إلى مقتل لصاحبه بدلا من أن يكون سترا وملجأ. في مختلف صنوف العلوم العسكرية، السلاح هو الأداة التي يستعملها صاحبها لردع أو لإخافة أو لقتل أو لإصابة أو لتدمير عدوه. أما عندنا فالسلاح لدى حزب الله بات أداة للانتحار ولقتل الذات والأقربين، يعني كمن يطلق النار على نفسه وأحبته، أو كمن يفجر بيته بيده ويدعو أهله إلى النزوح قصرا ولو في حالة مذرية، بينما يحتفل هو بهذه التراجيديا السوريالية وكأنه يقدم الأضاحي البشرية من أبنائه لإله الموت لدى الوثنيين. وهذا الإله كان اسمه لدى الرومان بلوتو، وكان اسمه لدى اليونان هادس، وكان اسمه لدى الفينيقيين موت، أم لعلهم عادوا إلى التاريخ الفارسي القديم مقدمين الأضاحي للإله أهريمان إله الموت المطلق لدى الزردشتيين. ارحموا بيئتكم التي بدأت ترفع الصوت بما يتخطى التبرم والتململ، كفى مواكب ذل وصفوف سيارات على مدى كيلومترات لا تنتهي وهي تغادر مرات ومرات الجنوب والضاحية، وأفواجا من الفارين من عدو تصرون على استجلابه ليواصل اغتيال من بقي وتدمير ما بقي، ومع ذلك تكابرون وتستكبرون وتدعون الانتصار وتتحدون الآخرين من مواطنيكم، بل تهددون بالويل والثبور إذا ما خالفوكم الرأي وناشدوكم وعي الحقائق ولو مرة. نحن متضامنون مع كل من يتألم ويعاني فقدان أحبة وأهل، نحن متضامنون مع كل من يضطر إلى ترك بيته ومن يخسر أرزاقه وجنى العمر، ولكن هذا التضامن لا يلغي الغضب والقرف من حزب يرى في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عميلين، وفي القوات اللبنانية وسائر اللبنانيين خونة مارقين. الآن وليس غدا أجراس العودة إلى الرشد، فلتقرع والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: تتخذ التطورات في لبنان طابعا مفاجئا مع أعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف الهجمات بين لبنان وإسرائيل. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية عبر وسطاء رفيعين مع حزب الله، وتم الاتفاق على وقف جميع عمليات إطلاق النار. وأشار إلى أن أي قوات كانت في طريقها لبيروت عادت بالفعل. وتبلغت الجهات الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية اللبنانية الرسمية إعلان حزب الله قبوله باقتراح الولايات المتحدة واستعداده للالتزام بعدم استهداف إسرائيل مقابل التزام مماثل بعدم استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب المصادر، هذه التطورات تعكس أهمية استمرار التواصل الدبلوماسي وتؤشر إلى وجود فرصة حقيقية لتعزيز التهدئة. وكل هذه التطورات ستكون مدار بحث غدا وبعد غد في اجتماعات المفاوضات المباشرة في واشنطن. وقال النائب عن كتلة الحزب حسن فضل الله لرويترز: ندعم وقفا كاملا لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. السفارة اللبنانية في واشنطن قالت في بيان أن الدولة نجحت في تجنيب لبنان المزيد من التصعيد. أضافت جرى اتصال بين الرئيس جوزيف هاون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للوصول لوقف النار، وأشارت إلى أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة الحزب على وقف النار، والرئيس عون نقل هذه الموافقة. وقال بيان السفارة اللبنانية أن ترامب أبلغ سفيرتنا بأن نتنياهو وافق على وقف النار، والمفاوضات المقررة غدا مع إسرائيل ستجرى في موعدها، وستبحث البناء على هذا الاتفاق، مضيفة أن إسرائيل لن تهاجم الضاحية مقابل امتناع حزب الله عن شن أي هجوم. يأتي ذلك فيما قال مستشار الرئيس بري علي حمدان لأكسيوس أنه اتصل بالسفير الأمريكي ميشيل عيسى وأبلغه نيابة عن بري استعداد حزب الله بوقف نار شامل، ونحن على استعداد لضمانه، مضيفا أن إدارة ترامب اقترحت وقفا جزئيا للنار خلال عطلة نهاية أسبوع، وسيلزم حزب الله بالتوقف عن قصف شمال إسرائيل مقابل التزام إسرائيل بعدم قصف الضاحية الجنوبية. أضاف حمدان: رئيس المجلس لديه قناة اتصال مع حزب الله تسمح له بتبادل الرسائل مع الشيخ نعيم قاسم. كما أفيد بأن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل موجود في الدوحة موفدا من بري. الموقف الإسرائيلي لم يكن راضيا على موقف ترامب، إذ توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لترامب بالقول: موقفنا ثابت وسنواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان، وسنهاجم أهدافا في بيروت إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمتنا. من جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أننا لسنا في وقف إطلاق نار في لبنان. أضاف: عملياتنا في لبنان متواصلة بما في ذلك هدم المنازل، وإن لم يتوقف قصف حزب الله لإسرائيل فسنقصف الضاحية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال: حان الوقت لنقول ترامب لا، وحان الوقت لفعل ما يقتضيه الواجب، والمطلوب توجيه ضربة لحزب الله وإطلاق يد مقاتلين وإعادة الأمن للشمال. وفيما تتواصل الاتصالات المكثفة بين رؤساء عون وبري وسلام لمتابعة مساعي وقف إطلاق النار، أشارت هيئة البث إلى أنه جرت اتصالات إسرائيلية أمريكية مكثفة لمنع انهيار محادثات إسرائيل ولبنان المقررة غدا. كما أفادت هيئة البث بأن ترامب لا يريد أن يتسبب لبنان في إفساد فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران. في وقت أعلن الرئيس الأمريكي أيضا أن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران. وفي المواقف أفيد بأن المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان أجرى اتصالا مطولا بالرئيس بري بعد إعلان وقف إطلاق النار. الخارجية القطرية أعلنت أن رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال من وزير الخارجية الإيراني جهود وساطة باكستان وتطورات لبنان، وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة. وفيما قرر فريق التفاوض الإيراني وقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية هجوم ميداني وتبادل الضربات والهجمات المتصاعدة في لبنان، تنطلق غدا الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة في تمام الرابعة بتوقيت بيروت والتاسعة بتوقيت واشنطن. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفي حديث لإذاعة MFM اعتبر أن المفاوضات التي تحصل في واشنطن هي الخطوة الوحيدة التي يمكن للحكومة أن تقوم بها لتجنيب لبنان الأعظم، وحذر جعجع من الاستمرار في تخطي الدولة اللبنانية.
1: أنا برأيي ما في شيء راح يخلص لبنان، لا مفاوضات ولا غيره، قبل ما الدولة تصير دولة فعلية. مفترض الدولة تقول الأمر لي خلاص. يعني مش كل حدا بش نحارب ساعة البدو، رح نضل بالحلقة الجهنمية زيتها إذا ما الدولة استردت القرار لعندها. وبالتالي بقدر ما كلنا سوا متحمسين لوقف اطلاق نار، بقدر ما بيعني شيء هالوقف اطلاق النار إذا ما كان مبني على خارطة طريق واضحة كيف يكون في دولة فعلية هي تمسك بقى زمام الأمور. ما حدا رح يدعمك أكثر مما أنت رح تدعم حالك. وبالتالي إذا بدك أمريكا تدعمك بدك تكون أنت واقف على أجريك، مثل ما يقولوا وقفوا أنتوا معهم. ما بدك توقف مع حدا، بدك يكون هو واقف على أجريك. الدولة اللبنانية وبتأسف لك هيك لحد هلأ أثبتت أنه عندها حس النوايا كبير، ما أنا واقف على أجريا بعد. وبالتالي ما أنا بخاف أنه كل الناس يتخطوها ويصيروا عم بيشتغلوا يعني بين بعضهم، بين أمريكا وإسرائيل، بين أمريكا وإيران وإسرائيل، بين كذا. ونحن قاعدين، لأنه أنت وقت ما بتأثر شيء باللعبة ما إلك محل على الطاولة. بشو بأثر؟ يعني هلا الدولة الحالية مازال إذا بده وقف طلع نار بقى تحكي مع رئيس بري، يعني بده يحكي مدري مع مين، لا يحكي مع حزب الله، طبعا حزب الله بده يحكي مع إيران. وبالتالي أنا برأيي بيت القصيد هون. أنا بخاف ما يكون يعني الدولة يعني فقدت جزء من مصداقيتها، وخصوصا باللي عم نشوفه كل يوم. يعني أكبر دليل امبارح من جمعة 10 أيام انحط عقوبات على ضابط من الجيش اللبناني وعلى ضابط من الأمن العام. شو كانت رد فعل الدولة اللبنانية؟ كأنه ما صار شيء. لا لا لا لا، يعني أنا بخاف على هالمنوال. إيه شوي شوي ما نفقد مصداقية كدولة، وهناك البكاء وصرير الأسنان.
0: في هذا الوقت وفيد منذ قليل بأن الجيش الإسرائيلي لم يتلقى حتى الآن أي تعليمات جديدة من القيادة السياسية للإعلان عن وقف إطلاق النار. وسط هذه الأجواء تواصل إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية، ويواصل الطيران الحربي شنغاراته على قرى جنوب لبنان، مستهدفا في الساعات الأخيرة بلدات بيوت الصياد وصديقين والبزورية وياطر، كما تجددت الغارات على بلدة الحوش في قضاء صور جنوبي لبنان. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: اعتذروا من يوسف رجيم. بين 28 من شباط الفائت تاريخ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، والثاني من أذار أي بعد 4 أيام تاريخ إطلاق حزب الله الصواريخ 6 على إسرائيل وتوريط لبنان في هذه الحرب إسنادا لإيران، كما قال الشيخ نعيم قاسم يومها، نسب كلام إلى وزير الخارجية يوسف رجي عبر إحدى الوكالات العالمية، ورد فيه أنه بعدما ضربت الولايات المتحدة إيران نخشى أن يرد حزب الله ويضرب إسرائيل. وكشفت الوكالة العالمية نقلا عن الوزير من دون أن تسميه أن لبنان تلقى رسالة غير مباشرة من إسرائيل تفيد بأنها ستضرب لبنان بقوة في جميع أنحاء البلاد مستهدفة البنية التحتية المدنية. وأعرب المسؤول أي الوزير عن قلقه من أن أي رد إسرائيلي محتمل على لبنان قد يكون أسوأ بكثير من الحرب الأخيرة. بعد ذلك الموقف قامت القيامة على الوزير رجي وكيلة الاتهامات بحقه وبأنه يهول ويتسبب بالرعب للشعب اللبناني. لم يعلق الوزير رجي على الاتهامات وترك للوقائع أن تتحدث عن نفسها. اليوم تكون قد مرت 3 أشهر على هذه الحرب التي ورطنا فيها حزب الله وعلى التحذيرات التي أطلقها الوزير رجي، والتي تأكد أنه كان على حق فيما حذر منه ولم يؤخذ بتحذيراته، لأن الوزير رجي كان على حق ولأنكم كنتم على خطأ اعتذروا منه.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: هذه كانت جولة سريعة كتير على أخبار الساعة. أكيد كل التفاصيل رح تكون بجولة المحلية. أما هلأ مثل العادة كل تنين بهذا الوقت رح نكون مع كارين مطر بعين على الفن.
1: عين على الفن،
0: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: من جمعة لجمعة عم ننطرك كارين، دايما هيك محمسين للأخبار اللي حتكوني محضرتيها اليوم. شو عنا؟
1: هاي سيمونة أول شيء، وهاي لكل حد عم يسمعنا. يعني دايما عم بيكون في عنا أخبار فنية حلوة، إصدارات جديدة، حفلات، عم هيك حفلات عم ترجعنا شوي لورا. وهلأ بس قول الأخبار رح تعرفوا أنا عن شو عم بحكي. فنانين عالميين عم يرجعوا على مسارح بعد يعني مرور سنين كتير كبيرة على حفلاتهم. فهيك أخبارنا شوي حلوة اليوم هيك ومتنوعة كتير.
0: شو المعقول الخبر يلي أنا كتير يعجبني؟
1: بدي أعرف أنت عم مين بتحب تحت أعرف هيك مع مين معقول خبرك؟
0: هلأ كل يعني الكل اللي حاطتيهم بحبهم، كتير بحبهم، مثلا مايا دياب كتير بحبها، نانسي كتير بحبها، عاصي بحبه كتير، بس أنا بهمني نانسي صراحة.
1: بهمك نانسي؟ هلأ تسمع لك عن نانسي وعن حفلتها يلي كانت كتير حلوة. يعني عم تعمل هيك التور تبع مثل كل الفنانين، بس اكيد دائما كل فنان بيتميز بشي بحفلاته. فهلا رح نسمع الاخبار سوا.
0: الهوى لك واكيد يعطيك العافيه. انا برجع معك تقريبا باخر البرنامج.
1: مزبوط. هيك تاني كمان تعطيني انت رايي. الاخبار
0: يلا.

جديد بيعين على الفن وجولة جديدة على آخر أخبار النجوم، الحفلات والإصدارات الفنية. عاصي الحلاني بيطرح أغنية لا تغيب بعمل بيجمع الرومانسية والدراما. أطلق نجم الغناء العربي عاصي الحلاني أغنيته الجديدة لا تغيب بأول أيام عيد الأضحى بعد فترة ترقب كبيرة من الجمهور وحملة تشويقية سبقت طرح العمل على المنصات الرقمية.

حملت طابع رومانسي حزين ودمجت بين الإحساس والكلمات الهادية، وهي من كلمات فهد زاهد وخالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع هاني ربيع، بإنتاج من شركة لايف ستايل ستوديوز. الكليب فحمل توقيع المخرج فادي حداد يلي اختار مواقع تصوير مميزة بلبنان أبرزها قصر سرسو، وقدم العمل بأسلوب سينمائي ركز على مشاعر الفراق البعد وضغط الحياة على العلاقات الإنسانية.